إلا لما تخلي العيلة تمل تقرب مني كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلتي. أنا بقى مستخفي بيهم التفي بيهم التفي هما اللي حيلتي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@الراديو-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا منك وأنا بيك، حياتي وعمري في إيديك، ولا جايز ولا يمكن بحبك حب مش ممكن حبيبتي. شوفي من إيه

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90 على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع علا سمير.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ألقى كلمة خلال حفل افتتاح الدورة 12 للألعاب الإفريقية للجامعات القاهرة 2026، مؤكدا أن القاهرة تفتتح أبوابها وقلوبها لشباب إفريقيا. كما أكد رئيس الوزراء أن إفريقيا بالنسبة لمصر ليست مجرد انتماء جغرافي، بل هي تاريخ مشترك وروابط إنسانية عميقة ومصير واحد ومستقبل نؤمن بأن علينا أن نبنيه معا. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشباب المشاركين في الدورة 12 للألعاب الإفريقية للجامعات يمثلون طموح جيل إفريقي جديد يتمتع بالإبداع والتنوع والثقة والرغبة في بناء مستقبل أفضل. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التقى سيباستيان بازين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أكور الفرنسية، وذلك لبحث خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية وتعزيز استثماراتها في قطاع السياحة والضيافة، إلى جانب استعراض عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة التي تطرحها الدولة في هذا القطاع. وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل لخطط الشركة للتوسع في السوق المصرية. ومن جانبه أكد رئيس أكور أن مصر تمثل سوقا واعدة للشركة، موضحا أنها تستهدف التوسع بعلامات جديدة وإنشاء أكاديمية متخصصة للضيافة. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية دكتور أحمد رستم أكد أن الاقتصاد المصري يتجاوز التوقعات الدولية ويسجل 5.1% نمو، مشيرا إلى تفعيل آليات تمويل جديدة لتمكين القطاع الخاص والتوصل إلى اتفاق مع قيادات البنوك على تنظيم فعاليات مشتركة لترويج الفرص الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال للقطاعات الإنتاجية. جاء ذلك خلال سلسلة اللقاءات التي عقدها الدكتور أحمد رستم مع قيادات كبرى البنوك والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية. ورياضيا، وزير الشباب والرياضة وجه خلال افتتاح دورة الألعاب الإفريقية الشكر إلى الرئيس السيسي على دعمه المستمر للرياضة واهتمامه بأبنائه من الطلاب والرياضيين وإيمانه بأن الشباب هو مستقبل مصر في إفريقيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 22.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. صباحك ومطرحك على راديو 99 اف ام.
1: صباحك ومطرحك، احمد يونس معاك على راديو 99 اف ام. صباح الخير، صباح الفل والسعادة، أهلا بصحايا وحلقة جديدة من صباحك ومطرحك على راديو 99 اف ام. كيف الحال؟ كيف الصباح؟ كيف الويكند اللي بنبدأه من بدري؟ وموسيقى وأغاني بدون توقف في صباحك ومطرحك على راديو 99 اف ام. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 35-23، اسكندرية 31-22، اسماعيلية 35-22، السويس 36-24، أما العريش في 33-23، شرم الشيخ 39-28، الغردقة 38-28. أحلى صباح وأحلى مود، ساعتين من صباحك ومطرحك على راديو 99 اف ام بنبدأهم من حالة. اضبط اليوم وابدأوا بصباحك ومطرحك.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.

أحمد يونس معاك على راديو 99 أفام. ابدأ اليوم وابدأوا بصباحك ومطرحك. زي النهاردة سنة 1923 رحل عن عالمنا الموسيقار الكبير سيد درويش. والموسيقار سيد درويش من مواليد سنة 1892. النهاردة ذكرى وفاة الطيار والمخرج والممثل والمذيع أحمد سالم صاحب جملة هنا القاهرة الشهيرة جدا في الإذاعة المصرية. أستاذ أحمد سالم من مواليد 20 فبراير 1910 ورحل عن عالمنا زي النهاردة سنة 1949. النهاردة كمان ذكرى وفاة الموسيقار الكبير رياض السنباطي وهو من مواليد 30 نوفمبر 1906 ورحل رياض السنباطي عن عالمنا زي النهاردة سنة 1981. اضبط اليوم وابدأوا بصباحك.

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. أحمد يونس معاك على راديو 99 FM. اضبط اليوم وابدأه بصباحك ومطرحك. النهاردة اليوم العالمي لمكافحة ومنع الانتحار، واليوم ده أطلقته منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الرابطة الدولية لمنع الانتحار سنة 2003، وبيهدف لتوفير العلاج النفسي المناسب للأشخاص اللي بيعانوا من أي أمراض نفسية قد تدفعهم للانتحار وإتاحة خدمات الرعاية والمتابعة. لسه مكملين صباحك ومطرحك على الراديو 99 FM. اضبط اليوم وابدأه بصباحك.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: احمد يونس معاك على راديو 90 اف ام.
1: ويكندك اجدد الافلام المعروضه حاليا في السينمات. ميوتني فيلم اكشن وتشويق بدور احداثه لما يتم اجبار البطل على تحمل مسؤوليه اغتيال رئيسه الملياردير فبيقرر يهرب ويشتغل على كشف مؤامره دوليه. انسيريوس اوت اوف ذا فيردر الجزء الجديد من فيلم الرعب والغموض الشهير انسيريوس وبدور احداثه لما سيده عايشه مع بنتها بتكتشف انها تقدر تسافر للعالم الاخر وترجع ناس من هناك للعالم الحقيقي. The Dog Stars فيلم خيال علمي وتشويق بيحكي عن طيار عايش لوحده مع الكلب بتاعه في مطار مهجور بعد ما الولايات المتحدة الأمريكية تعرضت لفيروس قتل معظم الناس وبيعمل تحالف مع جاره الوحيد لمواجهة الخطر. Nice Direction فيلم تشويق وإثارة بيحكي عن زوجين بينفذوا سلسلة من عمليات السطو وبيلاقوا نفسهم في لعبة مطاردة مميتة بعد فشل آخر عملية ليهم وبتتوالى الأحداث في Nice Direction. سجين 9 الجزء الجديد من فيلم الرعب الشهير سجين وبيحكي عن أم بتلجأ لتعويذة قديمة محظورة علشان تحمي طفلها ولكن دي هتكون البداية لأحداث ما كانتش تتخيلها. سلسلة أفلام سجين هي أفلام تركية وهي من الرعب من العيار التقيل. شارك فيلم أكشن ومغامرات بيحكي عن بلدة ساحلية صغيرة بتتعرض لعاصفة ضخمة تفوق كل التوقعات وفي عيلة كانوا لسه وصلين البلدة فبيلاقوا نفسهم في حصار مرعب وبيحاولوا مع سكان البلد يلاقوا طريق للنجاة.
2: اضبط اليوم وابدأوا بصباحك ومطرحك.

دلوقتي معادنا مع البرج في الدرج. في الويك اند ده اوعد نفسك يا جدي انك هتاخد راحة، ارجوك مرة بس تكون راحة بجد. الدلو في الويك اند ده فضي وقت كده لخروجة صحاب ارجوك. الحوت وانت داخل على الويك اند حط في دماغك ان الزكي مش بيبين قدام الكل انه زكي ويثبت لهم، بالعكس هو اذكى واحد يستغبى في شوية حاجات عشان يفهم. الحمل في الويك اند ده افتكر ان راحة بالك اغلى واهم بكتير من اهم حاجة تانية خالص. تمام. الطور انوي دلوقتي المشاكل والقلق، هخلع منهم في الويكند يا جوزاء. رغم انك حاسبها كويس وعامل حساب لكل كبيرة وصغيرة، بس الويكند يعني لا تتفاجأ من اي حاجة تحصل. السرطان في الويكند ده ما تاخدش قرارات منفردة ارجوك، واسأل واستشير من حولك. الاسد في الويكند ده اتلكك للفرحة ممكن. العذراء في الويكند ده اعمل خير، اعمل حاجة تفرح غيرك ممكن. الميزان في الويك اند ده شوف ايه اللي مضايقك ارجوك ومنغص عليك اليومين اللي فاتوا وحاول تحط له حد. طيب العقرب في الويك اند ده انت محتاج تفرح نفسك بحاجة انت عارف انك بتفرح لما تعملها. والقوس في الويك اند ده ما تبعزقش الفلوس اكتر من كده يا عم، ده احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم والشهر بيبدأ. كل العيد ميلاد هو النهاردة، كل سنة وانتو طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص عندك مهارات ومعلوماتك العامة حلوة، ما بتحبش الاختلاط الزايد وبتحب تخليك في حالك وده حلو قوي. سريع التعاطف مع الناس وبتحب تساعد غيرك في حاجات كتير. اسعد صباحك واسمع صباحك وطرحك على راديو سعيد سعيد افهم 7 الصبح. موسيقى بدون توقف في صباحك ومطرحك على راديو سعيد سعيد الان.

0: اظبط مودك معانا على راديو 99 FM من الحد للخميس
1: صباحا. فاكر دي؟ بعد يومين وتحديدا 12 سبتمبر هيكون عيد ميلاد القيصر كاظم الساهر، وبالمناسبة دي خلينا نفتكر مع بعض أغنيتين في فاكر دي من أجمل الأغاني الحقيقة في مشوار كاظم الساهر. قولي أحبك نزلت في ألبوم كاظم 99، واللي صدر في نفس الاسم بنفس الاسم كده سنة 1999، وكان لي عنوانين ما اقدرش
2: اظبط اليوم وابداه،
1: بس كان بيحتوي على مطرح تحديات: ليه خلتني احبك، الاسوا منين، ليش ضيعت او ليش ضات، ويا دنيا. قولي احبك كانت من الحان القيصر كاظم الساهر، وطبعا الكلمات للشاعر الكبير الراحل نزار قباني. الأغنية اتعملت فيديو كليب جميل جدا، تم تصويره في إيطاليا من إخراج أستاذ محسن أحمد. وعلى فكرة المفروض الأغنية اللي كانت هتتصور كانت أغنية التحديات، وكانوا خلاص هيصوروها في دار الأوبرا الفرنسية، ولكن تم تأجيل المشروع وما ظهرش للنور. واقترح المخرج الأستاذ محسن أحمد إن هم يبدأوا تصوير أغنية قولي أحبك، وكان تصويرها فعلا لعامل كبير في نجاح الألبوم وانتشاره. وبعد كمان هنتكلم عن قولي أحبك، هنتكلم عن قصيدة إلا أنتي، اللي طبعا برضو من كلمات الشاعر الراحل الكبير نزار قباني وألحان أيضا كاظم الساهر. نزلت في ألبوم أنا وليلى، صدر سنة 1997، وكان الألبوم كمان في أغاني آهن على آه، أشكيك لمين، بالهداوة، أبات مهموم، وموال أقول الآه. الشاعر نزار قباني كان بيحضر مهرجان شعري في بغداد سنة 1962، وهو بيقول الشعر: عينه جات على واحدة من الحضور، بنت جميلة كانت في العشرينات من عمرها، ومن تبادلهم للنظرات حبوا بعض، فسأل عنها وتقدم لها عشان يخطبها، ولكن أهلها رفضوا، فساب العراق وقتها وسافر أسبانيا، وفضل صورتها في باله وقدام عينيته للوقت، وفضل على اتصال بالبنت دي من خلال الجوابات بدون علم أهلها. وبعد 7 سنين رجع العراق وشارف في مهرجان شعر تاني، وألقى هناك قصيدة حزينة خلت الحضور يتعاطف معاه، وسألوا عن البنت اللي كتب لها الكلام ده، ويحاولوا يقنعوا أهلها ويجمعوا بينهم، وفعلا ده اللي حصل. والد البنت وافق وتجوز نزار قباني من السيدة بلقيس الراوي سنة 1969، وعاشوا أجمل أيام حياتهم مع بعض. وبعد 10 سنين جواز كتب نزار قباني: أشهد أن لم امرأة أتقنت اللعبة إلا أنت، واحتملت حماقتي 10 أعوام كما احتملتي. وللأسف بلقيس الراوي توفيت في تفجير السفارة العراقية في بيروت 1981، وكتب لها نزار قباني رثاء ما كتبوش قبلها لحد ولا بعدها، وهي قصيدة بلقيس. هنسمع في فاكر دي أول حاجة قولي أحبك، وبعد كده إلا أنت كاظم الساهر.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع علا سمير.
1: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ألقى كلمة خلال حفل افتتاح الدورة 12 للألعاب الإفريقية للجامعات القاهرة 2026، مؤكدا أن القاهرة تفتح أبوابها وقلوبها لشباب إفريقيا. كما أكد رئيس الوزراء أن إفريقيا بالنسبة لمصر ليست مجرد انتماء جغرافي، بل هي تاريخ مشترك وروابط إنسانية عميقة ومصير واحد ومستقبل نؤمن بأن علينا أن نبنيه معا. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشباب المشاركين في الدورة 12 للألعاب الإفريقية للجامعات يمثلون طموح جيل إفريقي جديد يتمتع بالإبداع والتنوع والثقة والرغبة في بناء مستقبل أفضل. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت اليوم في تمام الساعة 7 مساء أنه هو الموعد النهائي لغلق باب تسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027، وذلك من خلال الموقع التنسيق الإلكتروني الرسمي. وتهيب الوزارة بالطلاب الذين لم يستكملوا تسجيل رغباتهم حتى الآن سرعة الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني واستكمال تسجيل الرغبات قبل الساعة 7 مساء اليوم، مع ضرورة مراجعة وترتيب الرغبات بعناية والتأكد من حفظها بعد إتمام عملية التسجيل. دار الإفتاء المصرية تستطلع هلال شهر ربيع الآخر لعام 1448 هجريا غدا الجمعة الموافق 11 سبتمبر لعام 2026 بعد صلاة المغرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة انتصرت في الحرب ضد إيران، متوقعا أن تنتهي الحرب مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. وأكد ترامب أن بلاده تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، فيما حذر من أن الولايات المتحدة ستضرب جبل الفاس إذا مارست إيران أنشطة نووية فيه. اقتصاديا، وزارة التموين والتجارة الداخلية تبدأ اليوم طرح 12 صنفا بأسعار مناسبة للمواطنين تنفيذا للتكليفات الرئاسية بتوفير السلع وضبط الأسواق، حيث سيتم طرح المنتجات من خلال منافذ الوزارة التي تشمل المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة. ورياضيا، الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007 يواصل استعداده لخوض منافسات تصفيات شمال إفريقيا، والمقرر إقامته بمدينة الإسماعيلية على استاد هيئة قناة السويس خلال الفترة من 21 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر. هذا ومن المقرر أن يواجه الفراعنة ليبيا في الجولة الأولى في 24 من الشهر الجاري، ثم مواجهة منتخبات تونس والمغرب والجزائر. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

وبينا نتكلم عن الصوت العالي. انت من الناس اللي بيحبوا الدوشة والصخب والصوت العالي ولا انت بتحب الصمت والهدوء وما بتحبش الصوت العالي بيضايقك بيعصبك، ولا انت من الناس اللي حسب ممكن اسمع الصوت العالي لما تطلب معايا مود ودربكة ودوشة وخلافه واحيانا لا؟ قولوا لي انتوا ده ولا ده ولا ده. ليه بقى؟ عشان اصحاب الصوت العالي بيقولك بيعانوا. لو انت من الناس اللي صوتها عالي وما بيعرفوش يسيطروا على الموضوع باي شكل في اي مكان يروحوه، فالكلام ده ليك. لازم كل يوم من اول ما وعيت على الدنيا حد يقولك وطي صوتك وطي صوتك وطي صوتك. الناس بتفتكرك متعصب ومتنرفز ومتضايق كل ما تتكلم، خصوصا لو الحماس واخدك. هي القصه كلها ان انت متحمس مش اكتر وبتتكلم عن حاجه بتحبها، فالناس تقول لك طب في ايه بتزعق ليه. الناس بتفهمك غلط وبيحسوا دايما انك بتكلمهم بتعالي او بتديهم اوامر، مع انك بتقول كلام بسيط ولطيف، بس صوتك العالي بيخليك تفهم غلط. لازم كل يوم تكرر مره على الاقل او اكتر يا جماعه ده صوتي الطبيعي والله ما بزعقش ولا حاجه. لما بتتكلم في التليفون او تروح كافيه مع صحابك كل اللي حواليك بيسمعوا حوارك بكل تفاصيله، ويا سلام بقى لو رحت السينما انت وصحابك وبتعلق على احداث الفيلم، الناس اللي في السينما كلهم بتلاقيهم بيبصوا لك نظرات غريبه اللي هو ايه ما تسكت ولا توطي صوتك بقى يا عم. ما عندكش في قاموسك حاجه اسمها نقول حاجه لحد في ودنه، ما بتعرفش توشوش، لان حتى لما بتوشوش صوتك كده كده خارج. ضحكتك مصيبه سودا تلم الشارع عليك سواء ولد او بنت، وفي كلا الحالتين الضحكة بتبقى كوميدية جدا وتخلي الناس كلها تضحك بسبب ضحكتك. لو تعرف حد صوته واطي بطبيعته فانت في الغالب ما بتسمعش هو بيقول ايه، ولانك بتعود على الصوت العالي فبيبقى فيه معاناة ان انتوا تتواصلوا مع بعض. لو انت من اصحاب الصوت العالي وانت في المدرسة وانت بتسمع جملة صوتك العالي دليل على ضعف موقفك، بتسمعها دايما وبتعصبك وبتنرفزك وبتحس انهم بيلقحوا عليك في الكلام. لو رحت فندق أو قرية سياحية هادية في مصيف مثلا، القرية كلها حرفيا بتسمع أحاديثك اليومية، انت أصلا ما عندكش أسرار ولا ينفع يكون عندك أسرار يا صاحب الصوت العالي. الحل الوحيد إنك تكتب. أيوة ابتدي اكتب يا صاحبي، خرج كل اللي عندك في الكتابة. أصحاب الصوت العالي بقى بيتميزوا بإيه غير معاناتهم؟ طيبة مفيش بعد كده، يطلع ينزل يطلع وينزل على مفيش، شخصية كوميدية فقرية جدا، نوبات الغضب اللي بتجيله هستيرية حرفيا، لكنها بتنزل في الآخر لواحد تاني أغلب من الغلب زي ما بيقولوا. تحية لكل واحد هنا صوته عالي، قولولي انتوا منهم ولا انتوا من مين؟ صباح الفل.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل

صباحك ومطرحك إذا استقلوا عنا. Never miss a moment. Get ready to the start. 1990 FM. صباحك ومطرحك على 99 FM. اسمعنا من 4-9 صباحا من الأحد إلى الخميس. إكسير السعادة بتقول إيه؟ شكرا. شكرا ليك بالنيابة عن نفسك. شكرا لأنك دايما عندك أمل في بكرة. شكرا عشان أنت بتدور دايما على أي حاجة حلوة مهما كانت صغيرة وبتركز عليها. شكرا لأنك بتعرف تقدر الحاجات الحلوة في حياتك وتعرف قيمتها. شكرا لأنك محافظ على ابتسامتك. شكرا لأنك برغم كل ضغوط الحياة لسه بتقابل أهلك وصحابك بابتسامة وحضن كبير. شكرا لأنك في كل مرة كنت حاسس فيها أن دي النهاية كنت بتتماسك وترجع أقوى من الأول. شكرا أنك كنت ساند نفسك دايما في الوقت الصعب. شكرا لأنك صادق في كل حاجة في حياتك، في مشاعرك، في كلامك، في وعودك. شكرا أنك صادق مع نفسك قبل ما تكون صادق مع حد تاني. شكرا أنك ما زهقتش ومشيت ومليت أول ما حسيت أنك اتقفلت، حاولت مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين. شكرا لأنك ما تخليتش عن شغفك. شكرا لأنك مبطلتش تحاول. شكرا لأنك بتهتم بنفسك وبتحبها وعارف قيمتها كويس. شكرا لأنك بتلتمس لغيرك الأعذار وبتحسن الظن بالناس. شكرا إنك بتراعي مشاعر اللي حواليك وبتحاول على قد ما تقدر تساعدهم وتسندهم. شكرا لأنك دايما كنت الإيد اللي بتطبطب والحضن اللي بيساعد الكل والودن اللي بتسمع بإنصات والبير اللي مفيش كلمة سر بتخرج منه. شكرا لأنك بتقدر كل حاجة حلوة بتتقدم لك من أي حد تاني. وشكرا لأنك بتفضل شايلها طول العمر. شكرا إنك بتسامح على طول ومحافظ على بياض ونقاء قلبك. شكرا إنك مش بتشيل جواك أي كره أو حقد. شكرا على كلامك الطيب. شكرا على كرمك. شكرا على أثرك الحلو اللي سايبه في قلوب كل اللي يعرفك. شكرا على إنك راضي وبتسعى في نفس الوقت كمان بتطور من نفسك. شكرا عمرك ما بصيت لحاجة في إيد غيرك وعمرك ما قارنت نفسك بحد. شفت انت تستاهل الشكر قد ايه؟ الحقيقة كل ده انتو. لو انا في حاجة واحدة من دي هتبقوا انتو اللي علمتوها لي. صباح الفل. صباحك ومطرحك على الراديو 90 FM. Time to get out of bed. Time to put on the radio.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس الترا ليد قبل ما ترد. انا مش ببالك، انا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شويه وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس الترا ليد بقى بيديك اضاءه اقوى بسحب كهربا اقل ويعيش لحد 15 سنه ومعاك 4 سنين ضمان. الترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس الترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.
3: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.
4: السلامة في العلامة. في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
5: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

بدأ النجم محمد محي رحلته في الغناء سنة 90 على إيد الفنان حسام حسني اللي وقتها كان جاره في نفس الحي ونفس الشارع، واشتغل محمد محي معاه ضمن الكورال في فرقة حسام حسني، وبعدها قابل صانع النجوم الكابو حميد الشاعري وبدأ مشوار الشهرة الحقيقية بأغنية عالبال والخاطر، نزلت في ألبوم مجمع للنجوم كان ألبوم هاي كواليتي. كان بيضم أغاني لمطربين حميد ومحمد محي وناس كتير، وفضل محمد محي مع حميد لمدة طويلة بينزلوا أغاني فردية في شرايط الكوكتيل زي ما تنكريش، جارتنا مع حسام حسني، حلو ومر مع سيمون، على البال والخاطر، أحسن لك، لحد ما سجل أول ألبوم ليه وكان بعنوان أنا حبيت وانجرح قلبي، وده سنة 91. وبعدها نزل الألبوم الثاني اللي نجح برضو نجاح حلو جدا، كان ليه الحبيب. سنة 93 القنبلة الكبرى ألبوم عاجبك، خلى محمد محي في صدارة الفن والمطربين في مصر والوطن العربي، انطلاقة زي اللي بيقولوا الصاروخ لمحمد محي كان ألبوم عاجبك. أغنية عاجبك بالذات واللي هي بطلتنا النهاردة فاكر دي، كانت ولا زالت علامة فارقة في مشوار محمد محي، وقال عنها في أكتر من لقاء إنها كانت وش الخير عليه. كتبها مصطفى كامل، لحنها عصام كريكا، وزعها حسام حسني، وأنتجها أستاذ طارق عبدالله من خلال شركة هاي كواليتي. حكى عنها حسام كاريكا في برنامج عمله على يوتيوب اسمه كاريكا وحواديته، وقال انه كان ملحن الجزء الاولاني بس من الاغنية، وقابل محمد محي بالصدفة في الاستوديو وسمعها له فانبهر بيها جدا رغم انها مش كاملة، وقال له بقول لك ايه دي بتاعتي. فاتصل عصام كاريكا بمصطفى كامل وحاولوا يكملوا الاغنية مع بعض على التليفون وما نجحوش يطلعوا حاجة حلوة، فمحمد اتفق مع عصام كاريكا يتقابلوا وفضلوا يحاولوا تاني اكتر من مرة، وبعدين روح البيت ولقاه سايب له رسالة على الانسر ماشين كلمني ضروري، اتفقوا يظبطوها مع بعض على التليفون ويسجلوها على الانسر ماشين، مجمل جمل لحنية عملوها مع بعض، ومصطفى كامل كتب عليها الكلام بعد كده، وقال عصام كاريكا انه من اشطر الناس اللي بتعرف تكتب على اللحن النجم مصطفى كامل. والاغنيه نزلت وكسرت الدنيا بالمعنى الحرفي، مش بس كانت سبب في لمعان اسم محمد محيي، دي برضو تسببت في لمعان اسم عصام كاريكا. نسمع قعدك على ايه ولا ايه ولا ايه في فاكر دي.

وجودك معنا على راديو 99 FM من الحد للخميس سبعة صباحا. صباح الفل مديون اسمعك على راديو 99 FM. ودلوقتي معادنا مع البرج في الدرج. في الويك اند ده اوعد نفسك يا جدي انك هتاخد راحة، ارجوك مرة بس تكون راحة بجد. الدلو في الويك اند ده فضي وقت كده لخروجة صحاب ارجوك. الحوت وانت داخل على الويك اند حط في دماغك ان الزكي مش بيبين قدام الكل انه زكي ويثبت لهم، بالعكس هو اذكى واحد يستغبى في شوية حاجات عشان يفهم. الحمل في الويك اند ده افتكر ان راحة بالك اغلى واهم بكتير من اهم حاجة تانية خالص. تمام. الطور انوي دلوقتي المشاكل والقلق، هخلع منهم في الويكند. يا جوزاء رغم انك حاسبها كويس وعامل حساب لكل كبيرة وصغيرة، بس الويكند يعني لا تتفاجأ من اي حاجة تحصل. السرطان في الويكند ده ما تاخدش قرارات منفردة ارجوك، واسأل واستشير من حولك. الاسد في الويكند ده اتلكك للفرحة ممكن. العذراء في الويكند ده اعمل خير، اعمل حاجة تفرح غيرك ممكن. الميزان في الويك اند ده شوف ايه اللي مضايقك ارجوك ومنغص عليك اليومين اللي فاتوا وحاول تحط له حد. طيب العقرب في الويك اند ده انت محتاج تفرح نفسك بحاجة انت عارف انك بتفرح لما تعملها. والقوس في الويك اند ده ما تبعزقش الفلوس اكتر من كده يا عم، ده احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم والشهر بيبدأ. كل العيد ميلاده والنهاردة، كل سنة وانتو طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص عندك مهارات ومعلوماتك العامة حلوة، ما بتحبش الاختلاط الزايد وبتحب تخليك في حالك وده حلو قوي. سريع التعاطف مع الناس وبتحب تساعد غيرك في حاجات كتير. اسعد صباحك واسمع صباحك وطرحك على راديو 99 FM 7 الصبح. موسيقى بدون توقف في صباحك ومطرحك على راديو 99 FM.

0: 99. صباحك مطرحك على راديو 99.
1: ودلوقتي خلينا اقول لك على الفيتشر الجديد اللي هيكون معانا في صباحك ومطرحك في الويكند دايما والاستعداد ليه. فاكر دي
2: مش عارف.

0: ايوه اكيد افتكرتها، هشام نور مش عارف، الاغنيه من اصدارات سنه 1991 في بدايات النجم هشام نور، وكان الالبوم بيحمل نفس الاسم البوم مش عارف. الحانه كلها كانت لزياد الطويل، واللي بيعتبره هشام نور نص تاني في الابداع الموسيقي والغنائي. البوم مش عارف تضمن مش عارف، نستايا، بتبهريني، يا دي الايام، مصدقه، ناديني، توعديني، غربه، قد البعد، ولكن مش عارف هي اللي كسرت الدنيا وحققت نجاح استثنائي غير مسبوق، خصوصا انها في اول البوم لمطرب ما كانش لسه معروف، رغم ان بدايه هشام نور كفنان سبقت الالبوم ده لما انضم لفرقه الحب والسلام في اسكندريه باسم هشام ابراهيم، كان عازف بيركاشن مش مطرب، وبعدها انضم لفرقه تانية اسمها سان رايز كعازف درامز، وفضل الغنى بالنسبة لي حلم نفسه يحققه، وكانت أول فرصة لهشام نور في الفن لما صديقه الموزع الموسيقي أشرف محروس رشحه للموسيقار عمار الشريعي، اللي كان بيدور وقتها على صوت جديد يقدمه في مسلسل أرابيسك، ولكن وقتها وقع الاختيار على المطرب حسن فؤاد لأن طابع صوت هشام نور كان غربي أكتر، والعمل ده بالذات كان شرقي جدا.
1: أحمد يونس معاك على راديو 99 أفهم،
2: صباحك ومطرحك يا استقلان.
0: وقبل ما نكمل كلامنا خلينا أقول شكر كبير للناقد الموسيقي محمد عطية لأنه اهتم بتوثيق المرحلة دي من تاريخ الغنى في مصر، قريت له مقال فادني جدا بمعلومات جديدة ما كنتش أعرفها، رغم أني هشام نور كان ضيفنا في صباحك ومطرحك على فكرة. مهم، بعد رحلة من السعي وراء أي فرصة، أشرف محروس رشحه مرة تانية للملحن زياد الطويل اللي اتحمس جدا لصوت هشام نور لدرجة أنه قرر يخوض معاه المغامرة، وهي أنه ينتج بنفسه ألبوم كامل لأول مرة، وبدأوا يجهزوا الأغاني لحد ما بقوا 8 أغاني من الألبوم. زياد الطويل وهو بيسمع الألبوم كان حاسس أن فيه حاجة ناقصه أغنية الهيد كمان من الألبوم، فاتصل كتير بالشاعر مجدي النجار واللي طلب منه لأنه كان محقق نجاحات كتير في الوقت ده، قال أنا عايز أغنية، فكتب أغنية مش عارف ولحنها زياد الطويل ووزعها طارق الكاشف، وكانت فعلا هي أجمد أغنية في الألبوم ده، وكانت من علامات التسعينات ولازالت من الأغاني القوية جدا، وما كانش المفروض أن مش عارف هي اللي تتصور، ولكنها تصورت، ولما تشوفها دلوقتي تحس أنها كانت سابقة عصرها. هشام نور مش عارف.

اربط مودك معانا على راديو 99 اف ام من الحد للخميس سبع صباحا. صباحك رومتين. صباح الفل مديون اسمعك على راديو 99 اف ام. قبل السلام روشتة السعادة. لو مش مرتاح لحاجة وحاسس ان فيها حاجة غلط ما تعملهاش. ما تتكلمش عن نفسك بشكل وحش ابدا قدام اي حد ولا قدام نفسك. ما تتكلمش عن اي حد بشكل وحش ارجوك. ما تتخلاش عن احلامك. ما تخافش انك تقول لا. ما تخافش انك تقول قول اللي انت قصده بالظبط وعبر عنه بوضوح. ارضاء الناس افتكر انه مستحيل يحصل بنسبة 60% حتى. خليك واثق في احساسك دايما. خليك لطيف مع نفسك. حبها الله يخليك. اتأكد ان في حاجات مالكش حكم فيها وتحكم فيها مهما حاولت. اتفقنا؟ اتفقنا. النهاردة الساعة 12 بالليل يعود كلام معلمين وساعتين وساعتين وشوية كده من المود المرعب. سيبكوا على الف خير. وخلصت حلقتنا النهاردة من صباحك ومطرحك. يا رب يا رب يا رب تكون عجبتكم. سلام عليكم. اسأل صباحك واسمع صباحك وارفعك على 99 FM 7 الصبح.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع علا سمير.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ألقى كلمة خلال حفل افتتاح الدورة 12 للألعاب الإفريقية للجامعات القاهرة 2026، مؤكدا أن القاهرة تفتح أبوابها وقلوبها لشباب إفريقيا. كما أكد رئيس الوزراء أن إفريقيا بالنسبة لمصر ليست مجرد انتماء جغرافي، بل هي تاريخ مشترك وروابط إنسانية عميقة ومصير واحد ومستقبل نؤمن بأن علينا أن نبنيه معا. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشباب المشاركين في الدورة 12 للألعاب الإفريقية للجامعات يمثلون طموح جيل إفريقي جديد يتمتع بالإبداع والتنوع والثقة والرغبة في بناء مستقبل أفضل. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أن اليوم في تمام الساعة 7 مساء هو الموعد النهائي لغلق باب تسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي. وتهيب الوزارة بالطلاب الذين لم يستكملوا تسجيل رغباتهم حتى الآن سرعة الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني واستكمال تسجيل الرغبات قبل الساعة 7 مساء اليوم، مع ضرورة مراجعة وترتيب الرغبات بعناية والتأكد من حفظها بعد إتمام عملية التسجيل. دار الإفتاء المصرية تستطلع هلال شهر ربيع الآخر لعام 1448 هجريا غدا الجمعة الموافق 11 من سبتمبر لعام 2026 بعد صلاة المغرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة انتصرت في الحرب ضد إيران، متوقعا أن تنتهي الحرب مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. وأكد ترامب أن بلاده تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، فيما حذر من أن الولايات المتحدة ستضرب جبل الفاس إذا مارست إيران أنشطة نووية فيه. اقتصاديا، وزارة التموين والتجارة الداخلية تبدأ اليوم طرح 12 صنفا بأسعار مناسبة للمواطنين تنفيذا للتكليفات الرئاسية بتوفير السلع وضبط الأسواق، حيث سيتم طرح المنتجات من خلال منافذ الوزارة التي تشمل المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة. ورياضيا، منتخب مصر تحت قيادة المدير الفني حسام حسن يستعد للدخول في معسكر مغلق يوم 17 من سبتمبر الجاري لاستهلال المشوار القاري ومواجهة كل من أنغولا وجنوب السودان في إطار الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم 2027. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: يا صباح الفل على كل سميعة الراديو 90 90. وصلنا للويك اند وحلقة يوم الخميس من الساعة 9 لحد الساعة 10. عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90 90. صباح الفل عليك يا عبير.
2: صباح الفل يا فادي، وصباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. يوم جديد، ويك اند عظيم بقى، خلاص يلا بينا نروح في الويك اند. عندي النهاردة مش موضوع، احنا مش عندنا موضوع، احنا عندنا خناقة النهاردة. مين يخناقة بأدب واخلاق واحترام، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود ايه قضية.
1: هنعرف بقى، هنعرف يفسد ولا لا. بس طبعا ده اخر ويكند مع قبل المدارس، فبالتوفيق لكل اخواتنا الصغيرين. طبعا في مدارس دخلت في الاسبوع اللي بيخلص ده، لكن بشكل بقى عام وكل المدارس والدراسة وكل حاجة هتبقى بداية من الاسبوع اللي جاي. ربنا معاكم، وان شاء الله تكون بداية موفقة وعام دراسي سعيد عليكم جميعا وعلى اولياء الامور، يعني زي ما يكون على اخواتنا الطلاب. الخناقة بقى عن ايه؟ تعالي عبير، تعالي احكي لنا كده الخناقة فين
2: دلوقتي. العالم مقسوم نصين، نص اول ما بيتبعت له مسج على واتساب او مسج في المطلق او حتى مكالمة تليفون بيرد على طول، ونص تاني ما بيحبش يرد على التليفون، ما عندوش طاقة انه يرد على واتساب. فانا وفيدي دايما عندنا اختلاف في الحتة دي، انه انا هو الصراحة في الحتة دي حلوة قوي ان انت لما بتبعت له بيرد. انا بقى مش كده خالص، انا ممكن افضل مثلا يومين ثلاثة اصلا لو انا ما بشوفوش كل يوم ممكن ما ردش. يعني انا مش ملاش علاقة بفادي، بس هي لي علاقة بيا انا. فالموضوع ده انا عارف ان هو حاجة وحشة، بس بحس انه عادي، ما من حق كل انسان. يعني
1: تحس ان حالة انها تجارب شخصية، بس يعني هنطبقها علينا جميعا كده مع بعض. فكرة انه في ناس بتعرف او بتحب ان هي ترد على طول في اي وقت على اي مسج جات لها، طالما شفت الرسالة هرد، مش هتهرب مثلا، مش هعمل حاجة زي كده. وفي ناس ممكن تكون شايفة انه ده عادي، او شايفاه انه يعني براحتي، انا هرد بسرعة فبراحتي، او مش هرد خالص فبراحتي. عارفة اللي هو بحسها كده، وهنقول لكم برضو خلال الحلقة على الموضوع علميا ده، اللي بيرد بسرعة ده معناه ايه، واللي ما بيردش بسرعة معناه ايه. فالسؤال ليك دلوقتي، بترد على اي رسالة اول ما بتجيلك ولا بتسيبها شوية؟
2: وهل شايف ان اللي ما بكسر بس، وهل شايف ان اللي ما بيردش ده غلطان واللي بيرد صح، او شايف ان كل واحد براحته وبتضايق من الحركه ولا عادي؟ يعني عايزه اعرف انتوا شايفين الموضوع ازاي. طبعا بقى ايه، مش هنقول لكم تكلمونا على 2 18 10 8 66،
1: وكمان على الواتساب على 010 490 90 4. خليكم موجودين معانا في لسه الصبح.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسر انتل كور الترا الجديد من فروع تومي وادفع بيو من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 16420. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 298 631 220.

مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: البسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: لسه مكملين معاكم على الراديو 90 90، هواها مصري.

0: طب ما ده شيء ضاغط شوية يعني، ده حاجة برضو تضغط أي إنسان في الدنيا. ولكن برضو نرجع ونقول ممكن حد يعني عايز يتكلم معاك، الموضوع صعب، الموضوع صعب.
1: يعني في مسجز مثلا ممكن ترد عليها اسرع شويه، بتاعت كلمني ضروري، فدي اعتقد هتسيب اللي في ايدك وهتكلمه. ممكن تتخض وكل حاجه، لكن بتتضايق شويه لو تلاقي ان الموضوع ما كانش مستاهل ان يبقى الموضوع ضروري شويه. بس تمام، ادينا في ظهر بعض واصحاب وتبقى عزوه كده مع بعض. لكن في مسجز مثلا ليها علاقه بالشغل، تحس انه ممكن ما تردش عليها غير لما يكون عندك القدره بقى ان انت مركز او كده. فكلنا بنتعرض لمواقف شويه كتيره في قصه الرسائل دي. عايز بقى اطلب منهم حاجه دلوقتي، افتح موبايلك وقول لنا اخر رساله ما ردتش عليها كانت امتى.
0: اخر رساله ولا يعني رساله اللي هو رديت؟ عارف الناس اللي ممكن تردوا عليها في سنه، اقسم بالله بجد في ناس اللي هو تبعت لها صباح الخير
1: مره رديت على رساله بعد سنتين.
0: ما ده بقى قصدي
1: سنتين،
0: أطول
1: سنتين
0: أطول
1: يعني
0: فترة انتظار.
1: انا رديت عليها في 2026 وهي كانت مبعوتة لي في 2024. الغريبة ان اللي رديت عليه هو رد عليا في لحظتها،
0: احب انا بقى الناس دي،
1: حركت مرتين.
0: انا بحب الناس اللي هي ايه اللي هي يلا عادي، ما انا بعت لك وانت فاضي انت فضيت، يعني انا بعت لك وانا فاضي انت فضيت بعدها بسنتين، دي قصتك مش قصتي. بس انا بقى اقول لك على حاجه، السؤال اللي هسيبكم معايا بقى دلوقتي، تفتكروا ان احنا فعلا بنزعل ان الشخص اتاخر علينا في الرد، ولا احنا بنبتدي نالف قصص في دماغنا عن سبب التاخير؟ سؤال مهم.
1: نسمع بقى الغنوة ونرجع نكمل مع بعض في لسه الصبح على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد.
2: قبل ما ترد أنا مش ببالك، أنا بساعدك.
1: شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

0: وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: لسه مكملين معاكم على الراديو 99 هواها مصري، ولسه كنا بنسألكم قبل الفاصل على طول وبنقول احنا فعلا زعلانين ان الشخص اتأخر، ولا احنا بنبتدي نقلب في دماغنا قصة عن سبب التأخير. بحس ان في جزء كبير مننا عنده مشكلة في الحتة دي، اللي هو احنا مش زعلانين ان احنا ما تردش علينا، احنا بنفكر هو يا ترى انا مش مهمة للدرجة دي. طب يمكن الشخص ده مش قادر، يمكن مش عايز، يمكن ما بيحبش.
2: انت عارفة ان في العكس بقى تماما، في الناس اللي هي مش بس بترد بسرعة او كده، لا، اللي ما بيستحملش يكون في نوتيفيكيشن قدامه على انستجرام بقى على واتساب او كده، هو مش مستحمل يشوف علامة اللي لونها احمر انه في رسالة، فيبدأ يدور على الرسالة دي ويدور يعني ويرد عليها او يعملها ان هي ريد اول مثلا. انا من الناس بتعمل كده، ممكن اعمل ريد اول عشان اللي هو تفضل لسه موجودة فخلاص بقى. يعني كان فاكره اخر مره كان مش عارف 700 800 مسج مثلا، ما شفتهمش عادي، من مسج زي جروبس على حاجات زي كده.
1: بصراحه انا زمان ما كنتش كده، بس بحس ان كل ما الواحد بيكبر مبقاش عنده طاقه اكتر، صح؟ يعني بيبقى الموضوع اللي هو ما عندوش طاقه، فبيروح يعمل حركه دي عشان يقلل احساسه بالذنب. اللي هو انا يعني انا كل الناس دي انا ما ردتش عليها، فلا تعالى نشوف شويه مسجز كده. مريم بتقول انا شايفه ان اللي يشوف المسج وما يردش يبقى بيتقل عليك، ويعني انت يعني ايه ما عندوش وقت؟ ما دام عنده وقت يشوفها يبقى عنده وقت يرد عليها. نظر برضه
2: اللي هو ما انت اكيد ماسك الموبايل، وكلنا بقينا ماسكين الموبايلات طبعا، يعني كلنا مش بنسيب الموبايل. ف
1: ماشي، بس ممكن يبقى عنده وقت يعني يقرا، بس مش يعمل conversation. انا لو رديت عليك دلوقتي يبقى لازم هترد عليا، يبقى نرد على بعض.
2: طب اقول لك حاجه بقى، هو ممكن ما تردش على رساله لو طويله، لو طويله قوي بجد رساله، في ناس بيبعت
1: دي بتبقى
2: عتاب.
1: انت كده واضح
2: انت عامل مشاكل كتير. لا بتبقى اللي هو قصه طويله شويه بتتحكي، سواء تايبنج او فويس نوت. لو فويس نوت بقى الموضوع بيبقى هنا ايه صعب. ليه اسمعي فويس نوت طويله فيجي لك مكالمه او الموبايل يفصل، فتسمعها من الاول او من النص، تبقاش عارف هي فاتتك منين، فتسمعها اللي هي السبيد السريعه شويه، فترجع تاني ترد عليها. فكر اشيل الواتساب،
1: انا فكر
2: اشيله دلوقتي.
1: انا بس عايز اقول لك على حاجه، انا ممكن ارد على مكالمه تليفون افضل بتكلم فيها ساعه ما عنديش مشكله، ولا اني اقعد بقى ايه ابقى مضطر ارد في ساعتها. عامه انا ما بحبش حد يضطرني، يعني يعني بحس ان في جزء كبير، مش انا بحس ان في جزء كبير الناس اللي ما بتردش على الواتساب بسهوله دي هي مش قادره تبقى دلوقتي بتعمل ده. بس انتوا قولوا لنا، يعني انتوا قولوا لنا برضو،
2: احنا حابين نعرف منك اكتر. وقول لنا يعني اكبر مره او اطول مره فضلت ما تردش على الرسائل، وهنقول لك بقى زي ما من شويه كده اتكلمنا، هنقول لك علميا ده معناه ايه. لو انت بترد في لحظتها او بتاجل الرد تماما، هنشوف يمكن تطلع بتتهرب، ممكن تطلع مش بتحب المواجهه. فابعت لنا على واتساب على 010 490 90 4، وهنقرا رسائلك دلوقتي. يعني هنحاول ان احنا نقرا كل المسجز اللي هتجيلنا النهارده علشان ما نقصرش في اي حاجه، وهنرد عليها.
1: ماشي، هنرد عليه.
2: ماشي، خليكم كمان معانا لسه الصبح على راديو 90 90، عبير بسيوني وفادي ابراهيم.

0: وبرعاية إنتاج
1: لسه مكملين معاكم على الراديو 90 هواية مصري. ولسه الصبح وبنتكلم في انه تفتكروا فكرة ان انت ما بتردش على الواتساب دي حاجة تزعل, او ما بتردش على المسجز او على التليفونات, هل دي حاجة تزعل ولا دي حاجة عادية؟ جالنا بقى مسجز كتير منكم. احمد بيقول انا ممكن اشوف المسج واقول هرد بعدين, فهماك يا احمد, وانسى خالص بقى, وبعدين افتكر بعد يومين وابقى مكسوف ارجع ارد. احنا عندنا اخوك فادي رد بعدها بسنتين يعني, فما فيش حاجة يعني.
2: لا, وفي كمان الناس اللي بتفتكر انها ردت يعني,
1: ده عارفة أنا.
2: يعني
1: والله ده
2: هو
1: أنا.
2: بيبقى فاكر انه بعت المسج او رد. نادين بتقول لنا انا لو حد متعود يرد عليا بسرعه وفجاه اتاخر على طول بفتكر ان في حاجه حصلت.
1: برضه
2: هو يقلق قوي. ويوسف بقى بيقول لنا انا شايف ان ما فيش حاجه اسمها لازم ارد فورا, ما اصلا انا مش خدمه العملاء. ده يوسف عنيف شويه,
1: بس انا معايا محمد في جزء معين يعني, بحس ان لو الشخص محتاجني في حاجة هيعرف يوصل لي, هيبعت لي يقول لي ردي علي دلوقتي انا محتاجك, او هيكلمني في التليفون, فدفنتلي هرد يعني. سارة بتقول انا مشكلة عندي اني لو شفت المسج وما ردتش بحس بالذنب حتى لو مشغولة. ما هو بقى فكرة اللي ده بقى اللي احنا عايزين نتكلم فيه بقى, فكرة الاحساس بالذنب والايه واللي هو انك مضطر انك ترد, ده شيء ضغط جدا. وفي بقى كريم بيقول اسوأ حاجة لما حد يبعت لك ممكن اكلمك.
2: ممكن تكلمني دي. بس مش دلوقتي عادي, ما ضرد انا كده رديت اللي هو يعني. وفي طبعا هخلص بقى ميتنج واكلمك, طب هخلص شغل وهرجع لك, طب انا 10 دقايق بالظبط وهكلمك, الحاجات اللي هي دي كلها. بس بتختلف برضو لانه في نفس اللحظه. بس هقول لك اكتر بقى حاجه محرجه ممكن جت في دماغي دلوقتي, لو اتنين قاعدين جنب بعض بيبعتوا لنفس الشخص ورد على ده وما ردش على ده.
1: بتوحشه قوي دي ما عملتها. انا اللي كنت برد على حد وحد تاني لا,
2: ردي على شخص وشخص لا.
1: ساعات بقى مثلا
2: بجربها فيك.
1: لا ما
2: دلوقتي
1: ما هرد عليه.
2: صح,
1: بس لا مش انت قاعد معايا دلوقتي, بس قصدي انه في حد مثلا ممكن يبقى بعت لك دلوقتي يعني مثلا, وده في البنات اكتر او في الجروبس الصحاب, لو انتوا 5 صحاب ففي 2 بعتوا, فممكن انت عادي تردي على حد مش عشان حاجه, لو انت هتردي على ده بقى تردي على ده مثلا مش رغاي والتاني رغاي, انت قادره لده ومش قادره لده, تبقى بقى موقف وحش جدا يا جماعه بصراحه. بس احنا بقى عايزين نقول برضو ايه الحاجات يعني, فرق الشخصيات زي ما فادي بيقول نفسيا, ليه في حد بيرد على طول وحد لا.
2: ماشي, خليكم موجودين معانا ونرجع بقى نرد عليكم علميا اكتر. اللي بيرد بسرعه ده معناه ايه, وتفسير العلم للشخص اللي بيرد على طول على اي رساله او اي مكالمه, والشخص اللي بيسيب الحاجه متاجله. خليكم كاملين معانا لسه الصبح على الراديو 90 90, عبير بسيوني وفادي ابراهيم.

0: لسه مكملين معاكم على الراديو 99 هواها مصري. ودي بقى اكتر نقطه احنا ايه مستنيينها، ليه في ناس بترد على طول وفي ناس ما بتردش على طول؟ هل دي شخصيات؟ هل دي ايه؟ نشوف.
1: طيب النقطه يعني الاهم بقى في حلقتنا النهارده ان عن الناس مثلا اللي بترد فورا، دي بيكون عندهم حاجه اعلى شويه من بعض الناس اللي بطبيعتهم بيستجيبوا بسرعه لاي حاجه جديده. يعني هو النوتيفيكيشن مثلا جت، هو بيبقى عايز يرد عليها حالا، اول ما يشوف الرساله بيكون الرد بتاعهم طبيعي، وان انا ارد وخلاص بدل ما سيبها متعلقه. يعني هو ده اللي بيجي جوه دماغه، وبيبقى عنده يعني نيد اوف فور كلوجر اكتر، ان هو اعلى من ان هو يقفل. يعني بيحب يقفل اي حاجه مفتوحه، يعني هو عايز يقفل دلوقتي الموضوع، وان الرساله بالنسبه له اللي مش هيرد عليها هي برضه تحس ان هو حمل، فهو عايز يخلص.
0: زي ما انت كنت تقول ان انت بتعمل سين لكل المسجز عشان
1: انا بعمل كده عادي،
0: مفيش حاجه حصلت،
1: وسايب اللي هو السين مفتوحه وبتاع، اللي عايز يشوف ده انا شفت عادي، ولا بيفرق معايا بقى فكره اللي هو السين مسجز دي اللي ما تبانش.
0: انا قفلها طبعا،
1: فمقفوله عندك على كل الناس
0: طبعا.
1: صح
0: طبعا.
1: لا لو بعت لي اي حاجه وما ردتش هيبان عادي.
0: انا طبعا قفله يعني قفله بقى لو انا شفته وما ردتش، ما مش عايز ضايق حد. طيب الناس اللي بتتاخر بقى، اولا ممكن يكون عندهم حدود اقوى مع التكنولوجي. يعني في ناس بتبقى عندها فكره انه خلاص هي هتقفل، مش هترد على الناس من الساعه دي للساعه دي، او انا مش مضطره خالص عشان معايا، اصلا معايا التليفون ده 24 ساعه، فانا مش مضطره خالص ان انا يبقى استجابتي فوريه للتليفون ده للتلفزيون كنت اقول، فبيحافظوا على تركيزهم او وقتهم بدل ما ينتقلوا ما بين مهمه والتانيه. تاني حاجه، في ناس وده كتير قوي دلوقتي بسبب السوشيال ميديا وكده، عندهم حاجه اسمها اللي هو تاسك سويتشنج، او اللي هو ان انت ما بين تاسك والتانية، انت دلوقتي بتشتغل جالك تليفون هترد وبعدين هترجع تشتغل تاني، فلا في ناس بالنسبه لها انا لو بشتغل او بذاكر ممكن اشوف الرساله ويقرر ان انا مش هفتح الكونفرسيشن دلوقتي عشان ما اقطعش اللي بعمله.
1: ده بالنسبه لي ده بطل، ده بطل يقدر ما يتشتتش وسط اللي احنا بنتشتت فيه ده كل شويه، لانه ممكن تبقى مكالمه انت مستنيها وانت كلمت حد رجع يكلمك، فانت ابتديت تركز ففصلك من تركيزك. لا ده بطل انه بيقدر يعني يسيب بقى اللي هيشتته ده ويكمل تركيز.
0: انا اصلا عايز اعمل، انا دايما احنا دايما بنقول في كل حلقه ان احنا عايزين نعمل حلقه عن، بس ماشي، عايز اعمل حلقه عن فكره الناس اللي ما عندهاش سوشيال ميديا، يعني او الشخص اللي ما عندوش سوشيال ميديا. انت عارف
1: لو بيستخدم مثلا واتساب بس فقط لا غير،
0: وفي ناس انت عارف المخرج بتاع فيلم ذا اوديسي اللي هو كريستوفر نولان ما عندوش موبايل اندرويد، عنده موبايل عادي.
1: فلو موبايل اصلا يعني في
0: لا، قال لك ان ده ضد الكرياتيفيتي، انا ما اقدرش اعمل كده وما بحبش الاي اي، يعني فاهم قصدي؟
1: هندور على الناس دي في حلقه بالزبط. معينه بقى ندردش معاهم اكتر، نعرف اليوم بتاعهم ماشي ازاي. يعني انت بالنسبه لك انت من غير الموبايل يومك وقف، طب هو ما هو عايش وتمام، بيروح شغله ملتزم بحاجته عادي، واليوم بالنسبه له بيقدر ينجز فيه الحاجه اللي هو بيعملها. بس دي خليها
0: فعلا حلقه كبيره، دي مستاهله
1: رغي وحلقه مختلفه.
0: اخر حاجه بقى، ومش الحاجه الاخيره قوي بالظبط يعني، بس ساعات الرساله بنفسها بتكون محتاجه مجهود ذهني كبير قوي عشان ترد عليها. يعني في فرق بين انت حد يبعت لك يقول لك ايه اخبارك، وتخيل حد يقول لك ممكن بس ما اعتقدش ان حد بيعمل كده دلوقتي، يعني بتبقى تراب اكتر، لو ممكن اتكلم في موضوع مهم انا مش هرد، انا حد قال لي كده هخاف اصلا، اقول لا احنا سنتكلم في موضوع مش عايزه اتكلم في حاجه مهمه. وطبعا طبعا في ناس حالات كتير قوي بيكون التاخير فيها فعلا بيكون مرتبط بالقلق، يعني خصوصا لو الشخص بيقعد يفكر كتير فهيتفهم كلامي ازاي فبيأجل الرد، فمفيش قاعده يعني، مفيش قاعده في الموضوع.
1: انت عموما خليك براحتك وخليك من غير ضغط ومن غير اي حاجه، ده شعارنا الدائم في برنامجنا، ما تخليش اي حد يضغطك. واحده واحده ورانا ايه، واحده واحده بتجري ليه، ودايما كده تخليكم يعني مرتاح. طول ما انت مرتاح فالشخص التاني يتقبل ان انت مرتاح في الوضع ده، فمش عايزين اكتر من كده. ويمكن المشكله مش في ان في ناس بترد بسرعه او بتتاخر، المشكله ان احنا بقينا نستخدم سرعه الرد كاختبار للاهتمام وللحب، مع ان العشر دقايق او العشر ساعات مش بالضروره يقولوا اي حاجه عن كده. وفي ناس بتربطها بالاحترام، لو انا بعت لك ما ردتش ليه؟ عادي يعني ما ردتش لاي حاجه بعملها، نايم او مشغول او حاجه، وهرجع لك عادي. يعني الاحترام ما تهزش في اللحظه دي.
0: هي دي نقطه مهمه جدا جدا جدا، ان الموضوع ملوش اي علاقه خالص بانت بتحب الشخص ولا لا، موضوع ليه علاقه بانك قادر ولا مش قادر. كتير بنكون بنحب ناس قوي بس مش قادرين نرد، ده عادي، فلا انت تاخدها على نفسك ولا اللي قدامك ياخدها على نفسه.
1: وقتنا خلص معاكم في حلقتنا النهارده، هنتقابل يوم الاحد اللي جاي من 9 ل 10 دايما موجودين مع بعض عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90 90. ودايما كده يعني نتمنى ان احنا نكون ضيوف خفاف.
0: طب اقول
1: لزي... انا طب قوليها.
0: لا اتفضل والله.
1: يا رب يكون كنا ضيوف خفاف لزاز لطاف عليكم، ونتقابل قبل دلوقتي بساعه على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع علا سمير.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ألقى كلمة خلال حفل افتتاح الدورة 12 للألعاب الإفريقية للجامعات القاهرة 2026، مؤكدا أن القاهرة تفتح أبوابها وقلوبها لشباب إفريقيا. كما أكد رئيس الوزراء أن إفريقيا بالنسبة لمصر ليست مجرد انتماء جغرافي، بل هي تاريخ مشترك وروابط إنسانية عميقة ومصير واحد ومستقبل نؤمن بأن علينا أن نبنيه معا. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشباب المشاركين في الدورة 12 للألعاب الإفريقية للجامعات يمثلون طموح جيل إفريقي جديد يتمتع بالإبداع والتنوع والثقة والرغبة في بناء مستقبل أفضل. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أن اليوم في تمام الساعة 7 مساء هو الموعد النهائي لغلق باب تسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي. وتهيب الوزارة بالطلاب الذين لم يستكملوا تسجيل رغباتهم حتى الآن سرعة الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني واستكمال تسجيل الرغبات قبل الساعة 7 مساء اليوم، مع ضرورة مراجعة وترتيب الرغبات بعناية والتأكد من حفظها بعد إتمام عملية التسجيل. دار الإفتاء المصرية تستطلع خلال شهر ربيع الآخر لعام 1448 هجريا غدا الجمعة الموافق 11 سبتمبر لعام 2026 بعد صلاة المغرب. عدد من الفلسطينيين أصيبوا جراء إطلاق آليات ومسيرة للاحتلال الإسرائيلي الرصاصة باتجاه مراكز الإيواء وخيام النازحين في مخيم جبليا شمال قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة انتصرت في الحرب ضد إيران، متوقعا أن تنتهي الحرب مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. وأكد ترامب أن بلاده تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، فيما حذر من أن الولايات المتحدة ستضرب جبل الفاس إذا مارست إيران أنشطة نووية فيه. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد التقى عددا من ممثلي شركات إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، حيث وجه بمنح مهلة لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات والاشتراطات القانونية. ورياضيا، ليفربول استهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز على ضيفه أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري الأبطال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: عشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا، مستمع الراديو 90 90، حلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. هنبتديها مع ماتش الأهلي امبارح، ماتش الأهلي اللي تعادل فيه مع المقاولين 1-1 على أرضية استاد المقاولين. بص، هي قصة مش فكرة تعادل الأهلي، لأنه على مشوار الدوري وارد جدا تتعادل، وارد جدا تخسر، وارد جدا تكسب، عادي جدا. النتائج على مدار مشوار الدوري الطويل طبيعي فيها كل الـ يعني النتائج ان انت تخسر او تتعادل او تكسب. ولكن المشكل اللي مضايق جمهور الاهلي واللي معاهم حق فيه ان الاهلي شكله وحش، والقصة مش في ماتش بس امبارح. يعني الاهلي كسب بالعافية الشرقية انتي، في ماتش زد ما كانش احسن حاجة. لما تيجي تبص على الـ الاهلي في اللقاءات اللي فاتت مش مقنع، يعني مش مقدم الأداء اللي مخلي جمهور الأهلي يقولك إيه، لا إحنا كنا جامدين، إحنا كنا أحسن، إحنا كنا الأفضل. لا، ما ده مش حاصل. حتى في ماتش سموحة نفس القصة، برضو كسبت بالعافية في آخر دقايق عن طريق ياسر إبراهيم في الماتش اللي قبل اللي فات. فمشكلة جمهور الأهلي إن الشكل والأداء مع الحسين عموتة حتى هذه اللحظة وإنت بتتكلم في 4 جولات مش هو الأداء المقنع، مش هو الأداء اللي مخلي جمهور الأهلي يبقى مطمن. فدي أكتر نقطة باينة وواضحة من لقاء امبارح، وخاصة إن في بعض الحاجات الفنية التكتيكية غريبة، يعني الناس مش قادرة تستوعبها. زي مثلا أنت بتلعب زيزو في قلب الملعب، يعني الناس كلها شايفة، والناس كلها يعني واضح ليها انه الاهلي مش كويس، واضح ليها جدا ان الاهلي خط وسطه فيه مشكلة، تمام. والناس كلها واضح ليها ان زيزو المركز اللي بيتألق فيه هو ناحية اليمين، وانت ما زلت مصر ان زيزو يبقى في قلب الملعب، ان زيزو يبقى في نص الملعب. طب يا معلم، ما هو زيزو مش بيأدي، زيزو مش بيديك أحسن مردود، زيزو مش بيديك أحسن حاجة. لا، أنت ما زلت مصر عليه. طب علي محمود هل هو أفضل ولا مثلا أكرم توفيق ولا أحمد رضا؟ ففي شوية حاجات بالنسبة لجمهور الأهلي أنت ما زلت مصمم عليها عموتة ومصر عليها عموتة، وهي مش بتحرز، مش بتقدم المردود اللي منتظر، وما زلت أنت برضو مصر ومصمم. فالأهلي وجمهوره مش بيصبر كتير، يعني هيصبر شوية لكن مش هيصبر كتير، خاصة ان النتائج ايه، يعني ابتدت ما تساعدكش. لما كانت النتائج مساعدك وحتى بتكسب، حتى لو انت وحش وبتكسب فخلاص تمام، لكن لو النتائج ابتدت تلف لك ظهرها والكرة تلف لك ظهرها وما تبقاش خدماك، دي هتبقى مشكلة كبيرة جدا. ليه؟ لان ساعتها محدش هيصبر بقى على اي تجربة انت بتعملها. وفعلا ده حتى بان امبارح، انه الاهلي ما تزبطش غير لما كل واحد بقى على عدلته، يعني كل واحد بقى على عدلته وكل واحد بقى بيلعب على في الحتة بتاعته، ابتدى الاهلي يبان بقى ويظهر ويبقى فيه خطورة في الشوط التاني. فحتى هذه اللحظة الاهلي رفع رصيد نقطة رقم 10، بقى متساوي مع الزمالك في بنفس الرصيد من النقاط. بيراميدز طبعا ماشي قطر سكينة في الحلاوة. على فكرة بيراميدز الفريق الوحيد اللي في الدوري كله ما دخلش فيه ولا هدف، انت متخيل؟ يعني هو سجل 7، تمام، تاني اقوى هجوم بعد الاهلي. الاهلي سجل 9، سوري، بعد سيراميكا سجل 8، الزمالك وبيراميدز مسجلين 7، تاني اقوى هجوم هما الاثنين. الاهلي مسجل 7 زيهم بعد الجول اللي جابه امبارح المقاولين، بقوا 3-7. لكن اقوى خط دفاع هو مين؟ هو بيراميدز، بس ما دخلش فيه ولا هدف. الزمالك دخل فيه هدف واحد، الاهلي دخل فيه 3 اهداف زي سيراميكا. فدي برضو شوية ارقام ليها مدلولات ازاي بيراميدز السنة دي فرقة تقيلة وقوية قوي قوي قوي. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. خليكم معنا.
0: يلا نتجمع علشان بنحب الكرة.
1: كرة في التسعين على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: خليك أذكى مع الـ AI واشتري أي لابتوب ببروسيسر انتل كور ألترا الجديد من فروع تكنولوجي فالي وادفع بيو من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة، زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 15-641، تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 332-474-623.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90-90.

0: الثانية الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. نروح بقى لفكرة الأرقام اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليها. الأهلي سجل 7 أهداف في 4 ماتشات، بس لما تيجي تحلل الأهداف هتلاقي 2 ضربات جزاء و2 شطين خيال الخيال، واحدة من مروان واحدة من ياسر. الباقي ما تحسش ان فيه يعني جملة واضحة، ما بتحسش ان فيه حاجة يعني جملة مكررة فتتعمل من اللعيبة فعلى اساسها بيسجلوا. ده انا ما شفتوش، فاهم؟ ما تقولش ان حد شافه يعني، واللي شافه يقول لي. فده مخلي الناس، عارف انت لو بتلعب مش كويس، بس لو ما بتكسبش او بتتعادل بس انت بتلعب جامد وبتلعب باداء جامد وليك هوية وليك شخصية واداء قوي ومش ماشية معاك، الناس

0: بتعتمدش عليه بشكل أساسي الفترة اللي فاتت. كل ده بقى كوم، وإمام عاشور كوم تاني يا جماعة. إمام عاشور لا لا لا لا، إمام عاشور موهبة مختلفة وتقل مختلف وموهبة وكواليتي مختلفة. إمام عاشور مش جاهز بدنيا تماما طبعا، بقى دول شهرين راجل ما بيلعبش 64 يوم تقريبا تحديدا يعني، بس نزل امبارح لا يا جماعة، لا يا جماعة حريف ولاعب وكواليتي مختلف. ده شاط كورة تحس ان العرضة نزلت 3-4 سنتي عشان الكورة ما تدخلش. شوطة ايه يا معلم؟ وقرار وشخصية وكواليتي وموهبة. وبعدين في اللي عايزة تتشاط بيشوط، اللي عايزة يرقص بيرقص، اللي عايزة يباصي بيباصي، اللي عايزة يدوس عليها ويجري بيدوس عليها ويجري. يعني عنده حسن تصرف في الكورة، عنده قرار مظبوط في الكورة. فلا إمام يا جماعة تقيل تقيل تقيل تقيل تقيل، وبشوف إن لازم يتم تجهيزه في أسرع وقت، لأن وجود إمام كأساسي في خط وسط الأهلي لا يفرق قوي. حتى هذه اللحظة التركيبة اللي عاملها عمودة بتاعت مروان عطية وعلي محمود وزيزو مش مقنعة تماما، مش مقنعة تماما. والشوط الأولاني امبارح المقاولين، ولازم ندي تحية للمقاولين والكابتن سامي قمصان، مسكوا نص الملعب من الأهلي تماما. كان أي كورة في جملة واضحة ومحفوظة بيعملها المقاولين، الكرة تتقطع من الديفنس يروح مسلم على طول عمر الوحش أو دوكو دودو، يلعب الطويلة على طول لإدريسة أو لعمر كمان عبد الواحد يستغل سرعتهم، هوب تلاقي كرة راح وانفراد. وعلى فكرة المقاولين غير البنالتي اللي سجلوا منه هدف التقدم ضيعوا كورتين أو ثلاثة، يعني انفراداته كانت كرة خطيرة جدا وفرص خطيرة جدا. فدي نقطة برضو مهمة، ازاي المدير الفني يبقى عارف امكانيات لعيبته وبيوظفهم ازاي، وبيستغل مهاراتهم والكواليتي اللي عندهم ازاي طبقا للمنافس وطبقا لسر المباراة هو عايز منها ايه. وده اللي عمله امبارح الكابتن سامي قمصان. فمرجوعا لامام، لا امام لازم يتجهز بشكل قوي، لان وجود امام في خط وسط الاهلي وفرقة الاهلي لا بيضيف للاهلي تقل وعمق هجومي مفيش لعيب في الاهلي بيعرف يعمله، ومفيش لعيب في مصر يعرف يعمله، لان مفيش لعيب في مصر عنده نفس الكواليتي ونفس الموهبه بتاع امام عاشور بصراحه. نطلع لفاصل الاخير ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معانا.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكوره.
2: كوره في التسعين على الراديو 90 90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 34، ليلا 23. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 15 كيلومتر في الساعة، ليلا 19 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 27%، ليلا 58%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 30، ليلا 22. شرم الشيخ نهارا 38، ليلا 29. الغردقة نهارا 37، ليلا 28. بورسعيد نهارا 31، ليلا 25. وأسوان نهارا 44، ليلا 29.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
2: افتتاح ما حصلش قبل كده، حدث موسيقي يجمع بين عالمين على مسرح واحد في افتتاح النسخة السادسة من مهرجان شي آرتس، هي الفنون. ولأول مرة النجمة نسمة محجوب والميزو سوبرانو العالمية فرح الديباني هيغنوا مع بعض في حفل استثنائي بعنوان أوبرا ميتس بوب. أغاني وأعمال أعدت خصيصاً للمهرجان بمصاحبة الأوركسترا وقيادة المايسترو جورج قلطة تحت شعار Voices of Peace A Global Symphony. مستنيينكم يوم الخميس 1 أكتوبر بالجامعة الأمريكية ميدان التحرير قاعة إيوارد. ما تفوتوش ليلة الافتتاح، احجزوا تذكرتكم دلوقتي من خلال تيكتس مارشي. مهرجان هي الفنون شي آرتس 2026 من 1 إلى 4 أكتوبر. تنظيم لايم لايت إيجيبت.

0: مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.

0: للصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن.

0: لما علشان بنحب الكورة.
1: كورة في التسعين على الراديو 90-90.
2: ورجعنا تاني مع حضراتكم كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد. لما تيجي بص بقى على جدول الترتيب دلوقتي هتلاقي بيراميدز متربع على قمه جدول الترتيب 12 نقطه، يليه الزمالك 10 نقاط، الاهلي يعني الاهلي والزمالك الاثنين عندهم نفس الرصيد من النقاط، ولكن فارق الاهداف لنادي الزمالك. الاهلي الزمالك ليه 7 وعليه 1 ففرق 6، الاهلي ليه 7 وعليه 3 فالفرق 4. يجي بعد كده السيراميك كليوباترا عنده 9 نقاط، كتلع الجيش، مودرن سبورت، الاتحاد، القناة، المصري، البنك الأهلي، وادي دجلة، السويس بتروجيت، زد أفسي اللي خسر امبارح من الشرقية إمبي بهدفين مقابل هدف واحد، المقاولين، أبو قير الأسمدة، الجونة، بترول أسيوط، سوري يجي قبل الجونة الشرقية إمبي قبل أبو قير للأسمدة، لأن هو والمقاولين دلوقتي بقى عندهم 4 نقاط. المقاولين ضاف نقطة لرصيده اللي كان 3 نقاط بعد ما تعادل مع الأهلي بأربعة، والشرقية إمبي بعد ما كسب كان عنده نقطة وحيدة، بعد ما كسب بقى عنده برضه هو كمان 4 نقاط، فبقى هم الاثنين متساويين فارق الأهداف للشرقية إمبي. يجي بعد كده المقاولين في المركز ال 15، يجي بعد كده أبو قير للأسمدة، بترول أسيوط، سموحة، غزل المحلة في المركز العشرين والأخير. بعد مرور 4 جولات وإحنا خلاص بنقترب تقريبا من يعني بتتكلم تلت أو ربع الدور الأولاني، مفيش شك إن بيراميدز يا جماعة الفرقة الأكثر إقناعا وتماسكا، وتحس إن هما بينزلوا أي ماتش عادي جدا يجيبوا جون واثنين وثلاثة، عارف زي برشلونة كده في الليجا الإسبانية بينزل كله خمسات خمسات، حتى فاينورد امبارح كسبانه 5 في تشامبيونز ليج. هو تحس بيراميدز كده انا هنزل هحط على اي حد وهكسب اي حد وانا اتقل من اي حد. يعني لك ان تتخيل ان هو لعب لغاية دلوقتي 5 ماتشات، 4 في الدوري 1 في افريقيا، ما دخلش فيه ولا جول وسجل 9 اهداف في 5 ماتشات، يعني تقريبا في كل ماتش جونين، 4 في الدوري 1 في كاس في دوري ابطال افريقيا. فانت متخيل لعب 5 ماتشات ما دخلش فيه ولا هدف وجاب 9 تجوال، غير بقى انه عنده اوراق بقى ايه حدث ولا حرج، يعني احمد نزير بن بوعلي، وعنده عضل فخوري، وعنده يوسف اوباما، وعنده نصر ماهر، ومصطفى فتحي، واحمد عبد القادر، والكارتي، وزلاكة، وقطة، ومهند لاشي، الشيبي، كريم حافظ، محمد حمدي، احمد سامي، محمود مرعي، لعيبة كلها تقيلة وكلها عندها شخصية وكلها يعني اغلبهم ان لم يكن كلهم دوليين، ده غير بقى احمد الشناوي واحد من اهم الحراس اللي موجودين في افريقيا. فمع الراجل بقى اللي كمان جه معاهم مكوينة، ده راجل عايز يلعب كوره، يعني راجل هو اصلا هويته مع سان داونز انه بيحب يلعب كوره، فهو جاي عايز يلعب كوره وجاي عايز يقدم تابلوه حلو، ومعاه اللعيبه والاوراق اللي تمكنه من ده، ومعاه الامكانيات الفنيه والاداريه اللي تمكنه من ده، وبالتالي لا، ففي تقل في فرقه تقيله مش على مستوى مصر بس، على مستوى افريقيا. فاعتقد ان التوقف الدولي اللي جاي ده اللي مصر هتلعب فيه ماتشين مع انجولا ومع جنوب السودان، وبعد كده ماتش ودي مع جنوب افريقيا، فرق كتير هتستغله عشان ترتب اوراقها، عشان تظبط اوراقها. واعتقد ان بعد التوقف الدولي ده هنشوف شكل مختلف، صوره مختلفه لكتير من الانديه اللي اعتقد هيبقى فتره التوقف ده اللي هي هتبقى تقريبا اسبوعين هتبقى متنفس وفرصه كبيره ليهم يرتبوا اوراقهم عشان يعوضوا النقط كتير اللي خسروها في اول 5 جولات، اللي لسه عندنا جوله ان شاء الله لسه هتتلعب قبل التوقف الدولي. انت لما تيجي تبص على جدول الدوري، لا في فرق ما ينفعش تبقى في المكان ده، يعني بنك الاهلي لا افضل وافضل يعني يبقى في مكان افضل من كده بكتير، ودي فرصه نستغلها عشان يعني نبعت سلامات للكابتن المحترم مدير الفني لفريق البنك الاهلي كابتن ايمن الرمادي، 1000 مليون سلام عليك يا كابتن ايمن، وتقوم ان شاء الله بألف مليون سلامه. مثلا المصري مركز 9 ما يبقاش في المركز ده، يبقى اكتر يبقى يعني في مركز احسن من كده، اللي عامل مفاجاه حتى هذه اللحظه وماشي بشكل جيد جدا طلع الجيش مع كابتن جمعه مشهور، عامل شغل حلو قوي قوي قوي، فاهم؟ سموحه مركز 19، تخيل مركز قبل الاخير، غزل المحله نفس القصه مركز الاخير، ففي شويه اسماء وفرق اعتقد ان فتره التوقف الدولي بالنسبه لهم هتبقى طقنه جاي يرتبوا فيها الاوراق ويرتبوا البيت من جوه قبل عوده الدوري مره اخرى بعد التوقف الدولي. خلصت حلقتنا النهارده من كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90 90 ودايما هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع علا سمير.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ألقى كلمة خلال حفل افتتاح الدورة 12 للألعاب الإفريقية بالجامعات القاهرة 2026، مؤكدا أن القاهرة تفتح أبوابها وقلوبها لشباب إفريقيا. كما أكد رئيس الوزراء أن إفريقيا بالنسبة لمصر ليست مجرد انتماء جغرافي، بل هي تاريخ مشترك وروابط إنسانية عميقة ومصير واحد ومستقبل نؤمن بأن علينا أن نبنيه معا. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشباب المشاركين في الدورة 12 للألعاب الإفريقية للجامعات يمثلون طموح جيل إفريقي جديد يتمتع بالإبداع والتنوع والثقة والرغبة في بناء مستقبل أفضل. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أن اليوم في تمام الساعة 7 مساء هو الموعد النهائي لغلق باب تسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي. وتهيب الوزارة بالطلاب الذين لم يستكملوا تسجيل رغباتهم حتى الآن سرعة الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني واستكمال تسجيل الرغبات قبل الساعة 7 مساء اليوم، مع ضرورة مراجعة وترتيب الرغبات بعناية والتأكد من حفظها بعد إتمام عملية التسجيل. دار الإفتاء المصرية تستطلع هلال شهر ربيع الآخر لعام 1448 هجريا غدا الجمعة الموافق 11 من سبتمبر لعام 2026 بعد صلاة المغرب. عدد من الفلسطينيين أصيبوا جراء إطلاق آليات ومسيرة للاحتلال الإسرائيلي الرصاص باتجاه مراكز الإيواء وخيام النازحين في مخيم جبليا شمال قطاع غزة. اقتصاديا، المتحف المصري بحلول عام 2026 نجح في اعتلاء صدارة الوجهات العالمية كأكثر المتاحف زيارة مستقبلا بأكثر من 6.5 مليون زائر في شهوره الأولى، حسب ما كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2025-2026. ورياضيا، فريق الأهلي تعادل إيجابيا مع المقاولون العرب بهدف لكل منهما على استاد المقاولون العرب ضمن مباريات الأسبوع الرابع لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة السادسة.
1: سمعت الخطة مش حاجة، معلش دي خطة.
2: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل11 بالليل على الراديو 90 90.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90.

0: شي الحد
1: جد
2: تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر تحت قيادة المدير الفني حسام حسن يستعد للدخول في معسكر مغلق يوم 17 من سبتمبر الجاري لاستهلال المشوار القاري ومواجهة كل من أنغولا وجنوب السودان في إطار الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم 2027. الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007 يواصل استعداده لخوض منافسات تصفيات شمال إفريقيا والمقرر إقامتها بمدينة الإسماعيلية على استاد هيئة قناة السويس خلال الفترة من 21 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر. هذا ومن المقرر أن يواجه الفراعنة ليبيا في الجولة الأولى يوم 24 من الشهر الجاري، ثم مواجهة منتخبات تونس والمغرب والجزائر. لاعبي فريق غزل المحلة يواصل اليوم التدريبات الجماعية على ملعب المحلة استعدادا لمواجهة الزمالك المقبلة في بطولة الدوري الممتاز الأربعاء المقبل. فريق الأهلي تعادل إيجابيا مع المقاولون العرب بهدف لكل منهما على استاد المقاولون العرب ضمن مباريات الأسبوع الرابع لبطولة الدوري الممتاز. فريق بيراميدز واصل انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز بفوزه على ضيفه الجونة بهدف دون رد على استاد الدفاع الجوية بالقاهرة في إطار الجولة الرابعة من البطولة. وأخيرا ليفربول استهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز على ضيفه أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري الأبطال.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: مواليد ما بعد النص التاني من التسعينات جايز قوي ما يعرفوش بنتكلم عن إيه النهاردة، بس أكيد سمعوا عن سهرة الاتنين من كل أسبوع في التمانينات والتسعينات. لا مش تاكس السهرة يا خفيف، دوكها كان بيجي بعد منه، لمت العيلة بقى حوالين التلفزيون المجعلص الحلو ده بتاع زمان، والكل قاعد فاتح بقه ومنزهل كده قصاد الفيديوهات اللي جايبالنا حاجات ولا عمرنا سمعنا عنها. أكيد استنتجتوا احنا بنتكلم عن ايه؟ عن العلم والإيمان. أشهر برامج التلفزيون المصري في حقبة السبعينات والثمانينات: Animal Planet، National Geographic Channel، History Channel بتاعتنا قبل كل الكلام الكبير ده ما يحصل.
2: كل دي الحاجات دي كانت بتاعتنا احنا قبل كل الكلام الكبير ده ما يحصل، قبل ما يبقى فيه بقى جوجل ويوتيوب وقنوات متخصصة وقنوات مش متخصصة، ولا حتى دش من أساسه، ولا ويكيبيديا، ولا ثورة السيرش اللي حصل حاليا دي.
1: برنامج كان بيجيب لك كل الإبهار اللي ممكن تتخيله، متمثل في أفلام وثائقية مصحوبة بتعليق متخصص وهادي بصوت رخيم للمرحوم الدكتور مصطفى محمود. بالنسبة لينا في وقت كل حاجة فيه كانت محدودة، كان العلم والإيمان ده ثورة معلوماتية بحق ربنا. والله العظيم زي ما بقول لكم كده، تتر العلم والإيمان وطل الدكتور مصطفى محمود ببدلته ونضارته ووراه الخلفية السادة، كانت بالنسبة لنا إذان بدخولنا صندوق الدنيا. يلا نشوف الفيروسات هتعمل فينا إيه؟ طب الزلازل؟ طب البراكين؟ لا هنتفرج على مملكة النحل؟ طب الأمراض النفسية؟ لا القنابل النووية؟ العلم والإيمان استهلك عمر دكتور مصطفى محمود كلياً تقريباً، يعني نتاجه الأدبي والعلمي والفلسفي كان كوم، والعلم والإيمان ده كان كوم لوحده. زي ما بقولك كده
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: إيه الجديد؟ مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.9.

0: الراديو 90 هواها مصري. زي ما
1: تخيل ان تصوير موسم واحد من البرنامج كان بياخد سنتين كاملين. والله زي ما بقول لكم كده، سنه كامله في تجميع الافلام من كل حته في الدنيا، اوروبا وامريكا واسيا واستراليا واليابان. يفضل الدكتور يلف يجمع في الداتا دي ويرجع يفندهم ويجهز الماده العلميه ويبدا تصوير ومونتاج بشكل يومي لمدة 6 شهور كاملة. التعليق بقى على الأفلام كان بيتطلب من دكتور مصطفى قراءة ما يقرب من 8 كتب غير الأبحاث والرسائل علشان يعلق على إيه؟ حلقة واحدة. وكشف مرة إنه اضطر يقرأ أكتر من 150 مرجع عشان يعلق على حلقة واحدة. دكتور مصطفى تقاضى أجر 1.5 جنيه عن أول حلقة للبرنامج، أو عهد الله 1.5 جنيه، وفي كلام إنهم بعد الضرائب بقوا 75 قرش كمان. طب ده أقصى أجر حصل عليه كان 300 جنيه. بعد إيه بقى؟ بعد 18 سنة عرض للبرنامج. والله زي ما بقول لكم كده، وأنا براجع ذكريات ومعلومات كتير عن العلم والإيمان، وقفت كتير قوي قصاد فكرة المجهود الرهيب اللي كان ممكن حد يبذله عشان يتحصل على معلومة واحدة. اللف والدوران والسفر وتمقيق العيون في قراية كم ألف صفحة في كتاب قد الكومودين وكده، لجل ما تلقى معلومة ممكن تكون في الصفحة 1999، وزمن عايشين فيه المعلومة بقت على بعد كليك واحدة من صباعك. ومع ذلك 99% من الكليكات اللي بنعملها دي بنصرفها في طق حنك وهيافة ورغي وسيرة الناس والترياقة والمزايدة، و1% بس منها مفيدة، ويمكن الفايدة دي فيها كلام. تحية لقيمة وقامة العلم والإيمان وصاحب العلم والإيمان العالم الكبير المرحوم الدكتور مصطفى محمود، وتحية لكل الناس اللي لسه بتدور وتفتش وتستقي معلومة مفيدة ليها ولغيرها، ولسه مستعدين يتعبوا ويبذلوا مجهود علشان يتقنوا عملهم. تحية وألف تحية.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع علا سمير.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ألقى كلمة خلال حفل افتتاح الدورة 12 للألعاب الإفريقية للجامعات القاهرة 2026، مؤكدا أن القاهرة تفتح أبوابها وقلوبها لشباب إفريقيا. كما أكد رئيس الوزراء أن إفريقيا بالنسبة لمصر ليست مجرد انتماء جغرافي، بل هي تاريخ مشترك وروابط إنسانية عميقة ومصير واحد ومستقبل نؤمن بأن علينا أن نبنيه معا. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشباب المشاركين في الدورة 12 للألعاب الإفريقية للجامعات يمثلون طموح جيل إفريقي جديد يتمتع بالإبداع والتنوع والثقة والرغبة في بناء مستقبل أفضل. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أن اليوم في تمام الساعة 7 مساء هو الموعد النهائي لغلق باب تسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي. وتهيب الوزارة بالطلاب الذين لم يستكملوا تسجيل رغباتهم حتى الآن سرعة الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني واستكمال تسجيل الرغبات قبل الساعة 7 مساء اليوم، مع ضرورة مراجعة وترتيب الرغبات بعناية والتأكد من حفظها بعد إتمام عملية التسجيل. عملية إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية ضمن قافلة زيد العزة من مصر إلى غزة انطلقت اليوم إلى الفلسطينيين بقطاع غزة، وذلك عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع. اقتصاديا، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر اليوم أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 47.3 مليار دولار خلال عام 2025-2026، متجاوزة بذلك توقعات عدد من المؤسسات الدولية، حيث بلغت توقعات صندوق النقد الدولي 39.3 مليار دولار. ورياضيا، منتخب مصر تحت قيادة المدير الفني حسام حسن يستعد للدخول في معسكر مغلق يوم 17 من شهر سبتمبر الجاري لاستهلال المشوار القاري ومواجهة كل من أنغولا وجنوب السودان في إطار الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم 2027. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.

0: يا مساء الفل على كل بيسمعونا في الراديو 90-90، واهلا بيكم في حالة جديدة. وحشتوني من الاسبوع اللي فات لحد النهاردة، هكون معاكم انا هند جاد من دلوقتي لحد الساعة 2. ارقام تليفوناتنا هي 2-18-10-8-66، الاسم S-91-9، صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90-90. يعني كتير من يعني مش هقول السيدات بس، لكن كمان الرجالة بقى يفكروا في قصة التجميل. لكن لو هتعمل تجميل، اهم سؤال المفروض نسأله هتعمل ايه؟ طب اهم سؤال برضو هتعمله، يعني يعني هتروح للدكتور تقول له انت عايز ايه؟ هل بغرض ان انت تغير شكلك، ولا انت تحسن الشكل اللي هو انت كنت عليه بالفعل؟ ممكن بقى تغير بسبب عوامل الجو، بسبب السن، ده اللي احنا عايزين نعرفه. والاهم بقى بصراحة الدكتور، مين الدكتور اللي انت تأمنه على شكلك، وتأمنه على بشرتك وعلى كل حاجة، وتروح له تقول له أنا عايز أعمل كذا، أو أنت شايف إيه اللي أنا المفروض أعمله. الحقيقة إن الدكتور اللي كان معايا، اللي هيبقى معايا النهاردة بصراحة، قال حاجة مهمة قوي. إحنا مش بنقول على اللي بيجي لي العيادة، مش بنقول عليه عميل، إحنا بنقول عليه بيشن، مريض. لأن هو بالفعل الموضوع مش موضوع عملة وإن إحنا فلوس وخلاص، لا، ده الموضوع موضوع إن إحنا بنحاول نحسن من الشكل اللي هو كان عليه. فالجملة دي عجبتني جدا جدا جدا، لأن مش أي حد اللي هو أنا أشوف صاحبتي عاملة حاجة فأقول لها أنت عاملها فين، طب أنا هروح أنا أعمل زيك. مش هدخل بصورة على الدكتور أقول له أنا عايزة أبقى زي فلانة، الممثلة الفلانية أو المغنية الفلانية أو المفروض إن أنا أختار من التجميل إيه الحاجة اللي تنفعني وتحسن شكلي. الحقيقة ان في ترندات كتيرة جدا طالعة خلال الفترة اللي فاتت. النهاردة هيكون معانا الدكتور معتز نصير، استشاري الامراض الجلدية والتناسلية وتجميل الجلد، اللي هنتكلم معاه عن كل الجديد وايه اللي ينفع لوشنا وايه اللي ما ينفعش، وايه اللي مناسب لينا وايه اللي مش مناسب لينا. وكمان بعد عوامل الصيف بقى والبحر والجو اللي كنا فيه ده، ايه اللي نقدر يعني نعالجه الفترة دي. ده كله هنتكلم مع دكتور معتز نصير، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية وتجميل الجلد. وأرقام تليفوناتنا هي 2-18-10-8-66، الاسم S-91-9، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90. هروح الفاصل ونرجع تاني نتواصل مع حضراتكم، ابقوا معنا.
1: حالة جديدة، حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90. الراديو 90-90، هواها مصري.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.

زي ما التاريخ بيقول. مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90-90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90-90.

0: ليه بتعتز قوي بكلمة الأمراض الجلدية؟
1: اوف دي دخلة مهمة قوي دي.
0: لا والله بجد، اصل ايه يعني دكتور تجميل
1: صح
0: يعني حاجة
1: صح
0: جامدة، بس انا حسيت أنا حضرتك مهتمة قوي بدكتور جلدية.
1: طبعا طبعا بالنسبة لي هو ده البيس، هو ده الاساس. انا في الاول بس انا مبسوط طبعا ان انا معاكم تاني، كل التيم هنا يعني دايما بقى مبسوط وانا معاكم. مشكلة ان الامراض الجلدية عامة دلوقتي في ايرا التجميل وكده بقت تتنسي كتير، الناس ما بقتش مهتمة قوي.
0: انا مبدئيا يا دكتور انا ماليش في التجميل، بس انا شفت حضرتك ودخلت لك وانت قلت لي اي حاجة اعملها انا هعملها. يا جماعة دكتور معتز هو بشوش كده ومبتسم وعارف اللي هو تصدقه في اي حاجة، اللي هو اصلا كنت بتكلم مين الدكتور اللي انت هتنقيه وتقتنع بيه وتوافقه يعني.
1: صح.
0: فانا
1: صح
0: بقول لكم شهادة يعني مش مجروحة ولا حاجة، بس انا لو جيت لك وقلت لي اي حاجة اللي هو حلم نفسه في النهار.
1: بس البوينت اللي انت بتقوليها دي مهمة قوي، انه الجلد ده هو ده اكبر اورجن في الجسم، اكبر عضو فعلا في جسم الانسان، ومهم انه هو بيرفلكت كمان او بيدينا علامة على صحة الجسم. يعني كمية امراض وكمية مؤشرات لصحة البني ادم بتبان على جلدنا، فمهم قوي ان احنا نهتم بصحة جلدنا او ان احنا نهتم بالعلامات دي، علشان الموضوع مش موضوع بس ان يبقى شكلي حلو، او الموضوع مش مهم ان يبقى شكلي ما فيش خطوط او شكل نضارة او شكل كده، لان احنا بقينا في الزمن ده الناس مهتمية بده اكتر، مهتمية ان يبقى الشكل كويس ابارت او من غير صحتها. وده عامل بقى الترانز الجديدة والحاجات اللي طالعة، الناس بتجري قوي ورا الحاجات السريعة، الحاجات اللي هي
0: تديني
1: نتيجة في الرزوبة
0: اللي هو انا على قديم هو ده اللي انا حافظه.
1: صح. وحاجات عامة هي كويسة، هي تولز وحاجات بتساعدنا ان احنا نوصل لنتيجة
0: بس
1: كويسة،
0: بس لازم تستخدمها مع حاجة.
1: بالظبط، لازم تستخدمها مع اللايف ستايل المناسب. انا دايما الحتة دي مع كل البيشنتس عندي، قبل ما نعمل اي حاجة لازم بنتفق على البيلرز او العواميد الاساسيه بتاعتنا دي، الاربع حاجات الاساسيه دايما اللي بنعملهم: النوم المناسب، شرب المياه الكويس، كواليتي الاكل كويس، والرياضه. مهما عملتي ومهما استخدمتي حاجات ومهما حطيتي حاجات والحاجات دي ما بتتعملش، هتاخدي نتيجه وقتيه ونتيجه الوقت قليل ومش هتستفيدي بيها على المدى البعيد. هي برضو نقول ان كل الحاجات اللي بتتعمل دي هي عوامل مساعده، يعني مش هي الاساس. انا هقول شويه كلام كده عكس الحاجات اللي بتتقال شويه في حاجات التجميل، الحاجات دي فعلا مش هي الاساسيه. كل ما هتخلي بالك من صحتك وكل ما هتخلي بالك من الصحه العامه، كل ما ده هياثر على جلدك وياثر على كواليتي النضاره بتاعت بشرتك. لما هيبقى فيهم مشكله نقدر نساعد بالعوامل دي. فدي حته مهمه قوي، ان احنا ازاي ناخد بالنا من صحتنا في المطلق، وده هياثر على جلدنا بطريقه كويسه.
0: طيب خلينا نبدا بالسكين بوستر.
1: اوكي، يعني النهارده هتعرفي شويه كلام جديد.
0: ليه بقى هو منتشر قوي الاسم ده؟ بقى منتشر جدا يعني.
1: اوكي، سكين بوستر هو في براند شركه معينه حاجه اسمها سكين بوستر، دي الوحيده اللي واخده تريد مارك فعلا، وبقيه المنتجات اللي هي الحاجات اللي معموله منها رانيك اسيد اللي بيساعد ان هو يدي ترطيب للبشره، بيساعد ان هو يحسن كواليتي الجلد شويه. ايه اللي خلاه ينتشر بسرعه؟ لانه اجراء بيتعمل بسهوله، ما فيش ليه اي داون تايم، ما فيش فيه اي.
0: هل هو نوع فيلر ولا هو شيء مختلف؟
1: لا هو ده مش فيلر، ده مش حاجه. الفيلر ماده مالئه بتملى فراغ، بتملى مكان قوض فيها دهون، قلت الوزن بتاع الدهون اللي موجود فيها، فبنعوضها بالمواد الفيلر اللي معمول من نفس المادة. يعني هو معمول من نفس مادة السكين بوستر، بس في روابط كده معينة هي اللي بتخليه يقعد بقى معانا 6 شهور 9 شهور سنة على حسب حاجات كتير. السكين بوسترز لا، دي حاجة زي مية شوية، يعني مش مفيش ترابط بين البارتكلز دي، بس بتشتغل ان هي تشتغل على الخلايا بتاعت الجلد ان هي تحسن كواليتي الجلد. فايه اللي خلاها تنتشر؟ ان هي حاجة بتدي نتيجة سريعة، بتدي احساس فريش للجلد كده ان هو نضر شكله كويس بنتيجة سريعة، وفي نفس الوقت ملوش مشاكل قوي، يعني صعب يحصل منه مشاكل او كده. بس هي نفس الفكرة ان هو مش حاجة ان هي تتعمل كده وخلاص، يعني لازم يتعمل ببلان ولازم يتعمل بطريقة مناسبة لكل بشرة ولكل سن، لان برضو بقينا نشوف ده بيطلب كتير في سن صغير. يعني بيجيلي بنات من اول 16 سنة او 18 سنة عايزين يعملوا سكين بوسترز، وللأسف بيتعمل

0: في عيادات وأماكن تانية، لأنه نفس الفكرة أنه مش بيضر أو مش بيعمل حاجة. بس طبعا في السن ده يعني لو نامت كويس أو أكلت أكلة واحدة كويسة هتاخد نفس الإفكت بتاع السكين بوستر، يعني بدري قوي أن هي تبتدي الحاجات دي. فدي حتة مهمة قوي، حتة برضو اللي أنت قلتيها في المقدمة أن إحنا ستيل ده إجراء طبي، نوع الإجراء تجميل
1: مريض.
0: يس طبعا طبعا.
1: طب لو جالك مريض دلوقتي وقال لك أنا مش عايز أغير شكلي، أنا عايز أزبط الشفايف، أنا عايز أزبط شوية حاجات، هل حيبقى السكين بوستر هو الاختيار؟
0: من الحاجات اللي ممكن تبقى موجودة في التريتمنت بلان. السكين بوستر مش بديل للفيلر ومش بديل للبوتوكس ومش بديل للحاجات دي، كل حاجة ليها العامل بتاعها وكل حاجة ليها الانديكيشن بتاعها. بس حتى التغيير فيتشرز خلاص، احنا من يعني احنا من زمان الحمد لله بنقول ده من الاول، انه مش مطلوب ان احنا نغير فيتشرز ومش مطلوب ان احنا نغير ملامح الوش، لانه يمين شمال خلقت ربنا اللي مديها لنا.
1: انتوا بصوا بقيتوا تدوا فرصة لدكاترة اللي هم اللي اسمها ايه جراحة التجميل يشتغلوا برضو من ناحية تانية، توسعوا سك
0: صح
1: ممكن يكون كده دلوقتي تصغير مش عارف ايه وتكبير ايه، فهمتوا بس بتدوا فرصة
0: ممكن تاخديها من ناحية دي. بس هي تاني هي كل حاجة ليها الانديكيشن بتاعها، بس فكرة انه تغيير ملامح لا، ده مش حاجة المطلوبة. بالعكس لما بتبقى حاجة بتتغير بشكل غريب هتحسي ان البورتري او الصورة كلها على بعض شكلها بقى غريب وشكلها ما بقاش اكتر حاجة مناسبة. فاحنا بنحاول نرجع شوية علامات التقدم في العمر، بنحاول نرجع شوية علامات الزمن اللي احنا فيه بالذات، اكتر حاجة الستريس الزيادة
1: مناسب لكل الاعمار يعني التلاتينات اربعينات، يعني ايه احسن حاجة
0: البوسترز؟
1: هو
0: طبعا ده عامل مساعد. هو من اسمه بيدي زقة بيدي بوش، بس علشان يشتغل باحسن كواليتي وباحسن حاجة لازم تبقى الخلايا بتاعتك كويسة.
1: يعني اكيد في التلاتينات احسن من الاربعينات احسن من الخمسينات،
0: مش هقول كده قوي، بس ان هو ممكن احتاج حاجات تانية، يعني مع السن الاكبر ممكن ابقى احتاج مواد تانية، ممكن احتاج تولز تانية علشان اتاكل بيها مشاكل اخرى عشان اوصل بيها الاحسن نتيجة من غير ما الشكل يتغير. ومن
1: النتيجة
0: غير ما
1: بتبقى في جلسة واحدة ولا بيحتاج كذا جلسة؟
0: بتشوفي نتيجة من اول مرة، بس زي ما هو بيشتغل بسرعة بيتكسر بسرعة، فبيحتاج ان هو يتعمل تاني كل شوية. مش لازم اللي هو يتعمل بطريقة يعني على حسب كل بشرة، في ناس ممكن تعمل كل 4 أسابيع، في ناس ممكن تعمل كل 8 أسابيع، في ناس في الأول بتعمله ورا بعض وبعد كده بتعمل مينتنس كل 6 شهور، فهي على حسب كل طبيعة بشرة.
1: طب خلينا نتكلم بأدق شوية، هل السكين بوستر بيشتغل أكتر على الترطيب
0: بالظبط
1: ولا على الملمس ولا النضارة ولا الخطوط الدقيقة؟
0: حلو قوي، انت يعني بقيتي اكسبرت، بقيتي
1: بروفيشنال. بحاول والله العظيم والله بحاول.
0: كلمة نضارة برضو احنا في المجتمع الطبي احنا مش لاقيين لها تعريف مناسب قوي، لان نضارة كلمة واسعة قوي. بس السكين بوسترز الهيرونيك اسيد اللي بيتحقن مينلي الفانكشن بتاعه او الدور الاساسي بتاعه ان هو بيزود ترطيب الجلد. كل ما هتحسني ترطيب الجلد كل ما هتلاقي ان ملمس الجلد بيتحسن، هتلاقي الخطوط الرفيعه دي بتتحسن، هتلاقي فيه احساس ان كانك نايمه كويس مستريحه كويس من غير ما حاجه تغير. كمان في انواع سكين بوسترز بقى فيها احماض زياده، بقى فيها انواع فيتامينات كمان زياده، فتقدري ان انت توصلي بالماده نفسها لاحسن نتيجه من غير ما يبقى حاجه شكلها غريب او حاجه تعمل مشاكل حتى على المدى الطويل.
1: طيب في ناس برضو بتبقى بشرتها جافه وبهتانه بس هي ممتلئه عادي، فبرضو ده بيبقى بتحط تحت نطاق ايه؟
0: البشره البهتانه دي من اهم حاجه، لان دي برضو بنشوفها كتير. زي ما قلنا في الاول الجلد علامه لصحه البني ادم، لازم نطمن ما فيش لخبطه حاجه جوه الجسم. الفيتامينات كويسه بالذات الحديد، مخزون الحديد يبقى كويس، ما فيش مشاكل في الغده. بالنسبه للسيدات ما فيش مشاكل في الهرمونات قوي، لان هتعملي البوستر ده هتلاقي نتيجه، بس لو في مشكله داخليه يبقى انا اشتغلت سطحي بس وما خدتش نتيجه بصوره كويسه قوي. يعني انا كاني تحايلت على الشكل من بره. زي مثلا حاجه مهمه قوي قوي دلوقتي اللي هي ادويه التخسيس اللي بقت يعني خلاص
1: بقينا شغالة
0: بالظبط. من اوقات بقى في ناس بتستخدمها بطريقه غير مناسبه او بجرعات مش مناسبه او مع ناس مش متخصصه، والوش بيخس زياده قوي وبقى منه الاسم اللي احنا بنستخدمه في التجميل اللي هو مثلا زي الأوزامبيك فيس او المونجارو فيس. انه الوش بيخس
1: بطريقه بتعرفوا الوش
0: طبعا هو اي حد بقى يعرف. الناس بقت اكسبرت بقى يشاوروا على طول عارفين مين واخد الادويه دي. فالناس اللي بتستخدم الادويه دي بطريقه غير مناسبه الوش بيخس بطريقه اجريسيف وبطريقه غير طبيعيه, بيبقى ليه مواد ان هي تعوض ده وان هي
1: بيخش تقيد. بقى دكاتره التجميل
0: لا مش لازم عمليات يعني,
1: لا انا مش قصدي على العمليات, انا اقصد انتوا
0: دورنا ان احنا بالظبط ان احنا نحسن كواليتي الجلد ونحسن الفات كومبارتمنتس او الاوضه اللي فيها الدهون دي اللي خسب بطريقه مناسبه. بس انا بقى بقولها من الناحيه الثانيه بالطريقه الثانيه, انه استخدامك للدواء ده بطريقه غير مناسبه وانا اجي اتحايل بس على الموقف من بره, يبقى انا عملت كاموفلاج للمشكله. لازم اضبط جرعه الدواء بطريقه مناسبه, لازم اخس بطريقه مناسبه, مش لازم يبقى حاجه انزل بصوره فظيعه بصوره غريبه قوي. لان معظم الناس اللي بيحصل لها الاوزامبيك فيس هم بيجوا متضايقين من كومنتس الناس, ان هو الناس اللي بيشوفوها بيلاقي ده وشك خسس, شكلك تعبانه, شكلك ضعفتي, شكلك كده, شكلك حصل منه ده نتيجة ان جسمك نفسه تعب ونتيجة ان انت استخدمتي الدواء بطريقة غير مناسبة. فنقدر ان احنا نساعد ان احنا نحسن شكل الوش وشكل الجلد, بس في نفس الوقت لازم ابقى واخدة بالي ان استخدامي للجرعات دي ما كانش احسن حاجة او طريقة نزولي ما كانش احسن حاجة.
1: هل انت تقدر يعني بتقول للبيشن اللي بيجي لك خلص الاول الحقن بتاعتك وتعالى, ولا اثناء ما
0: لا ممكن يتعمل اثناء طبعا, وممكن يتعامل بطريقة بروبر بمواد جديدة برضو موجودة, حاجات زي الكالسيوم وحاجات زي البوليلاكتيك تقدر ان هي
1: تحفز. ده كله هنتكلم فيه
0: تحفز البوسز هيشتغل يحسن نضارة الجلد وهيحسن كواليتي الجلد, بس مش هيعوض قوي الفوليوم اللي فوقت, مش هيعوض قوي الوزن.
1: خليني اسأل السؤال ده عشان نقفل قصة السكين بوستر. مين اللي بتنصحه بالسكين بوستر لما بيجي لك؟
0: اي حد في مشاكل في الجلد عامة, في اي حد عنده فقدان في ترطيب الجلد, اي حد عنده عايز ياخد زقة يحسن كواليتي الجلد, بس ما اقدرش انصح بصورة صريحة كده ان هو يعمل ده وبس. يعني لازم يبقى اكوردنج لبروتوكول من اول اللايف ستايل, من اول استخدام الكريمات حتى المناسبة, وبعديها اقدر اساعد بالسكين بوستر. انا ده الاستراتيجي بتاعي دايما. الاجراءات الطبية والاجراءات التجميلية دي اخر حاجة مش اول حاجة. اول حاجة بتتعمل تركزي في اللايف ستايل بتاعك, تركزي في الاربع حاجات اللي قلنا عليهم, شرب المية, كواليتي الاكل, النوم والرياضة, تستخدمي كريمات مناسبة, وبعد كده نقدر نساعد بالحاجات الخارجية زي السكين بوستر.
1: طيب ارقام تلفوناتنا هي 2-18-8-66, الاس ام اس 199, صفحتنا على الفيسبوك راديو 990. هروح لفاصل ونرجع تاني نتواصل مع حضراتكم, ابقوا معنا.
2: حالة جديدة, حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعم.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: ولسه مكملين معاكم في حاله جديده ومعانا الدكتور معتز نصير استشاري الامراض الجلديه والتناسليه وتجميل الجلد. ورقم تليفوناتنا هي 2181866, الاس ام اس 199, صفحتنا على الفيسبوك ورا 99. الصراحه كده يا دكتور, هو ممكن بيشن يدخل عليك ويقول لك انا عايز اعمل حاجه سواء بنت او راجل؟ طبعا الرجاله موجودين,
1: ده حقيقي. ابتدوا
0: مين ده؟ مبتدئين بقى لهم فتره, واول ما كان الخد طالع كده والبقن طالع كده بيبانوا على طول.
1: دكتور
0: طيب, هل ممكن حد يجي لك يقول لك انا عايزه اعمل حاجه وتقول له لا مش هينفع تعمل بصراحه؟
1: ده تقريبا 70 او 80% من الحالات.
0: بيبقى السبب ايه؟
1: كذا سبب. انا بالنسبه لي مش فكره بس ان انا بختار الاجراء للبيشنت, عشان كده برضو حته بيشنت وكلاين دي مهمه. فكره ان انا بشوف اصلا البيشنت ده مؤهل يعمل الاجراء ولا لا. كميه ناس اوقات بتيجي من ضغط السوشيال ميديا او من ضغط صحاب او من ضغط كومنتس بنات لبعض, بيبقوا جايين يعملوا الاسباب غلط. حد يبقى جاي علشان شايف الناس كلها عملت وهو ما عملش, حد تاني يبقى
0: واحدة اتطلقت
1: مثلا. يس صح, صح
0: والله. مش عارفة تروح تعتبر نفسها بعد الطلاق,
1: بقول لهم روح اعملوا شوبينج, روح اقعدي في سبا الاول اعملي حاجة. لان لما بتعملي حاجة تلعبي او تبتدي تعملي اي اجراءات في وشك وانتي مش مقتنعه قوي او حاجه مش مناسبه, عمرك ما هتبقي بتبقى حاجه مرضيه في الاخر. هتقعدي تضطري تعملي حاجه ورا حاجه ورا حاجه ومش هتبقي مبسوطه في الاخر. فدي بوينت مهمه قوي, انه اختيار الوقت المناسب للاجراء. وحاجه تانية مهمه برضو, انه ما تحسوش ان انت تحت ضغط. يعني حتى لو رحتي اعرفي البلان اللي هيتعملك, اعرفي الاجراء وارجعي وشوفي وخدي وقتك فيه وكل حاجه وتقدري تعمليه. يعني الحاجه اللي مش تعمليها النهارده ممكن تعمليها كمان شهر, ممكن تعمليها كمان شهرين, ممكن تعمليها كمان 3 شهور. حاجه كمان, اوقات من الناس اللي ابتدت اوريدي تعمل وبرفض ان انا اكملها, واكتر حاجه في الشفايف. لانه الفيلر مثلا حاجه مش بتدوب 100%, بيفضل فيها فيلمنت صغيره قوي. فاوقات البيشنت لما بتعمل بتنسى البوينت اللي هي ابتدت فيها, بتنسى اللي هو الشكل الاوريدي الاساسي اللي كانت باديه فيه. فلما بتحس انه قل شويه او هدي شويه, بيبقى بالنسبه لها كانها رجعت للبوينت زيرو.
0: او هو طبيعي ان هو يهدى بالزبط. يعني في الاول بيبقى الموضوع
1: في الاول بيبقى شويه, وبعد كده خلاص قعدت 3 4 شهور او 6 شهور بتحس انه هو قل شويه, فبترجع بتبقى عايزه تزود او بترجع بتبقى عايزه تعمل اكتر. اوقات في ناس بتبقى بتعمل ده علشان تاخد نفس الكومنتس وتاخد نفس الحاجات اللي هي او الاحساس اللي هي حسيته بعد الحقن. يعني الشفه بتبقى مناسبه جدا لوشها, ما بيبقاش محتاجه ان هي تزود فيها, بس بتبقى جايه عايزه تعملها علشان لما عملتها قبل كده الناس قالها الله ده شكلك حلو, او هي خدت كومبلمنتس او كده, فبتيجي علشان تاخد نفس الاحساس مش عشان الشكل. فدي حاجه برده من الحياه المهمه قوي. طبعا
0: هم في لسه يعني في لسه بيشنت هم عندهم فكره ما تغيرش, عندهم كونسبت ان هو مش لازم تغيري شكلك ان انت تحسي لسه دي موجوده.
1: زمان كان ما كانش كده, زمان كان بالعكس الحاجه بتتعمل تحسي ان هم عايزين يبينوا ان في حاجه معموله, كانها خلاص حاجه اتعملت لازم تبقى باينه في بوتوكس وفيلرز بالذات. دلوقتي بقينا بالعكس, لازم تبقي شكل حلو وشكل متناسق بروبورشنت كله على بعض, ما يبقاش حاجه شكلها مختلف في الوش بشكل احسن من غير ما يبقى في حاجه شكلها مغيره او حاجه.
0: هل ما بتطلبش من مثلا لو حد جالك كبير في السن مثلا, مش كبير في السن قوي اللي هو يعني قالك ده انا كنت كذا, ما بتطلبش منه صورته قبل كده مثلا انت تشوف صوره؟
1: في اوقات دي ممكن, بس مش شرط. يعني مش ده العامل الاساسي, لانه دورنا ان احنا نحاول نحسنه ودورنا ان احنا نحاول ندي زقه احسن, بس مش لازم
0: ارجعه. انت بيبقى عندك وجهه نظر لشكله يعني
1: طبعا, لان خلي بالك برضو لو اتعمل حاجه بطريقه عنيفه قوي او كده ممكن تاخدي نتيجه وقتيه كويسه, بس ده ياثر عليها على المدى البعيد. يعني في اوقات ناس بتهتم قوي ان هي بتحقن كميات كبيره او بتحقن عدد من الحقن كبيره, بتاخدي نتيجه كويسه في وقتها, بس بعد كده ممكن على اللونج تيرم يعمل لها مشاكل. ودي برضو حته سوشيال ميديا, الناس بقت مهتمه قوي بالصور بيفور اند افتر بسرعه, وضغط معمول جامد قوي. وكتير من الناس على فكره الصور اللي بنشوفها اوقات ما بيبقوش البيشنتس راضيين. يعني بعد ما الصوره نفسها تبقى حلوه بيجوا بعدها ما بيبقوش مبسوطين. فمش كل بيفور وافتر بنشوفه ده بيشنت مبسوط, والعكس صحيح. ممكن اوقات بيشنت تبقى عامله حاجه ومبسوطه وصورتها مش شرط يبقى احلى حاجه
0: فعلا مثلا, او
1: مش شرط، مش شرط يبقى شكلها كصوره احلى حاجه يعني، يعني مش مهم، المهم ان هي تبقى باصه في المرايه مبسوطه راضيه عن شكلها، شكلها مش غريب، الناس ما تقدرش تشاور ان في حاجه معموله، ده دور الطبيب، وفي نفس الوقت ما يبقاش حاجه تضر جلدها او وشها على المدى البعيد.
0: لكل مستمع راديو 90 90، هنروح لفاصل مع الدقيقة الأولى وزميلتي سمر إبراهيم، ونرجع تاني نكمل مع الدكتور معتز نصير استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية وتجميل الجلد. ابقوا
2: حالة جديدة، حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90 90. حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اليوم اجتماعا مع المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة المشروعات والخطط الحالية والمستقبلية في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة. وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لمشروعات الطاقة النظيفة اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة في عام 2028. وخلال الاجتماع أكد وزير الكهرباء أن الوزارة تبذل جهودا حثيثة لتنفيذ هذه المستهدفات، وذلك من خلال تعزيز مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والتوسع في مشروعات تخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات، فضلا عن دعم البنية الأساسية اللازمة لذلك، وكذلك تعزيز التعاون والشراكات الدولية في هذا الشأن. نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى استقبل اليوم نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين ودعم جهود التنمية وزيادة الاستثمارات وعمليات البنك في السوق المصرية خلال الفترة القادمة. وخلال اللقاء أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الحكومة تمضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وتحسين جودة حياة المواطن، بجانب ما تبذله من جهود لتحسين وتطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، فضلا عما تتخذه من إجراءات لتعظيم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات. عملية إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية ضمن قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة انطلقت اليوم إلى الفلسطينيين بقطاع غزة، وذلك عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البرية باتجاه معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع. اقتصاديا، البنك المركزي حذر عملاء البنوك من الضغط على أي روابط تصل إليهم عبر الرسائل النصية أو عبر البريد الإلكتروني أو غيرها من وسائل التواصل، مشيرا إلى أن بعض الروابط قد تكون مزيفة وتؤدي إلى فتح صفحات تشبه المواقع الرسمية بهدف خداع المستخدمين واكتساب ثقتهم والاستيلاء على بياناتهم. ورياضيا، منتخب مصر لألعاب القوى حصد 29 ميدالية متنوعة بالبطولة العربية التي أقيمت بالقاهرة للناشئين والناشئات تحت 18 سنة لتحسم صدارة البطولة وبفارق 13 ميدالية عن المغرب. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ 3 العصر على الراديو 90 90.

0: ولسه مكملين معاكم في حاله جديده. وارقام تليفوناتنا هي 2-18-10-66، الاس ام اس 199، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90. ومعنا دكتور معتز نصير، استشاري الامراض الجلديه والتناسليه وتجميل الجلد. طيب دكتور، الكالسيوم بكل بقى المسميات بتاعته الطبيه دي برضو من الحاجات الجديده اللي نازله.
1: دي كده احنا علينا بالليفل شويه عن السكين بوستر. زي ما قلنا السكين بوستر ده معمول من الهيالورونيك اسيد، ماده بتسحب ميه اكتر فبتحسن ترطيب الجلد. الكالسيوم وبرضو نوع تاني اللي هو البوليلاكتيك اسيد، النوعين دول اللي بيتسموا الباي ستيميليشن، انه بيقدر ان هو يحفز خلايا في الجلد بصوره اقوى وبصوره اعمق، انه يطلع الكولاجين والإلاستين بصورة اقوى. من الاجراءات طبعا الكويسة جدا وبتساعد قوي ان هي مش بقى ان هي ترطب بس، لا بتساعد فعلا ان هي تساعد تشد الجلد وبتساعد ان هي تعمل تايتنين كويس في الجلد. وبنقدر نستخدمها بطريقة نعوض بيها زي ما قلنا بعد مثلا فقدان وزن بطريقة كبيرة، او بعد مثلا ما كواليتي الجلد تأثر بطريقة صعبة قوي. هو بس من الإجراءات اللي زي ما قلنا احنا طلعنا ليفل، فلازم برضو يبقى اختيار المريض مهم قوي، انه مش اي حد يتعمله، ما يتعملش في سن صغير، لانه لو ابتدينا فيه بسن صغير ممكن يعمل مشاكل على المدى الطويل. بيتعمل بتحليلات معينة، بيتحلل بطريقة معينة وبيتحقن في الوش كله بطريقة خفيفة.
0: هو ده المسمى بتاعه CAHA
1: اللي هو بالظبط الكالسيوم هيدروكسي ابتايد، ده الماده نفسها الفعاله.
0: ايه المختلف فيه عن الهيرونيك اسيد؟
1: الهيرونيك اسيد ماده زي ما قلنا هي بتسحب ميه وبتشتغل بسرعه، يعني بتدي النتيجه بصوره سريعه شويه، بس الجسم بيقدر يكسرها بسرعه وخلاص. الكالسيوم لا،
0: ده بيحفز الكولاجين.
1: يس، بيحفز الكولاجين بصوره اقوى وبطبقه اعمق وبيقعد في الجلد الوقت اطول. يعني زي ما قلنا السكين بوستر الهيرونيك اسيد ممكن يتعمل مره كل 4 أسابيع، مره كل شهر. الكالسيوم لا، ممكن بيتعمل كل 6 شهور او كل سنه او كل سنتين كمان.
0: هل بيتم استخدامها بنفس الطريقه؟
1: نفس الطريقه، بس فرق طبقات الجلد وفرق التركيز بتاعه، فرق التحليل بتاعه. ده اللي مختلف،
0: اللي هو طريقه التحضير والتركيز وتقنيه الحقن نفسها.
1: بالظبط. اختيار المنتج بقى هنا ده مهم جدا جدا جدا، لانه زي ما قلنا هو بيقعد شويه
0: في الجلد. هل هو مناسب لكل مناطق الوجه ولا منطقه؟
1: مناسب لكل مناطق الوجه ما عدا تحت العين، ما عدا الشفايف، دول الحتت اللي ما ينفعش يتحقن فيهم الكالسيوم، ولا لانه هيعمل تكتلات وهيعمل نوديولز وجرانيلوماز وهيعمل تليفات مزعجه، تليفات هتبقى بتعمل مشاكل بصوره كبيره جدا. فغير
0: يعني التكتلات او النودلز دي بتتكون في الشفايف او العين،
1: من الماده نفسها هتبقى كانها بتتجمع على نفسها، او من طريقه تحفيز الخلايا اللي هي الفايبروبلاست او الخلايا اللي هتطلع علينا كولاجين في حتت مش مفروض ان هي نستخدم لها المواد الثقيله دي، فهيحصل منها مشاكل اكتر من فايده مليون مره. فغير ينصح تماما ان هي تستخدم في الاماكن دي. وبالعكس
0: لو حصل تكتلات لا قدر الله، هل احنا ممكن نزوب المنطقه دي؟
1: في مواد تقدر تساعد، علشان بس دي تبقى متقاله صراحه، الهيرونيك اسيد اللي هو بيستخدم كفيلر ليه ماده بتدوبه صريحه. اوكي، الكالسيوم والبوليلاكتيك ما فيش حاجه بتدوبه صراحه، بس بنقدر ان احنا نستخدم مواد زي السالاين، زي الكورتيزون، زي اوقات حاجه زي الفايف اف يو. لو لا قدر الله حصل المشكله دي، حصل تليفات، بنقدر ان احنا نحسنها قوي، بتاخد وقت اطول وبتاخد سيشنز
0: اكتر. ليه حسيتك سعيد وانت بتتكلم عن الكالسيوم؟
1: لا خالص مش سعيده، بس من التولز اللي ساعدت فعلا، ومن الاجراءات اللي بتحسن فعلا كواليتي الجلد في الوجه وفي الرقبه وفي اوقات في الجسم كمان.
0: طب السؤال، معلش يا دكتور، ما هو زمان برضو كانوا بيقولك الفيلر هيقعد وقت والبوتكس بيقعد وقت، وكان فعلا بيقعد. لكن في الاونه الاخيره لا، ما بقاش يقعد.
1: صح.
0: هل ده برضو، هل الـ الـ الـ الكالسيوم او السي اي اتش اي دلوقتي بيقعد الفتره اللي حضرتك بتقول عليها لكل سنه، ممكن يختلف بعد كده بعد ما الجسم يتعود عليه مثلا؟
1: طبعا، لان كل ما بندخل ماده جديده وبيحصل سنة أبيوز أو تستخدم بطريقة غير مناسبة بنقدر إن إحنا نشوف المشاكل دي واحدة واحدة مع بعض. الفيلرز بس زمان كان مواد مختلفة عن الهيرونيك أسيد، كان بيتحقن حاجات كان في مواد دائمة اللي هي خلاص دي بقينا ما يعني محدش بيريكومند أو حد بيرشح إن هي تستخدم. البوتوكس مشكلته أو البوتولينيوم توكسين، لأن البوتوكس ده برضو ده اسم الشركة، المواد دي ده بروتين، فأوقات الجسم بيعمل منه أجسام مضادة، بالذات لو استخدمنا منه كميات كبيرة قوي أو تحقن في أوقات قريبة قوي من بعض، دي الحاجة اللي بتخلي الجسم يعمل ليه أجسام مضادة، فلما بتيجي تحقنيه بيتكسر أسرع وما بيقعدش وقت طويل. من الحاجات برضو اللي متقالة في من وقت الكوفيد ومن وقت الكورونا والفاكسينز وكده، دي أثرت وعملت أنتي بوديز، بس برضو الكلام ده مش معليهوش دراسات كافية قوي، بس دي كل الحاجات اللي خلت انه المواد دي بيحصل لها تكسير أسرع. الكالسيوم بولي لاكتيك برضو لو ما بنستخدمه بطريقة مناسبة بنقدر ان احنا ما يحصلش منه المشاكل دي، بس مش فكرة ان انا بحبه او لا، لانه ما بنحب ما يعني الطول هي طول، الاجراء اجراء، المادة هي مادة، ازاي استخدمها للمريض المناسب دي احسن حاجة. يعني ممكن مريضة تبقى في سن مناسب للكالسيوم او في سن مناسب للبولي لاكتيك واستخدم لها حاجة تانية، استخدم لها مواد مليئة بحاجة تانية، فهي على حسب كل كيس وعلى حسب كل بيشنت وعلى حسب ظروفها وحسب طبيعة صحتها، لان الكالسيوم برضو والبولي لاكتيك من الحاجات اللي بتعمل يعني لو عندنا مشاكل مناعية او في مشاكل في الجهاز المناعي ما بنفضلش ان احنا نستخدمها. فكل حاجة ليها البريكوشنز بتاعتها وليها الحاجة بتاعتها.
0: من طب غير برضو الكالسيوم او السي اتش اي بيعطي نتيجة في من لا اول مرة؟
1: لا بيدي من اول حقنة، بس مش فورية، مش فورية. برضو دي حاجة من الحاجات ان اوقات ناس بتبقى حقنة المواد دي وبينزلوا صور فان افتر اللي هي في ساعتها على طول، الحاجات دي بتاخد وقت على ما بتحفز الخلايا وتبتدي تشتغل وتبتدي تدي نتيجة.
0: هل لي سن معين عشان تقدر تاخد نتيجة كويسة؟
1: برضو ما نقدرش نربطها قوي بالسن، بس كده كده ده ما يتعملش، انا ما بفضلش يتعمل.
0: السؤال معلش، هو دلوقتي الجلد والجلد كويس او لا بيبقى راجع للسن ولا راجع للشخص نفسه واهتمامه ببشرته؟
1: كل ما نتقدم في العمر وكل ما الوقت بيعدي كل ما بنفقد خلايا من جسمنا. كل ما بتحسني اللايف ستايل بتاعك بتبطئ البروسيس دي.
0: يعني ممكن واحده يكون عندها مثلا 40 مثلا بس بسن ال 30
1: تبقى احسن من واحده عندها 27 و8، وبنشوف ده لان لو زي ما قلنا الحاجات اللي ما فيش شرب ميه كويس وما فيش رياضه، متعرض لشمس كتير، ستريس كتير، موضوع الستريس ده بقى اجريسيف وبالذات للصغيرين، بقينا نشوف علامات تقدم في العمر اسرع، وما بيبقاش بقى دي دايما الديبيت ما بيبقاش حلها ان انا اقعد اعمل اجراءات وخلاص، لازم احسن المشكله نفسها، لازم احسن كواليتي الحياه عامه، لازم احسن اللايف ستايل مش باجراءات كتير. انا دايما بقول برضو للدكاتره الصغيرين اللي بنمرنهم وكده، المفروض ان انت توصلي لاحسن نتيجه باقل اجراءات تتعمل مش باكتر اجراءات. يعني حاجه اسمها المينيمال افكتيف دوز، اقل جرعه اخد بيها احسن نتيجه، مش بان انا اقعد احقن واعمل حاجات كتيره لان دي اللي ممكن تاثر وتعمل ستريس على الجلد على الوقت الطويل.
0: طيب خلينا نطلع الفاصل ونرجع تاني ونتكلم بقى باستفاضه عن البولي لاكتيك اسيد. ارقام تليفوناتنا هي 2-18-10-66، الاس ام اس 1-99-9، صفحتنا على فيسبوك راديو 99. هروح لفاصل ونرجع تاني نتواصل مع الدكتور معتز نصير، ابقوا معنا.

حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. لإعلانك على الراديو 90-90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90.
1: ولسه مكملين معاكم في حالة جديدة، وارقام تلفوناتنا هي 2-18-10-68، الاسمس 1-99، صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90-90. ومعنا الدكتور معتز نصير، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية وتجميل جد. يعني أنا إيه، من أول ما اتفقت مع دكتور معتز أقول طب أنت إيه المحاور اللي حاب تتكلم فيها، إيه المحاور لو تعرفوا إيه اللي كتبه لي يا جماعة. يعني في شويه حاجات كده وبعتها لي وقلت لي انها ما اخدتش ابروف، وهي طالعه ترند ومسمعه.
2: yes.
1: بجد ده بجد في الناس بتشتغل بيها
2: بالظبط،
1: اللي هي السكين انتي ايجنج. يعني
2: انتي ايجنج، لا انتي ايجنج ده كلمه عامه اللي هو علامات او مقاومه علامات التقدم في العمر. بس بقى في مواد جديده وفي حاجات بتشتغل على خصائص السيلولر ليفل، يعني دخلنا جوه الخليه ان هي تبطئ شويه من التقدم العمر بتاع الخليه.

0: وان شاء الله ان شاء الله ده هيبقى مستقبل التجميل ومستقبل الانتي ايجينج يعني. بس في حاجات لسه ما فيش عليها دراسات كافيه
1: بس شغالين بيها.
0: متدخلين في حته شائكه.
1: ايوه بس اصلا سمعت عنها يعني لما انت تقول لي لا هي ما اخذتش الابروفد لما بسالك عنها بس احنا سامعين عنها وطلع ترند.
0: ودي بقى مشكله ان هو ان احنا بنعتمد هل الحاجه تجيب نتيجه خلاص، هل الحاجه انا مهتم بالنتيجه ان الاقي نتيجه خلاص، ولا مهتم ان برضو حته السيفتي وحته الامان للمريض. لانه
1: سيفتي طبعا
0: طبعا،
1: لان احنا هو معلش انا مثلا كواحده مريضه وداخله عياده انا مش هقول له دي امان ولا لا دي ابروف ولا لا، خلاص هي طالما عندك اكيد يعني هحطها وانا يعني وانا مغمضه
0: بصراحه عشان يبقى كلام كلير وكلام يبقى الضمير مريح. لا، في حاجات لسه ما خدتش الاف دي ابروفل، وحاجات خدتها ان ممكن تستخدم موضعيا او ممكن تستخدم بعد اجراء زي المايكرو نيدلينج او كده، انما غير مرخصه بالحقن، ولسه مش عارفين بالظبط ايه اللي هيحصل منها على المدى البعيد. هل هي بتجيب نتيجه؟ هي بتجيب نتيجه. هل هي عارفين بالظبط ايه اللي هيحصل على المدى البعيد؟ لا، مش عارفين بالظبط ايه اللي هيحصل على المدى البعيد. والمشكله في الحته دي انه الناس بقت تتعامل شويه مع التقدم في العمر كانه مرض، يعني مش ان هي كانها حاجه طبيعيه او حاجه فيسيولوجيه.
1: طب ممكن نقول للناس ايه اللي احنا نقصده بالظبط؟ ايه هي المسميات؟
0: حاجات زي الاكسوزومز، البولينيكليوتيدز والPDRN اللي هو بتسمى السالمون دي ان اي والسالمون سبرم، وحاجات مستخرجه من الدي ان اي بتاع السالمون. حاجات اوريدي بتستخدم، وعلى فكره الموضوع جلوبال مش في مصر، يعني موضوع عامه مش بس مجرد في مصر. تاني بتاخد منها نتيجة وبتلاقي منها فعلا،
1: بس ما انتش عارف على المدى البعيد
0: بالظبط، وهي دي الحتة اللي مخليني قلقان.
1: هل الحاجات دي بتستخدم اصلا كانت بتستخدم لحاجة تانية فهم اكتشفوا انها ممكن تحسن الجلد؟
0: بالظبط، يعني كانت بتستخدم في حاجات زي الجروح، الحروق، الحاجات اللي هو الجلد فعلا فيها اصابات عنيفة، مش عشان خطوط رفيعة، مش عشان مسامات، مش عشان نضارة وحس ان في جلو وكده. فدي حتة بس مهم ان هو مش لازم نستعجل قوي في الاجراءات دي، لازم نبقى واخدين حرص شوية، لانه مش التارجت ان انا اعمل حاجة دلوقتي ابقى مبسوط منها وعلى المدى البعيد يبقى فيها مشكلة. وتاني مفيش طبيب هيبقى عايز طبعا ان هو يأذي مريضه او يبقى يعمل حاجة فيها دامج، هو بالعكس هو عايز يعمل له احسن حاجة. ودي مدرستين، مدرسة ان هي طالما حاجة جديدة طلعت خلاص اقدمها لمريضي، ومدرسة تانية اللي هو لا انا هستنى واشوف، يبقى عندي ابحاث مناسبة، عندي ديتا مناسبة علشان اقدر اعملها للمريض بتاعي. انا بصراحة انا تعلمت بالطريقة
1: دي. حد بيعملها من ذكرى
0: نطلع فاصل. لا موجودة، بس زي ما بقولك هي جلوبال وبالعكس وبنتكلم فيها في مؤتمرات ومؤتمرات برا. بس لما بنيجي في نفس النقطة حتة ايه اللي هيحصل على المدى البعيد، دي اللي لسه مش عارفين. هل ممكن تعمل مشاكل؟ ممكن تعمل مشاكل
1: صراحة. انت جربتها؟
0: لا طبعا انا دي ما دخلتش عادي. لا طبعا انا ما عنديش الحتة دي، لانه اوريدي نفس المشاكل دي في مواد تانية بنقدر نوصل بيها نتيجة احسن، حتى لو هناخد وقت اطول او حتى لو
1: هاخد نتيجة سريعة.
0: نتيجة مش بس سريعة، هي نتيجة اعمق، نتيجة اعمق. احنا مش بنشتغل على الطبقات الخارجية او بنشتغل بس على انه حاجة تدي نتيجة سريعة، لا احنا بنشتغل على الخلية نفسها ان هي ما تموتش بصورة سريعة او ما تتأثرش بصورة سريعة. بس في نفس الوقت لما هعمل ده دخلنا بقى في RNA والDNA، بقى في حاجات تانية ممكن يحصل فيها ريسك، ولا عارفين سورس الحاجة دي جاية منين بالظبط او ايه اللي ممكن يحصل منها long term. وللأسف السوشيال ميديا برضو تاني هو اللي ساعد في الحتة دي. من زمان واحنا كل شويه بيطلع حاجات جديده، بس لما كان مثلا يطلع حاجه جديده ويطلع منها مشكله كانت الناس خلاص بتكش وبتخاف، انما دلوقتي هتلاقي راي ده وراي ده، حد هيطلع لك صور خطيره من دي، وحد هيقول لك الاف دي اصلا مش مهم. دلوقتي بقى كلام كتير اصل الاف دي كوربتد والاف دي عليه مشاكل. احنا عارفين ان هو كوربتد على فكره ومقتنع بده، بس لازم يبقى عندي ريفرنس اقدر ان انا احمي بيها عياني، لان انا مش دوري ان انا زي دور الشركه، انا دوري ان انا اقدم للمريض بتاعي احسن خدمه وامن خدمه. فمش انه مجرد بس انه حاجه هتدي نتيجه سريعه او خلاص، او مش حاجه ان هي هتدي نتيجه جامده وخلاص، لازم ابقى مطمن على المدى البعيد انه يبقى الموضوع سيف.
1: هي بقى لها قد ايه بنسمع عنها؟ يعني بقى لها وقت قد
0: في في المجال بتاعنا احنا من بعد الكورونا بسنتين كده، يعني بقى
1: لنا سنه 2022
0: لسه مفيش ابحاث على المدى البعيد، يعني محتاجه وقت. في حاجات دخلت فيس 3، في حاجات دخلت تجارب سريره، يعني دايما حياه الاف دي اي الماده نفسها بنقيسها، وبعد كده بيتجرب على حيوانات، وبعد كده بتتجرب على بني ادمين، وبتتعمل على ماس على عدد كبير من الناس. هي مساله وقت، يعني يعني ان شاء الله، بقول لك ان شاء الله المستقبل يبقى فيه الحاجات دي وتحسن ده وتدينا نتائج كويسه وكل حاجه، بس احنا ما وصلناش للحته دي لسه، ما وصلناش للنقطة اللي اقدر اقولك ايه اللي هيحصل بالظبط بعد كده. ايه اللي هيحصل لما توقفيها؟ لو بتاخدي ادوية تانية ايه اللي ممكن يحصل معاه؟ هل لما هتوقفيها خالص الدنيا هتبقى اوحش؟ ما نعرفش.
1: دي حاجة مهمة، انت اي مريض بيجي لك انت بتاخد ادوية ايه؟ عندك حاجة
0: طبعا مناعية؟ عشان ما يبقاش حاجات تتداخل مع بعض، ما يبقاش انا بعمل حاجة علشان احسن العيان في حاجة معينة ادخله في مشكلة تانية اكبر. فدي اساس، لازم تاخدي طبعا الهيستوري او التاريخ المرضي للمريض بطريقة مناسبة. وزي ما بقولك احنا برضو في الاول في الاخر احنا بنعمل حاجة علشان تحسن، وبنعمل حاجة علشان تجمل، وبتعمل حاجة علشان تخلي المريض او المريضة يبقوا مبسوطين وراضيين بشكلهم وعندهم ثقة في نفسهم. ما اقدرش انا كطبيب انا اجو بيوند الحتة دي او اختارك حتة اكتر واحطه في ريسك حاجة على المدى البعيد، لانه ما عندناش المعلومات لسه ليها الكافية.
1: ولسه مكملين معاكم في حالة جديدة، وارقام تلفوناتنا هي 2-18-8-66، الاسمس 199، صفحتنا على الفيسبوك 99. هروح لفاصل ونرجع تاني نتواصل مع الدكتور معتز نصير، ابقوا معنا.

0: رحلة جديدة مع هند جاد على الراديو 90 90.
1: ولسه مكملين معاكم في حلقة جديدة، ومعانا دكتور معتز نصير استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية وتجميل الجلد. دكتور، برضو من المصطلحات اللي احنا بقينا نسمعها دلوقتي البيبيتايد.
2: لا انت بقيتي خلاص، بقيتي ابديت.
1: لا يعني ده برضو مصرح بيه برضو ولا من الحاجات اللي تحطها حتى لست
2: لا، البيبتايدز دي كلمة واسعة قوي. البيبتايدز ده يعني مجموعة احماض امينية كذا حاجة معمولة يعني بيبتايدز
1: ليه كذا استخدام.
2: طبعا الانسولين ده اوريدي ده بيبتايد، الجروث هرمون ده بيبتايدز، اللي هي ادوية التخسيس الجي ال بي 1 انتاجونست دي اوريدي بيبتايدز. فدي كلها حاجات تحت المسمى ده. بس بقى في مواد جديدة دلوقتي بتتحقن وبتتحقن تحت الجلد علشان تشتغل على حاجات معينة بطريقة احسن. بقى في حاجات ممكن تساعد ريكفري، في حاجات مثلا الناس اللي عندها اصابات بتاخد المواد دي وبتساعد قوي ريكفري بطريقه سريعه.
1: مصرح بيها؟
2: لا بصراحه لسه مش مصرح بيها. بس هتفتح هوب جديد في المستقبل ان هي تغير شويه من فكره الادويه عامه. يعني هيبقى سبيسيفيك اكتر للمشكله، هيبقى بريسايز اكتر للمشكله ويدي نتائج سريعه ويقدر ان هو يوصلنا لنتائج كويسه قوي. بس في نفس الوقت هيبقى لازم اعرف انا بستخدمها لايه. يعني فكره انه هدخل حاجه علشان انا بحسن بيها وخلاص، ولا انا عندي مشكله معينه انا بحاول اعالجها. هي دي الحته اللي هتبقى فاصله.
1: طيب معانا على التليفون مي احمد. يا مي، ازيك؟
3: ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟
1: اخبارك ايه؟
3: الحمد لله والله تمام. حضرتك منوره،
1: ربنا يخليكي. معاكي دكتور معتز نصيري، اتفضلي.
3: الو،
2: ازيك يا مي؟
3: ازيك؟
2: اخبارك ايه؟
3: حضرتك عامل ايه؟
2: كله زي الفل، قولي لي.
3: الحمد لله. لو سمحت يا دكتور، كنت عايز اسال حاجه على شعري.
2: اتفضلي.
3: شعري كان الاول ويفي حلو، مجرد ان انا استخدم له اي طريقه من الطرق التقليديه يتفرد ويبقى حلو، مش هايس، مش مكسر. دلوقتي بقى لي حوالي 4-5 شهور متكسر ومش راضي يتفرد، هايس، ناشف. كل
2: اي مواد على شعرك يا مي؟
3: انا على طول بعمل على طول كراتين. لا ولا اي حاجه من الحاجات دي. انا بقول لحضرتك الطرق التقليديه في البيت، يعني اللي هو ولا هيت ولا حاجه، يعني كمان مش بستخدم هيت.
2: اوكي.
3: كان بيتفرد ويبقى حلو وشكله حلو وهيلثي وحلو، بس أوكي. دلوقتي بقى تكسير فيه، مش راضي يتفرد اصلا وهايش، ومش عارفه ايه المشكله اللي فيه. أوكي. انا حسيت ان هي ممكن تكون مشكله داخليه، بس مش عارفه ايه.
2: برافو عليك، برافو عليك. دي اول حاجه لازم نطمن عليها، انه لازم نطمن ان ما يكونش فيه مشاكل جوه زي الحديد ومخزون الحديد.
3: اكيد اكيد انا على طول عندي انيميا.
2: بالظبط. والغده برضو من الحاجات المهمه قوي ان احنا نطمن عليها، ولازم برضو ان احنا نطمن بالحاجات الموضعيه اللي بتتحط على شعرنا، لان مش اي منتج هيبقى مناسب لاي فروه راس، مش هيبقى مناسب لاي نوع شعر. في حاجات معينه ممكن تحسن بويصله الشعر، بس هتخلي الشعر نفسه الكواليتي بتاعته مش احسن حاجه.
3: ما غيرتش اسلوبي يعني في التعامل مع شعري، الطريقه هي.
2: يبقى بالعكس محتاجين ندخل حاجات جديده مختلفه تحسن ده. بس
3: الحاجات زي ايه يعني يا دكتور؟
2: في امبولات معينه ممكن تحسن القصه دي، في كريمات معينه بتتحط بعد الشامبو بعد الدش بتتحط على الشعر، ممكن هير ماسك بتتحط على الشعر بيحسن القصة دي. واوقات بنضطر ان احنا نعمل حاجات اكتر شوية، اللي هي الاجراءات اللي في العيادة زي حقن معينة في فروة الراس تبتدي تحسن كواليتي الشعرية نفسها وترجع لها تاني البروتين بتاعه المناسب اللي يقدر يحافظ على الشعرية نفسها ويحميها من التكسير ويديها الفرصة ان هي تطول بصورة مناسبة. مهم قوي بس ان انت تبقي اكل كويس وما تستخدميش حاجات غير مناسبه على شعرك، وابعدي برضو شويه عن الهيت والفرد والحاجات دي
3: خالص، مش بستخدمهم خالص.
2: برافو عليك. يبقى هنحتاج ان احنا بس نطمن بالتحاليل ونستخدم العلاجات المناسبه، وبعد كده ممكن نعمل اجراءات خفيفه في العياده تبتدي تحسن بويصله الشعر اكتر.
3: يعني التحاليل اللي عاملها سيرم فريدين سي بي سي،
2: الغده، والفيتامين دي والغده الدرقيه.
3: يعني كل ده يخلي شعري متكسر بالشكل ده؟
2: هيبقى من الأسباب اللي لازم نطمن عليها إن هي مش سبب لده، لأن لو اشتغلتي أي حاجة موضعية ولسه عندك مشكلة في الحتة دي مش هتلاقي تحسن على المدى البعيد.
3: طيب شكرا يا دكتور. في سؤال تاني يا دكتور ينفع ولا؟
2: ينفع.
1: تفضل.
3: عندي أخوي العرق بتاع إيدي، قصة العرق الزائد، العرق في الإيدين والرجلين بطريقة مش طبيعية، ممكن يبل المكان اللي حطيت عليه رجله الورقة في إيده، مش ممكن يمسك ورقة.
2: من طبعا المشاكل اللي بتبقى مزعجة جدا وبتأثر على الكواليتي بتاعت المريض. في أوقات حاجات موضعية بتحسن بس بدرجة خفيفة، لا الحاجات اللي هي زي الكريمات أو في زي رول أونز بتحط بتهدي بس الوقت قليل قوي. وأول بالظبط دي برضو بتبقى بيتحقن بطريقه معينه بتخفيف معين بيقلل الافراز بالظبط اللي هو البوتيلين.
3: بس بيبقى ليها وقت محدد يا دكتور
2: بالظبط، هو مش اجراء دائم، هو بيقعد في الاول ممكن يقعد 9 شهور لسنه، وبعد كده بعد شويه بيبقى بيتعمل كل 6 شهور، بيدي نتائج كويسه جدا، ومش ان هو بيغير حاجه او كده، بس بيقلل الافراز في الغدد العرقيه.
3: وبالنسبه للعمليه الجراحيه اللي كانت بتتعمل الاول من تحت
2: الابره دي برضو اخر، يبقى يعني بعد ما كل استنفذنا كل الاوبشنز لان هي برضو يعني لازم اختيار مناسب، لان برضو ليها الريسك بتاعها وليها المساوئ بتاعتها، فيبقى اخر اوبشن مش اول اوبشن نروح له على طول.
3: بس هي زمان ما كانتش بتتعمل خالص من ناحيه الرجل، دلوقتي تقريبا بتتعمل.
2: هي الاماكن اللي هيبقى فيها زياده في الافراز ده الايدين وتحت الابط وفي الرجلين، واوقات كمان بيبقى في الوجه وفروه الراس، فدي الاماكن اللي الغده العرقيه بتشتغل فيها بصوره نشطه زياده.
3: اوكي تمام، شكرا جدا يا دكتور.
2: على
3: شكرا
2: مش فيك.
1: طيب دكتور معتز، سريعا كده اجابات سريعه، سكين كواليتي ولا فاليوم؟
2: سكين كواليتي ولا فاليوم؟ فاليوم مواد
1: يعني الكواليتي افضل. لا انا بختار يعني بديك الاختيارات.
2: لا سكين كواليتي.
1: سكين كواليتي. طيب اي تجاعيد او رينكل بتحتاج فعلا يعني حقن؟
2: لا مش اي تجاعيد بتحتاج حقن، في تجاعيد بتحتاج ان احنا نستخدم حاجات موضعيه، في حاجات بنستخدم اجهزه ليزر بتساعد ان هي تحسن كواليتي الجلد، بنعمل حاجات برضو زي المايكرو نيدلينج اللي هو زي الدرمابان او مايكرو نيدلينج راديو فريكوانسي اللي هي زي سنون صغيره بتساعد ان هي تحفز الكولاجين بصوره كويسه، وحاجات اكتر منها اللي هي بتطلع هيت، بتطلع راديو فريكوانسي تحت الجلد، بتساعد قوي ان هي تحسن كواليتي الجلد بصوره كويسه جدا.
1: طيب سريعا بقى، طالما مي ذكرت الشعر واحنا ما اتكلمناش عن الاطفال، امتى ان احنا نقول الشعر ده خفيف او لا؟
2: حلو، امتى برضو دي حاجه اساسيه. كواليتي الشعر بتاع البنات الصغيره هيتغير لما يوصلوا لمرحله المراهقه او البيوبرتي او كده، لسه هيبقى في حاجات تتغير، فعشان كده ما بننصحش ان احنا ندخل حاجات كتيره من الاول. يعني اخلي بالي من برضو موضوع الغذاء، لازم يبقى غذاء مناسب، خلي بالي من غسيل الشعر، ما دخلش حاجات منتجات قويه قوي على شعرهم من الاول. من اكتر الحاجات اللي بنشوفها موضوع شده الشعره في التسريحه دي.
1: السوق المصري منتج كويس
2: طبعا طبعا طبعا، وبقى في منتجات طبعا طبعا، بقى في منتجات مصريه مناسبه.
1: يس
2: طبعا ماشي. لا الحمد لله دلوقتي بقى في مواد فعاله فعلا وبتجيب نتائج كويسه بتحسن قوي النقطتين دي، موضوع لو في تساقط في الشعر او بدايات ضعف شويه في الشعر، وبرده حاجات بتساعد ان هي تحافظ على كواليتي الشعر نفسه من بره، ممكن تستخدم كمان في التسريح او كده، بتهدي قوي الفكره الشده. بس هي حته الشده دي لان بنشوفها كتير قوي، تلاقي دايما البنت يا حبيبتي الشعر ممشوط كده زياده جامد، مش لازم يبقى التسريح بعنف، مش لازم يبقى بنلم الشعر بطريقه عنيفه قوي، وفي نفس الوقت ما ندخلش حاجات بصوره قويه قوي، لانه لسه تريتس الشعر دي هتتغير طول ما هي بتكبر.
1: طيب اخيرا كده دكتور، ايه اكتر معلومات بتستفزك على السوشيال ميديا؟
2: دي حلقه ثانيه دي لو
1: دقيقه 1:51
2: طب هقول لك حاجه بس معلومه عامه. السوشيال ميديا برضو في الاول وفي الاخر هي اعلانات، يعني مش هنضحك على بعض. حتى لما انا هقولها على نفسي، حتى لما بطلع بدي نصيحه او كده، انا بعمل اعلان لنفسي، علشان أنا أبقى معروف كدكتور أو كده. ما ينفعش الطب بذات المجال الطبي المعلومة الطبية تتاخد على الجميع. الحتة المقدسة في الطب الوان اون وان، إزاي أن أنا كطبيب أعمل حاجة مخصصة وكاستمايز للمريض اللي قدامي. فما ينفعش أن أنا هطلع أقول مثلا أنا استخدمت المادة الفلانية بنصح بيها الناس كلها تستخدم المادة الفلانية دي، ممكن تفيد واحد واثنين وثلاثة وممكن تضر لي واحد واثنين وثلاثة. فلازم دايما ما نستسهلش في ده، ما ناخدش المعلومة اللي بتطلع على السوشيال ميديا دي واروح أطلع أطبقها على نفسي وخلاص. اختياري المواد ده لازم يبقى بحرص، مش أن أنا بس بجرب وخلاص. ترندز، فكرة الترند برضو تاني هي حاجة بتطلع وبتختفي وبتنزل. فأنا كطبيب مش هبقى بفضل ان انا اعمل حاجة المريض ان هي تبقى حاجة بتطلع وبتنزل. انا لازم اعمل حاجة المريض اللي هتبقى تديله نتيجة كويسة ونتيجة مضمونة ونتيجة مدروسة. فسوشيال ميديا ليه مميزاته كتير وفادنا في حاجات كتير قوي، بس لازم اخلي بالي برضو من الحاجات بالظبط، لان ده ما بيتشافش على السوشيال ميديا. ده اللي احنا بنشوفه في العيادات، يعني اي حد بيطلع مثلا بيريكومند حاجة او كده، هو شايف الفيدباك اللي جاله في 100 حد قال له الله ده انا استفدت من دي.
4: مدفوعة الاكر
2: مش ساعت، هو يعني
4: على طول
2: بالظبط. ما بقولك هي مصدي قالة لا طبعا ده حقيقي، ده
4: حقيقي،
2: لا لا ده حقيقي. وده وتاني دورنا انه نبقى بنوفر حاجات سيف للمرضى بتوعنا. ف أوقات بنبقى متأثرين بالصور اللي بنشوفها، بالفيديوهات اللي بنشوفها، وبيبقى حقيقة على فكرة. يعني الناس اللي بتستخدم ده أوقاته وبتعمله ممكن يبقى فعلا لقوا منه نتيجة، بس بنسبة 100% ده مش هيبقى مناسب للناس كلها. فما نستسهلش وما نجريش ولا الترندز وخلاص، ونطمن ونعمل حاجة بطريقة أحسن، أحسن ما أن احنا نعاني من مشاكل نقعد نعالج منها فترة طويلة بعد كده.
1: دكتور معتز، تحب تقول ايه لكل مستمع راديو 90 وبرنامج حلقة؟
2: لو ما تسمعوش غير راديو 90 وبرنامج
4: حلقة. لا لا لا لا على التجميل، أهم حاجة التجميل. مش هنسيبك النهاردة كل
2: حاجة. لا، أهم حاجة انه ربنا فعلا خلقنا في احسن ستيت وباحسن صورة وباحسن شكل. مهم قوي ان احنا نبقى عارفين ان الشكل طول ما هو حلو وفرش وشكله طبيعي وشكله ان هو ما فيهوش خطوط ما فيهوش تجاعيد وكل ده، دي حاجة كويسة وبتفرق في الكونفيدنس وبتفرق في الثقة وبتفرق في كل حاجة، بس من غير ما يبقى لود زيادة علينا، ومن غير ما يبقى حاجة بنجري ان احنا نعمل حاجات كتير، من غير برضو بالذات البنات انه حتة ان هما بيقعدوا اوقات برضو بولينج وتنمر على بعض بيخلوا الستريس او العامل النفسي بيبقى مزعج. ناخد بالنا من صحتنا، ناخد بالنا من صحتنا النفسية كمان، مهم قوي قوي قوي. كل ده هيرفلكت على صحة بشرتنا، واي حاجة تبقى مضايقانا، اي حاجة تظهر بطريقة غريبة، نروح للطبيب المختص، الطبيب اللي متخصص في هذا المجال، لانه برضو في اوقات ناس تانية بتشتغل
4: يعني
2: طبعا بس اوقات في ناس كمان ما بتبقاش اطباء ما بتبقاش متخصصة في ده. ناخد وقتنا، مش لازم نجري ورا اي حاجة وخلاص، نبقى عارفين ايه الحاجات اللي بتتعمل، نبقى عارفين ايه المنتجات اللي بتستخدم، ودايما نبقى بنعمل حاجة علشان نبقى في احسن صحة وفي احسن حاجة، مش مجرد بس عشان شكله وخلاص.
1: دكتور معتز نصير، استشاري الامراض الجلديه والتناسليه وتجميل الجلد، كل الشكر ليك، نورتنا في حاله جديده وفي الراديو 90 شكرا ليك.
2: شرف ليا.
1: لكل مستمع راديو 90 بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا في حاله جديده. اشوفكم الاسبوع القادم ان شاء الله من الساعه 12 الى الان، وحاسبكم دلوقتي مع الدقيقه الاولى وزميلتي سمر ابراهيم، وبعدها حال بلدنا وزميلي احمد خيري. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عقد اليوم اجتماعا مع المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة المشروعات والخطط الحالية والمستقبلية في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة. وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لمشروعات الطاقة النظيفة اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة في عام 2028. نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى أكد أن الاقتصاد المصري أظهر قدرا كبيرا من الصمود والمرونة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية مدعوما بالإصلاحات الهيكلية والنقدية التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية، بما عزز قدرته على التعامل مع الصدمات الخارجية والتطورات الجيوسياسية. جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين ودعم جهود التنمية وزيادة استثمارات وعمليات البنك في السوق المصرية خلال المرحلة القادمة. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اصطحب وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي والمهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، اصطحب السفراء الأفارقة المعتمدين لدى مصر في جولة تفقدية بالعاصمة الجديدة. وخلال الجولة أكد وزير الخارجية حرص الدولة المصرية على توفير جميع التسهيلات والمتطلبات اللازمة لعمل البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالعاصمة الجديدة، مشددا على الأولوية القصوى لانتقال البعثات الأجنبية للعمل بالعاصمة الجديدة. اقتصاديا، البنك المركزي حذر عملاء البنوك من الضغط على أي روابط تصل إليهم عبر الرسائل النصية أو عبر البريد الإلكتروني أو غيرها من وسائل التواصل، مشيرا إلى أن بعض الروابط قد تكون مزيفة وتؤدي إلى فتح صفحات تشبه المواقع الرسمية بهدف خداع المستخدمين واكتساب ثقتهم والاستيلاء على بياناتهم. ورياضيا، منتخب مصر لألعاب القوى حصد 29 ميدالية متنوعة بالبطولة العربية التي أقيمت بالقاهرة للناشئين والناشئات تحت 18 سنة لتحسم صدارة البطولة بفارق 13 ميدالية عن المغرب. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90، هواها مصري.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90 90.
1: يا مساء الفل على مستمع الراديو 90 90 هواها مصري. أحمد خيري موجود معاكم وحلقة جديدة من حال بلدنا هنتابع فيها حال بلدنا أخباره إيه، وعندنا أكتر من موضوع النهاردة. ولكن الموضوع طبعا اللي بيشغل كل البيوت المصرية دلوقتي هو الاستعداد للعام الدراسي الجديد. هنحاول نروح نشوف النهاردة المعارض اللي موجودة وفيها كل مستلزمات المدارس، أخبارها إيه، الأسعار إيه، المنتجات كمان الاستهلاكية اللي نزلت في بعض المجمعات عشان نعرف الأسعار أخبارها إيه، موجودة فين، المعارض موجودة فين. كل ده هنتكلم فيه النهاردة، بالإضافة طبعا اللي هنروح برضو لوزارة الصحة نطمن عن آخر استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وخاصة كمان إن عندها بعض النصائح وزارة الصحة لكل التفاصيل لكل أولادنا لكل أولياء الأمور في التعامل مع الحالات الصحية أو المرضية اللي بيكون داخل العام الدراسي بيكون داخل الفصل الواحد، نفهم منهم ايه التفاصيل. اتسألنا كتير جدا في رسائل كتير جدا عن موضوع الايجار التمليكي، ايه الموضوع، وخاصة نزل اعلان من وزارة الاسكان وبدأ فتح باب الحجز، واعتقد لحد 20/9 باب الحجز. هنتعرف اكتر ونعرف تفاصيل اكتر لما نروح لوزارة الاسكان. من ضمن الشكاوي اللي كانت بتجيلنا وقلنا بقى ايه نعمل استباقية كده للشكاوي، هو استعداد برضو الحالة المورية والأحياء لاستقبال العام الدراسي. محيط المدرسة أخباره إيه، بعض القوامات اللي تبقى موجودة، بعض الإشغالات اللي تبقى موجودة. وكان من ضمن الأحياء دي هو حي شرق مدينة نصر، تواصلنا على طول مع زميلنا العزيز محمد صابر ينزل وتواصل مع حي مدينة نصر نفهم كده إيه الموضوع، وراح فعلا لأستاذ حاتم محمود عطية رئيس الحي. ويمكن محمد بعت لنا الصور كمان للحملات اللي تمت هناك، حملات كتيرة جدا يمكن برئاسة العقيد محمد عمر رئيس شرطة مرافق مدينة نصر، نزل وشال كل الإشغالات وكل الموجود حوالين محيط المدارس عشان يبقى فيه عام دراسي جديد لولادنا بإذن الله. بشكرهم الصراحة على الاستجابة السريعة وعلى كمان التواصل معنا والصور اللي جات لنا لكل الحملات اللي تمت. بشكر فيها العقيد محمد عمر وبشكر طبعا زميلنا العزيز محمد صابر وبشكر رئيس الحي. رئيس الحي ما بيتواصل معنا كده وينزل ويتحرك على طول وبتاع، ده بيبقى راجل ميداني. بنحييه صراحة أستاذ حاتم محمود عطية رئيس حي شرق مدينة نصر. هنحاول بقى نعرف كده بقية الأحياء إيه، وإنتوا تبعتوا لنا لو في أي من المدارس والمحيط بتاعها مش جاهز، الحملات المرية اللي بتكون هناك إيه الأخبار، هل في زحام حوالين المدارس عشان أولادنا يبقوا في أمان. هناخد كل ده النهاردة وناخد شكاويكم كمان زي ما تعودتوا معانا، سواء من خلال أرقام رسائلنا على 1-99 أو من خلال تليفوناتنا على 2-18-10-68 أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك / الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن.

0: حال بلدنا على الراديو 90 90.
1: هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. خلينا نبدا اول موضوعاتنا ونطمن عن الجاهزيه لاستقبال العام الدراسي الجديد، سواء في معرض اهل المدارس او في جاهزيه الاسواق عامه والمنتجات اللي موجوده. وخلينا نروح لصديقنا العزيز استاذ هشام الدجوي، رئيس شعبه المواد الغذائيه بالغرف التجاريه بالجيزه. يا استاذنا مساء الفل.
2: اهلا وسهلا، معاك عامل بيه؟
1: طمنا عليك وطمنا اخبار سعادات المدارس ايه؟
2: معليك اهلا بالمدارس على مستوى الجمهورية طبعا، ولكن لو خاصنا الجيزة بالذكر، دولة رئيس الوزراء افتتح معرض اهلا بالمدارس في الجيزة في الطلبية مع وزير التموين مع المحافظ كل الكادات. المعرض دوت ينقسم لقسمين، قسم يخص الامن الغذائي جناح كامل، وقسم اهلا بالمدارس.
1: تمام.
2: المدارس يشمل كل ما يحتاجه الطالب وكل ما يحتاجه ولي الامر، الزي المدرسي، ودي اهم في الموضوع، نسبة خصم في حوالي 40%. كل اليونيفورم بتاع المدارس من ابتدائي لغايه ثانوي، بالاضافه بقى للادوات المدرسيه، بالاضافه للجنسات والكوتشيهات والشنط المدرسيه، كل ده موجود. نسبة خصم تتراوح ما بين 15 لغايه 30%.
1: ادوات المدرسه بقى نفسها، انت عارف ما يسمى بسبلايز، يعني دي اخبارها ايه؟
2: موجودة يا فندم، الزمزميات واللانشبوك وكل حاجة موجودة، والكشاكيل والكريس والمصادر والإلاف، كل ما تخيله. انت المعرض سعادتك فيه 65 جناح، 65 عارض، فتخيل انت التنافسية بقى جوه المعرض، ما كل واحد هو نفس المنتج.
1: والتنافسية دي تزبط لي الاسعار انا بقى كمواطن،
2: هو ده بقى، فاللي بيستفاد المواطن. المواطن استفاد من حاجتين، اول حاجه ان العارضين في هذه الاماكن ما بيدفعوش ثمن الباكيه ولا ثمن الكهرباء ولا ثمن اي حاجه جوه المعرض، فبالتالي في اعباء كثيره من الشارع على التاجر اللي هو فارس،
1: فشايلها من على المواطن في السعر،
2: فشايلها من على المواطن. المواطن استفاد بفرق السعر ده، بالاضافه للخصم اللي عمله التاجر، بالاضافه التنافسيه بقى ما بين التجار جوه بعضيها بقى في المكان.
1: طبعا
2: المواطن استفاد بقى من كل ده، واستفاد اكتر بان هو لما عايز يجيب مستلزمات ولاده، عايز شنطه وحذاء وبنطلون وكراسه، هيلف بقى على محلات كتير في شوارع كتير،
1: جمعتهم له في مكان واحد،
2: لا حاجته كلها. فالكلام ده يفرق، بالاضافه بقى للمواد الغذائيه والسلع اللي كان وتم الاعلان عنها.
1: طب قبل ما نروح للمواد الغذائيه بس هشام، الكميات اخبارها ايه؟ يعني هل الناس هتلحق ولا المعرض ممكن يخلص فالناس اللي محتاجه الكميات قليله؟
2: الكميات موجوده بزياده، احنا عندنا اقبال ما شاء الله الله اكبر كتير. احنا المفروض كنا بنفتح من 10 الصبح لغايه 10 بالليل، لقينا لا الموضوع بيقعد لغايه 12 بالليل واحده واثنين، عشان الجو حر بالنهار، فغيرنا المواعيد من 12 ل 12، ولغايه الساعه 12 الجمهور بيخش. فبالتالي احنا هم عندهم مشقه في ان العربيات، احنا عندنا المداخل جوه المعرض تدخل البضاعه للمعرض، فهم بيضطروا ان هم طول ما هم شغالين البضاعه تيجي ويرصوها هم شغالين.
1: خلينا نروح للمنطقه الثانيه، وهي المواد الغذائيه اللي برضه بيعوزها البيت المصري في استعداد المدارس، بيعملوا مخزون بقى من الجبن والحاجات واستعداد السندوتشات والكلام ده كله، اخبارها ايه؟
2: توجيهات حكومه الرئيس طبعا ان الامن الغذائي يبقى متواجد في كل الاماكن، ومعليه امر بان يبقى فيه حوالي 190 مركز على مستوى الجمهوريه، يبقى فيهم منافس تبيع فيها البضاعه اللي هي تم تسعيرها، السكر ب 25 والرز ب 25 والزيت ب 52 وهكذا. في جناح كامل ليها في المعرض، وده مهم جدا، في كل حاجه حتى اللحوم حتى الفراخ موجودين، بالاضافه بقى لما تم فتحه على مستوى الجمهوريه.
1: كلام محترم جدا، ويا رب باذن الله كله يكون في عام دراسي سعيد. كل الشكر لصديقنا العزيز استاذ هشام الدجوي رئيس شعبه المواد الغذائيه بالغرف التجاريه بالجيزه. وزي ما قال لنا هو ما كانش على الجيزه كمان تحديدا، لا هو التوجيهات سواء من القياده السياسيه او من وزير التموين، المنافس كنت كتير جدا متوفر فيها كل ما هو ادوات مدارس، لبس مدارس، كل اللي انتم عايزينه. وكلمنا عن نسب خصم كمان محترمه الصراحه، وكلمنا على الاهم بالنسبه لي عشان اللي بيسمعني ما يقلقش ان الكميات هتخلص، ان في كميات كتير جدا وفي اكتر من 65 عارض عندك بقى كده كمان ماركات وموديلات، وعندك كل اللي تقدر تبقى محتاجه لولادنا. يا رب ان شاء الله عام سعيد عليهم. 199 9 رقم الاس ام اس او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90-90.
1: هواها مصري على الراديو 90-90. لسه أحمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. وخلينا نروح لتاني موضوعاتنا النهاردة ونروح لوزارة الإسكان وإعلان هام جالنا عليه استفسارات كتير, وهو بخصوص أن بالإسكان بتطرح 25,000 وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي. إيه الموضوع وإيه التفاصيل والمواعيد إمتى والأماكن المحددة؟ كل استفساراتكم هيرد عليها صديقنا العزيز مهندس عمرو خطاب مساعد الوزير والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان. يا باشمهندس مساء الفل.
2: يا مساء الخير يا استاذ احمد, اهلا وسهلا بحضرتك.
1: طمنا كده يا فندم, نفهم شويه تفاصيل منك بخصوص الاعلان بالنسبه للايجار التمليكي. نفهم الاول منك الايجار التمليكي يعني ايه.
2: طيب اهلا وسهلا بحضرتك طبعا الاستاذ المستمعين. هو احنا طبعا خلينا نفرق بين حاجتين, ان هو المشروع اللي بتطرحه الوزاره يعني بنظام الايجار ده الاول مره,
1: تمام,
2: وبتطرح كمان الطرح الجديد اللي هو الايجار المنتهي بالتملك اللي هو سيادتك بتقول عليه دلوقتي الايجار التمليكي.
1: هي.
2: هما الطرحين فعلا وزارة الإسكان يعني وزارة الوزير أعلنت الطرح ده

0: الوحده بيبدا يتعمل له دراسه انه يتملك الوحده ويمولها ويقسطها على فتره معينه. اما الطرح الاخر اللي هو الايجار المنتهي بالتملك ده بتطرحه جهه اخرى من جهات الوزاره وهي هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده.
1: تمام.
0: وبتطرحه في المدن الجديده زي ما حضرتك عارف ان الهيئه بتنفذ اكتر من 50 مدينه على مستوى الجمهوريه، في مدن قائمه وفي مدن تحت التنفيذ. بتقدم هيئه المجتمعات في هذا الطرح 10,000 وحده سكنيه مقسمه على شقين، 5,000 منهم منفذين بالفعل و5,000 يبقوا تحت التنفيذ، والتسليم يكون خلال 36 شهر. وفيهم اليه جديده للتملك بمعنى انه هيخش بعقد ايجار وهيخش عنده اليات سداد الايجار وهيتحسب له ده من مقدم الوحده، وبعد فتره بيبدا يدفع اقساط وبرضه بيقسط الوحده على سنين طويله بتوصل لحد اقصى 20 سنه. فده النوعين الطرح اللي موجودين حاليا بنظام الايجار اللي هو بينتهي بالتملك.
1: طب عشان افهم بس من حضرتك برضه اسمح لي، يعني انا دلوقتي ممكن بقدم من خلال الاعلان 20/9 ان شاء الله هخش اقدم من خلال الموقع بتاع الوزاره ويتحدد لي مثلا الشقه، انا بقى ببدا اشتغل عليها ازاي؟ يعني من اولها بخش في الايجار التمليكي ولا بقى اشتغل عليها انها تمليك الاول عشان الحته دي تفوت فيها؟
0: طب ممتاز جدا. احنا عندنا زي ما قلنا احنا عندنا طرحين في وقت واحد.
1: تمام.
0: 20,000 دول متقسمين 15 مع صندوق الاسكان الاجتماعي، والتقديم بيكون على منصه مصر الرقميه.
1: تمام.
0: اللي هو موقع اسمه digital.gov.eg، ده منصه مصر الرقميه.
1: تمام.
0: ده التقديم اللي هم ال 15,000 الموجهين لمحدودي الدخل، لان طبعا في شرط في هذا الطرح بان الحد الاقصى لدخل الاسره ما يزيدش عن 16,000 جنيه، وده له تقديم خاص على موقع منصه مصر الرقميه.
1: وده الاعزب ما يقدملوش، ده للاسر بس.
0: نعم يا فندم.
1: وده الاعزب ما يقدملوش، ده للاسر بس.
0: هو طبعا احنا عندنا طبعا ده موجه للاسر، وفي شرط سن موجود من 21 ل 35، بالتالي احنا مطروح فيها كل هيبان طبعا في الكراسه ان شاء الله.
1: تمام.
0: ده الايام هيبان طبعا الحاله الاجتماعيه الموجهه في المستهدفه فين.
1: هاي.
0: طيب نيجي هنا للجزء الثاني علشان ده طرح اخر منفصل مع هيئه المجتمعات. الطرح ده ال 10,000 وحده سكنيه، ال 5,000 الجاهزين للاستلام والايجار، و 5,000 تحت التنفيذ مزمع تنفيذهم ان شاء الله في التسليم خلال 36 شهر. ده على موقع هيئه المجتمعات اللي هو موقع مسكن.
1: تمام.
0: عندنا منصه اسمها منصه مسكن.
1: أوه.
0: دي بنطرح عليها وحدات سكنيه من هيئه المجتمعات.
1: تمام.
0: بنطرح عليها قطع الاراضي، والمنصه دي موجوده بقى لها اكتر من سنه ونص وشغاله.
1: هي.
0: فاللي عايز يقدم على مع طرح هيئه المجتمعات ده بيقدم على منصه مسكن، واللي عايز يقدم على صندوق الاسكان الاجتماعي بيقدم على منصه مصر
1: الرقميه. هل يا عمرو بيه يقدر يقدم في الاثنين؟
0: يعني مش هينفع طبعا، مش مفضل انه يقدم في الاثنين، ده هيعرضه ان الطلب بتاعه يترفض
1: من هنا ومن هنا.
0: تمام. يترفض لانه احنا خلينا بنتكلم على شرط هام جدا يا استاذ احمد.
1: فضل.
0: ان احنا موجهين هذه الطروحات للاسر التي لا تمتلك وحده سكنيه، يعني ما ينفعش يكون عنده وحده سكنيه او عنده قطعه ارض سواء كانت ملكه او منتقل لقريب الارث مش هيستفيد من هذا الاعلان.
1: أوه.
0: احنا موجهين الاعلان ده للشريحه اللي مش قادره على ما عندهاش مقدره ماليه انها تقدم في وحدات تمليك او لا يمتلك وحده سكنيه وعنده اشكاليه في الاسكان، فبنقدم لها اليه جديده دي طبقا للتوجيهات فخامه الرئيس ان احنا يكون في برضو في جزء من الفجوه من حل مشكله الاسكان موضوع الايجار للمواطنين اللي عندهم مشكله ماليه ما يقدرش يقدم يدفع مقدم كبير او يدفع اقساط كبيره، فبنقدم له محور الايجار. عشان كده احنا حتى يمكن في الطرح ده او الطرحين دول قدمنا مساحات مختلفه كتير قوي، من 75 ل 100 متر في الاسكان الاجتماعي، ومن 57 ل 161 متر في هيئه المجتمعات. في اكتر من 12 مشروع، في اكتر من 26 مدينه جديده، في اكتر من 18 محافظه.
1: يعني انت نازل غالبيه كل الاماكن وكل الامدادات اللي انت دخلت فيها في المجتمعات المرئيه، انت نازل في كل مكان عشان اللي بيسال الاماكن فين نازل الاعلان، هو غالبيه الاماكن نازل فيه.
0: مظبوط. لان احنا 15,000 وحده بيقدموا صندوق الاسكان الاجتماعي جاهزين بالفعل على السكن وعلى الايجار، ووحده واللي بيقدمه هيئه المجتمعات في 5,000 جاهزين برضو.
1: هي.
0: بيقدم وحده مشطبه كامله الخدمات جاهزه للسكن مجرد ما نخلص اجراءات الطرح والقرعه. بالمناسبه برضو احنا هنا الطرحين، الطرح الخاص بصندوق الاسكان الاجتماعي ده بيبقى قرعه بالكمبيوتر زي ما هو المعتاد،
1: ما فيهاش اي تدخل بشري.
0: تخطيط الكتروني عشوائي. وبالنسبه لهيئه المجتمعات قرعه علنيه للعملاء المنطبق عليهم الشروط، هيكونوا حاضرين قرعه علنيه هيشوف قدامه، يعني احنا بنتكلم على مدينه فيها 300 400 وحده سكنيه متقدم لها 1000 مواطن، هنعمل بينهم قرعه علنيه قدام كل المواطنين، والمستفيد هيسمع اسمه واسم الرقم اللي قدم بيه موجود في القرعه قدام عينه على

0: واللي ما نجحش في القرعه هل ممكن يسيب فلوسه ويخش في الاعلان اللي بعديه زي ما احنا تعودنا مع بعض؟
1: ما هو احنا هنا مش بنتكلم على وحدات تمليك، بنتكلم على وحدات بالايجار، فاحنا مش طالبين مقدم كبير ولا حاجه. بالنسبه لهيئه المجتمعات هو المطروح كان المقدم حوالي 10,000 جنيه
0: تمام.
1: بالنسبه لصندوق الاسكان او يعني انا اسف بالعكس يعني هو كان بيبقى المطروح في هيئه المجتمعات 3 شهور بشكل مبدئي، ومن قيمه الايجار اللي هيظهر طبعا في الكراسه احنا بنتكلم
0: مش محدد دلوقتي او رينج حتى يا باشمهندس،
1: مش موضوع رينج، هو موضوع ان المساحات من 50 متر ل 160
0: في ارقام كتير
1: ليها ايجار مختلف وليها مقدم مختلف. هيئه صندوق الاسكان بيبقى فيه مقدم 10,000 جنيه وده طبعا تامين بمسترد لو في حاله لو ما حصلش على الوحده او في حاله انه خلص ايجار سنه او اتنين وخرج المده. هنا في صندوق الاسكان الاجتماعي بتختلف حسب ما هيقدم، هو اللي اعلن عنه الصندوق ان هي مده 3 سنين وتجدد لمده اخرى، وبعد ما يعدي اول سنه من الايجار بيقدم طلب انه عايز يتملك الوحده، في الحاله دي بيدخل على محور التمليك.
0: ماشي، لو ما ممكن ما يجددش يعني ممكن بعد الثلاث سنين ما يجددش، ولا بيبقى اكيد جدد مدى الالتزام بقى طبعا ومدى الكلام ده كله هو اللي بيحدد الحاجات دي اعتقد؟
1: لا هو اللي بيطلب، يعني
0: هو اللي بيطلب هاي
1: المواطن بيطلب عايز يكمل في الوحده دي بيطلب انه عايز يمد المده تاني، مش عايز يكمل خلاص بقى المده انتهت بانتهاء العقد.
0: كله بيسالني على القيم الايجاريه، هل هتبقى في المتوسط، هل هتبقى في متناول اسعار السوق، ولا هتبقى اقل شويه على الاقل؟
1: في الغالب هي طبعا احنا بنتكلم على بالنسبه لطرح الاسكان الاجتماعي دي المستفيد منها هيبقى في شريحه محدوده الدخل فيها دعم مقدم نقدي في ثمن الوحده بيصل بحد اقصى 100,000 جنيه
0: هي.
1: فبالتالي هي في شريحه مدعمه من اعلان مدعم من الدوله للمواطنين لهذه الفئه من المواطنين، وبالتالي هيبقى طبعا ايجارها في متناول اقل بكتير طبعا من سعر السوق بالتاكيد، ولكن المقدم من هيئه المجتمعات هيكون اقل برضه من سعر السوق في المساحات المختلفه والمدن المختلفه اللي بتتقدم، وبرضه بيكون فيها نوع من التسهيلات بسبب ان هو مشروع يعني المستهدف منه ان احنا نعمل دعم للمواطنين ونعمل دعم اكتر لكل الشرائح بحيث انه مظل سكن لكل المصريين تسع عدد اكبر من المواطنين.
0: لو ربنا كرمه بقى اثناء الايجار عمرو بيه يقدر يحول بقى التمليك، يقدر بقى يغير ويحول بقى الموضوع يبقى تمليك.
1: لو ربنا كرمه في هذا الطرح ان شاء الله وحصل على الوحده وكمل سنه بالتزامه بالتزام دفع الايجار في موعده والتزامه بالصيانه وكل الجزء الخاص بالتعاقد اللي هو ملتزم بيه بيقدر يقدم طلب يطلب ان هو عايز يتملك الوحده. في الحاله دي بيدرس الطلب وبيدرس الدخل الشهري للاسره وبيدرس كل الاشتراطات بقى اللي هي تنطبق على الاعلانات التمليك الاخرى اللي كانت بتطلع في مبادره اللي كانت بتطبق على المستحقين في مبادره سكن لكل المصريين.
0: عطيل عليك بس واستاذنك من الرسائل عماله تجينا استفسارات كتير، بس فيهم منهم شكوى لمحمد السيد بيقول لحضرتك اعلان ال 14 بتاع سكن لكل المصريين لسه لحد دلوقتي واقف من 2020، هل في مشكله ولا جاري الحل ليه؟
1: الاعلان ال 14 زي ما قلنا قبل كده مع حضرتك واحنا طبعا لسه بنجدد ولسه كنا نشرنا الخبر لسه يمكن بنتكلم في حوالي شهر من مكالمه حضرتك دلوقتي
0: صحيح
1: ان الاعلان ال 14 ان شاء الله كله هيخلص اخر هذا العام، وعايز اقول لحضرتك سياده الوزيره بتتابعه بشكل يومي وفي متابعه في مشروع في اجتماع متابعه الاسكان بتتابعه بشكل دوري التنفيذ في بعض هم اللي فاضل عندنا مدينتين اللي كان فيهم تاخير فعلا في الاعلان 14
0: تمام
1: ودول شغالين عليهم طول السنه دي، احنا بنتكلم بكميات كبيره جدا وان شاء الله على نهايه هذا العام هيكون كل الساده الحاجزين في الاعلان 14 استلموا وحداتهم باذن الله.
0: يا رب باذن الله. كل الشكر لصديقنا العزيز مهندس عمرو خطاب مساعد الوزير ومتحدث رسمي باسم وزاره الاسكان. الراجل ده انا بعتمد على مواعيده، قال لك اخر السنه اعلان 14 هيخلص يبقى لاخر السنه الاعلان 14 هيخلص. ماشي يا ابو حميد، من محمد السيد بعت لنا من ضمن الرسائل وبيقول ان هو طبعا قدم شكاوي كتير وجالنا شكاوي كتير، واحنا لسه كنا بنتكلم والله مع مهندس عمرو فعلا من شهر وقال جاري الحل، هو خلاص وصل وواضح ان الحل المنطقتين اللي كان فيهم تاخير وصولا ان شاء الله باذن الله لاخر السنه، يعني على مدار شهرين ثلاثه اللي جايين هيكون كل المشكلات بتاعت الاعلان ال 14 خلصت ان شاء الله. ويا رب نكون قدرنا نقدم يعني كل تفصيله كده عن ايجار التمليك لان احنا جالنا كميه رسائل وتساؤلات، اعتقد ان عمرو بيه كده يعني حل ورد على كل التساؤلات. 1-99-9 رقم الاسماء او تليفوناتنا على 2-18-10-86.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
2: الثاني حلوة وسحبها سحب السمك دي طوبة بقى على مالك بقى على مالك بقى على مالك يا شيخ على مالك بقى. بعيدة بعيدة الحمد لله بعيدة عن التلفزيون. سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة.
3: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90

0: مع أحمد خيري. هواها مصري على الراديو 90-90. لسه أحمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا، ونروح لتاني موضوعاتنا خاص برضو بالاستعدادات للمدارس بعد ما اطمننا على كل ما هو أدوات مدارس والمنتجات الغذائية وكله. نروح لوزارة الصحة لأن هي عاملة خطة كمان لاستعداد للعام الدراسي الجديد، وخلينا نروح لصديقنا العزيز دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. يا دكتور مساء الفل.
1: مساء الورد وتحياتي لك ولكل
0: المستمعين. جالي بلاغ كده ان حضرتك تعبان، وبشكرك انك دخلت وانت حضرتك تعبان، والف الف سلام عليك.
1: الله يسلمك، ويعني دائما سعيد بمداخلاتي معك.
0: ربنا يخليك. ايه خطه الوزاره الجايه ان شاء الله؟
1: يعني احنا بنتكلم على خطه الوزاره للتامين الصحي الشامل للعام الدراسي 2026-2027. باعتبار ان التأمين الصحي او الصحة هو جزء لا ينفصل عن العملية التعليمية.
0: صحيح.
1: وانه اذا كان هناك اي تأثر في صحة الطالب فده مش بس بيأثر بشكل مباشر على صحته، لكن كمان بيؤثر بشكل مباشر على قدراته وعلى التحصيل العلمي. الخطة بترتكز اساسا على تعزيز دور الطب الوقائي والرعاية الصحية الأساسية داخل المنشآت التعليمية والتوعية ومنع انتشار العدوى والحد من الإصابة بالأمراض المعدية. ده من خلال ان يبقى في عندنا وقاية وتوعية للطلاب والقائمين على التعليم. واحنا كل سنة عندنا دليل الصحي او دليل التعامل الصحي في المنشآت التعليمية اللي تشمل المدارس والجامعات وكذلك المعاهد الأزهرية.
0: تمام.
1: وحدثنا الدليل ده للسنة دي وبعثناه لكل الإدارات الصحية عشان يتم تعميمه على جميع المدارس وكذلك الجامعات. رفع الوعي الصحي عن الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر لأي حالة مرضية أو أي حالة معدية، خاصة في الأماكن الريفية في المدن البعيدة في محافظات الحدودية، وفي نفس الوقت الإحالة المبكرة لو لا قدر الله احتاجنا إلى المستشفيات اللي تتعامل مع الطالب من خلال منظومة التأمين الصحي.
0: الخطه دي يا فندم انا عارف ان حضرتك متطور الفكر وبرضه معالي الوزير، هل هنروح بالدليل ده؟ ممكن نروح بالوسائل التكنولوجيه الحديثه، نروح بيه مثلا بانفوجراف مثلا على الصفحات المختلفه لحضراتكم عشان كان ولي الامر كمان يشوفه، يعني نروح له بالادوات الجديده، ما يبقاش بس كتيب او حاجه بيروح المدرسه او بيروح الجامعه.
1: احنا الحقيقه بقى لنا اكثر من اسبوعين شغالين على مواقع التواصل الاجتماعي بكافه انواعها،
0: الفيسبوك،
1: الانستغرام، التويتر او اكس، بالإضافة لفيديوهات بيتم نشرها أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة مرتبطة بالاستعداد للمدارس، الدخول للمدارس. ده جزء مهم جدا، والمدارس هي أماكن تجمعات، والحقيقة أنه ما يقرب عن 60-70% من الأمراض اللي بتصيب الأطفال أو الطلاب في المدرسة يمكن منعها بالإجراءات الوقائية.
0: طبعا.
1: يمكن خليني برضه افكر حضرتك ان احنا في 1/10 هنطلق حمله قوميه لتطعيم ضد الحفله والحفله الالماني عشان نرفع مستويات المناعه، دي تشمل الاطفال من سن 9 شهور لحد 10 سنين، مستهدفين بيها ما يقرب من 21 مليون طفل، عشان احنا بنطعم الحفله والحفله الالماني وانه كاف جزء من التطعيمات الالزاميه، لكن نفس بقت الحمد لله حصلت على الإشادة من منظمة الصحة العالمية بخلوها من الحصوة للحصوة الألمانية عشان نحافظ على هذا الخلو.
0: تمام.
1: بنرفع المقاومة والممانعة المجتمعية من خلال التطعيم الى ما يزيد عن 95%.
0: بمناسبه التطعيمات اللي حضرتك اتكلمت فيها، انا عارف بقى وزاره الصحه بالتنسيق مع وزاره التربيه والتعليم تحديدا كمان بيبقى فيه جرعات كمان تطعيمات على مدار السنه لامراض كتير، كل التطعيمات دي جاهزه ومتوفره وطازه وكل حاجه.
1: مضبوط، كل دي جاهزه، واحنا الفرق التربيه متقابله وهناك تنسيق كامل مع وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني وكذلك مع الازهر الشريف عشان المعاهد الازهريه.
0: عايز اخد نصيحه من حضرتك كاب وكدكتور. بنشوف الاولاد دي يعني طبعا من كتر الكتب ومن كتر الحاجات كل ظهرهم بقى عنده تقوس من شيل الشنطه والحاجات دي، هل بتنصح في حاجه؟ يبقى هنا نقول لولي الامر هو بيسمع يشيل الشنطه ازاي، ما يحطش كتب ازاي، في طريقه معينه للحفاظ على العمود الفقري لكل اطفالنا؟
1: يعني طبعا الوضع الشنطه على الظهر ممكن ان تؤثر اذا كانت ثقيله على العمود الفقري، وخصوصا في الاطفال والسن الصغير وسهوله التاثر العميق.
0: صحيح.
1: عشان كده مساله مراعاه الوزن بتاع الشنطه وكميه الحاجات اللي موجوده فيها لازم تبقى الاب او ولي الامر والام واخدين بالهم على قد ما نقدر. لو احنا ركبنا الباص او ركبنا ما يبقاش يكمل بالشنطه على ظهره لكن يتركها لما اول ما يركب في الباص او اول ما يركب سياره او وسيله النقل اللي هو بينتقل اليها. مساله انه يبقى في برضه نشاط بدني للطالب، ما يبقاش كل تركيزه بس على الدراسه بدون النشاط البدني، لان النشاط البدني مهم جدا
0: طبعًا.
1: في هذه المرحله العمريه.
0: جاهز يا فندم، انتم من اكتر الوزارات اللي بترد دايما على الاشاعات، وانتم داخلين على موسم الاشاعات تحديدا مع وجود المدارس، انتشار وباء انتشار، جاهزين للحملات اللي انتم عارفينها انها بتبقى موجهه تحديدا في العام الدراسي؟
1: والحقيقه من الجيد ان حضرتك ذكرت ده يا استاذ احمد، لانه احنا عايزين نفرق من لما نقول انه ما عندناش انتشار وبائي وبين انه ما عندناش حالات. يعني الانتشار الوبائي هو زياده في معدل الاصابه في مرض ما
0: تمام.
1: في مجتمع ما، وأن يكون هناك نوع من الارتباط ما بين الإصابات. ده لا يعني أنه في ما يبقاش فيه ولا إصابة. يعني لما يبقى عندي حالة أو حالتين أو حتى ثلاثة في مكان ما، ده لا يعني أن أنا عندي انتشار وبائي.
0: صحيح.
1: انتشار وبائي هو زيادة عن المعدلات المعتادة في الإصابة مع وجود الارتباط في مكان ما. ده برضو شيء مهم أن الناس تبقى فاهماه، ان انا يبقى عندي حاله او حالتين في المدرسه انا بتخذ الاجراءات الاحترازيه المرتبطه بالحاله او الحالتين، بان انا اقعده في البيت، بان انا بديله العلاج من خلال وقت الطبيب وزياره الطبيب، ولما يتعافى بينزل المدرسه. لكن ده لا يعني ابدا وجود انتشار وباء.
0: تمام، كل الشكر لصديقنا العزيز دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه. الراجل ده لسه بعت له شكوى الصبح، طب هو عيان. اسرع واحد رد عليا صراحه في شكوى من شكاوى حضراتكم لاحد طبعا المرضى اللي كان عايز يخش ويعمل عمليه سريعا. عايز اقول لحضراتكم ان الراجل رد عليا في ثانيه قال لي كلموني ورايح اعمل العمليه وتعبان. يعني انا دايما انتوا عارفين اللي لازم اللي بيتواصل معانا وبيحل مشاكل حضراتكم وبيتواصل منتهى الشفافيه مع الاعلام دايما لازم ياخد حقه، واللي ما بيتواصلش برضه بياخد حقه مننا، مفيش مشكله خالص. ولازم اشكر دكتور حسام عبد الغفار 199 هو رقم الاس ام اس او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66.

0: مع أحمد خيري.
1: هوا همصي على الراديو 90 لسه أحمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. وخلينا نروح لآخر موضوعاتنا سريعا وهو توجيهات كمان رئاسية بمراحل تشجير القاهرة وتشجير المحافظات كلها كمان تحديدا من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلينا نروح لمهندس نبيل محروس رئيس مجلس أمناء بمؤسسة إزرع الشجرة. يا باشمهندس مساء الفل.
2: خير عليكم خير على كل المستمعين.
1: انتوا شغالين وانا عارف وعندكم مراحل تشجير كتير، بس بعد التوجيهات اعتقد الشغل والعبء زاد لمناطق كتير الفترة اللي جاية.
2: طبعا احنا شغالين ونفضل شغالين طول ما في قيادة سياسية واعية وتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، مش بس بتخضير القاهرة، كان قبلها تحضر الاخضر، قبلها 100 مليون شجرة. واحنا بنوجه السادة المستمعين ان جهود الدولة في مجال التشجير مازالت مستمرة وباقوى طبعا بعد توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية. واحنا كمؤسسة ازرع شجرة للتنمية الاجتماعية، مؤسسة منوط ليها التشجير والوعي، ونحن كمان نرجع كل حاجة ان شاء الله تكون افضل من مكان.
1: اشرح لي كده يا فندم ازاي بتتعاونوا مع الحكومة، يعني دور مؤسسات المجتمع المدني في انها تتحول من داعم لمبادرة لشريك فعلي في الملف.
2: طبعا مؤسسات المجتمع المدني حضرتك تعلم والسادة المستمعين يعرفوا ان مش كلهم بيركزوا على المساعدات المجتمعية وعلى نحن نوزع كراتين وبطاطين. فيه مؤسسات مجتمع مدني تانية تهتم بتنمية الانسان، بالتنمية البشرية، بالاستدامة، بنحن نشتغل على تشجير. وفي جزء كبير من المجتمع المدني من جماعات المؤسسات دورهم هو الهوية البصرية لشوارعنا، التشجير، وده اللي بتقوم بيه مؤسسة ازرع شجرة، وكمان بتقوم بيه المؤسسة كمان كمنسق للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجر.
1: عندك متطوعين وعندك شباب، بتطلب منهم ايه تحديدا في حملات التشجير؟
2: احنا طبعا عندنا في كل جامعة بنسميه المكتب الاخضر، يعني المتطوعين من الشباب كمان من الكيانات الشبابية اللي موجودة معانا، غير ان طبعا مش قصر فقط التطوع على الشباب، في معنا اطفال ومعنا اعمار سنية مختلفة. احنا بننزل المتطوعين معنا يوميا حسب رغبتهم، ولو قضى ساعة معنا في الشارع بنرصد شارع بنسميه شارع اخضر صديق للبيئة، او بنزرع عدد من المدارس او المستشفيات او الميادين. كل يوم عندنا خطة عمل للتشجير، وطبعا بنختار انواع الشجر اللي بيتم اختياره بعناية، يكون اشجار مستديمة الخضرة، اشجار لها ظهور زاهية، اشجار لها هوية مصرية، يعني اشجار من الاشجار القديمة.
1: تمام، ده بيحتاج تنسيق اكيد مع الاحياء المختلفة، اللي انت عايز مصادر مياه ومصادر ري، يعني بتنسق ازاي؟
2: طبعا كل خطوة بنخطيها بننسق مع الاجهزة التنفيذية، سواء كان الاحياء او المحافظين او الهيئة العامة للنظافة والتجميل، سواء القاهرة او الجيزة او المحافظة اللي احنا بنشتغل بيها.
1: تمام.
2: على اساس ما نشتغلش بعشوائية ونقول احنا عايزين نزرع شجر، لازم الجزيرة اللي هنزرع فيها او الرصيف يكون خالي تماما من كابلات الكهرباء والتليفون والخطوط اللي يبقى ممكن، وبالتالي الخريطة بتبقى من الحي خريطة معانا، ونزيد بتوع التشجير المتخصصين في الحي معانا، بحيث يبقى بنزرع ما بنعملش ضرر، وبنضمن استدامة ما بعد الزراعة هو الري والتسميد ورعاية النباتات، وده بيبقى الأحياء مكلفة بيها على أساس بيبقى عندهم مقدر في ألف ممتاز الري اللي بيبقى شغال ورانا، وده بيشتغل كل أسبوع 3 مرات في الأسبوع.
1: كلام محترم جدا ومجهود أكثر احتراما المهندس نبيل محروس رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة إزرع شجرة، متابعين شغلها في حال بلدنا من زمان، كل التوفيق لكم، وهنتابع مع حضراتكم إن شاء الله لكل مستمع حال بلدنا مع مؤسسة إزرع شجرة كل اللي بيتم من خلال بقى الصور كمان هنحطها على صفحتنا، يبقى المتابعة أول بأول. خلصنا حلقتنا النهاردة، ولكن دقايق وكون معنا زميلتنا العزيزة سمر إبراهيم وإطلالة إخبارية سريعة على آخر المستجدات الإخبارية للدقيقة الأولى للثالثة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اليوم اجتماعا مع المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة المشروعات والخطط الحالية والمستقبلية في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة. وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لمشروعات الطاقة النظيفة اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة في عام 2028. نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى أكد أن الاقتصاد المصري أظهر قدرا كبيرا من الصمود والمرونة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية مدعوما بالإصلاحات الهيكلية والنقدية التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية، بما عزز قدرته على التعامل مع الصدمات الخارجية والتطورات الجيوسياسية. جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين ودعم جهود التنمية وزيادة استثمارات وعمليات البنك في السوق المصرية خلال المرحلة القادمة. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اصطحب وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي والمهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، اصطحب السفراء الأفارقة المعتمدين لدى مصر في جولة تفقدية بالعاصمة الجديدة. وخلال الجولة أكد وزير الخارجية حرص الدولة المصرية على توفير جميع التسهيلات والمتطلبات اللازمة لعمل البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالعاصمة الجديدة، مشددا على الأولوية القصوى لانتقال البعثات الأجنبية للعمل بالعاصمة الجديدة. مصر أدانت بأشد العبارات التوغلات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية باعتبارها انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها وخرقا واضحا لأحكام القانون الدولي. وأكدت مصر رفضها الكامل لكافة الانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات التصعيدية من شأنه تأجيج التوتر وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكدت مصر مجددا تضامنها الكامل مع سوريا ودعمها لسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، ومشددة على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية المحتلة والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. وفي الأراضي اللبنانية، وصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية في بلدة المنصور جنوب صور بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف البلدة. اقتصاديا، البنك المركزي حذر عملاء البنوك من الضغط على أي روابط تصل إليهم عبر الرسائل النصية أو عبر البريد الإلكتروني أو غيرها من وسائل التواصل، مشيرا إلى أن بعض الروابط قد تكون مزيفة وتؤدي إلى فتح صفحات تشبه المواقع الرسمية بهدف خداع المستخدمين واكتساب ثقتهم والاستيلاء على بياناتهم. ورياضيا، منتخب مصر لألعاب القوى حصد 29 ميدالية متنوعة بالبطولة العربية التي أقيمت بالقاهرة للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، لتحسم صدارة البطولة بفارق 13 ميدالية عن المغرب. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 هواها مصري.

يا مساء الفل واهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من علشان الزحمه تعدي. موجود معاكم من دلوقتي ولحد الساعه 5 محمد نشأت. يا رب الامور تبقى عند كل الناس زي الفل. انتوا عارفين حلقه الخميس تبقى حلقه شويه كده رياضيه الى حد ما، فخلينا اقول لكم النهارده السؤال بتاعنا اللي هنتناقش فيه على مدار الحلقه. كده كلنا بنشجع كوره، او يعني 95% مننا كلنا بنشجع كوره، بس عايزين نعرف ايه اللعبه او الرياضه التانية اللي انت بتتابعها كمشاهد وبتشوف ماتشاتها وبطولاتها. انا غالبا بالنسبه لي كره اليد، يعني كره اليد هي الاقرب لقلبي بعد كره القدم، لكن في كتير مننا بيحب رياضات تانية كتير. هنتكلم في الموضوع ده مع شويه الاخبار الكتير كده اللي عندنا من كل حته، واخبار مهمه جدا جدا. خليكم متابعيننا 2-18-10-8-66 التليفون، صفحتنا على الفيسبوك وانستجرام الراديو 90 90. تعالوا نسمع الاغنيه دي ونرجع نكمل مره تانية.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.

0: إيه الجديد؟ مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 ل 2 الظهر على الراديو 90 90.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90.
1: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجود معاك محمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي أخبارنا الرياضية النهاردة بقى. احنا قلنا السؤال خلاص، بتشجع كرة تمام، إيه اللعبة التانية بقى اللي انت بتشجعها؟ ده سؤالنا لسيادتك النهاردة. خلونا نقول أول خبر كده، اتحاد الكرة لم يستقر على مدرب منتخب المنتخب الأولمبي. نفى مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم الاستقرار على المدير الفني للمنتخب الأولمبي القادم، وذلك في ظل الأسماء المتداولة مؤخرا لتولي المنصب السابق ذكره اللي هو المدير الفني للمنتخب الأولمبي. المنتخب الأولمبي هيستهل مشواره في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا اللي هيذهب منها البطل والوصيف إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 في أكتوبر المقبل. المصدر أكد أن لم يتم الاستقرار حتى الآن على المدير الفني للمنتخب الأولمبي، وأوضح كمان أن عماد النحاس المدير الفني السابق للفريق المصري لم يطرح اسمه حتى الآن على طاولة مجلس إدارة الاتحاد المصري عشان يتولى المهمة، وأشار إلى أن شوقي غريب المدير الفني للاتحاد لم يناقش ملف مدرب المنتخب الأولمبي حتى الآن، لافتا إلى أن الترشيحات يجب أن تأتي من خلاله. طبعا ده خبر خلاص يعني نفى ان فكرة الاسامي المطروحة، لكن كمان احنا متأخرين قوي، اعتقد ان احنا محتاجين نخلص الملف ده بسرعة شديدة جدا. تعالوا نسمع الاغنية دي ونرجع نكمل مرة تانية.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 99.9.
1: الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة إي سبورت بطل جيبوتي بعد غد في دوري أبطال إفريقيا. الأهلي يواجه أهلي بني غازي وديا لتجهيز البدلاء قبل مواجهة أبو قير للأسمدة. ملعب أليانز أرينا يستضيف في 10:00 مساء لقاء بايرن ميونخ الألماني مع بودو غليمت النرويجي بالجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا. مانشستر يونايتد يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة صباح إفكي الأذربيجاني في 10:00 مساء. فنربخشة تركي يواجه روما الإيطالي في 8:45 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا. ومصر تحصد 29 ميدالية في ختام البطولة العربية لألعاب القوى بالقاهرة.
0: صوت الملعب على الراديو 99.9. الراديو 99.9 هواها مصري.

90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90.
1: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. تعالوا نقول لكم بقى أخبار من النادي الأهلي في جولته القادمة أمام المقاولين. طبعا الأهلي يتفوق في القيمة التسويقية على المقاولون قبل مباراة الدوري. القيمة التسويقية قبل اللقاء اللي ما بينهم في الجولة الرابعة بلغت القيمة التسويقية حتى الآن للنادي الأهلي 36,780,000 دولار، فيما بلغت القيمة التسويقية للمقاولين العرب 5,180,000 دولار. النادي الأهلي زي ما انتم عارفين استهل مشواره بفوز صعب على فريق الشرقية إنبي ب3 أهداف مقابل 2، وبعدين فاز على فريق زد في الجولة الثانية بهدفين دون رد، وفي الجولة الثالثة فاز الأهلي على سموحة بهدف نظيف ليحقق الفريق الأحمر العلامة الكاملة ب9 نقاط ويحتل وصافة الدوري بفارق الأهداف خلف بيراميدز متصدر المسابقة بفارق الأهداف فقط.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: شيماء حافظ ومحمد مشهد على الراديو 90 90.
1: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجود معاكم محمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي. أخبار نادي الزمالك بقى، الكابتن أحمد حسن كان ليه تعليق على فوز الزمالك على نادي أبو قير الأسمدة. قال إن الزمالك فاز على أبو قير الأسمدة باسمه وتاريخه، والفريق بيعاني من مشكلة. اتكلم الكابتن أحمد حسن عن الموضوع ده، وقال إن الزمالك حقق الفوز على أبو قير الأسمدة بالتاريخ وبالجماهير، والأداء ليس أفضل ما يكون. وأضاف أبو قير ومجدي عبد العاطي قدموا مباراة كبيرة، ولو قمنا بتبديل القمصان لن نعرف مين الزمالك ومين أبو قير للأسمدة. الزمالك فاز اليوم بجماهيره واسمه وتاريخه، وتوجد مشاكل دفاعية لدى الزمالك، لكن من المهم أن نعرف كيف تفوز وتحقق المكسب حتى لو لم تكن في أفضل حالاتك، وهذا ما يفعله الزمالك. وأتم الكابتن أحمد حسن وقال يجب أن نحيي أبو قير على أدائهم أمام فريق الزمالك. الحقيقة فعلا عملوا أداء كبير قوي، بس أنا أعتقد أن الفترة دي في نادي الزمالك لا يجب الحديث إلا عن الفوز في وسط المشاكل الكبيرة اللي بيعاني منها نادي الزمالك.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اليوم اجتماعا مع المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة المشروعات والخطط الحالية والمستقبلية في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة. وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لمشروعات الطاقة النظيفة اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة في عام 2028. نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى أكد أن الاقتصاد المصري أظهر قدرا كبيرا من الصمود والمرونة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية مدعوما بالإصلاحات الهيكلية والنقدية التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية، بما عزز قدرته على التعامل مع الصدمات الخارجية والتطورات الجيوسياسية. جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين ودعم جهود التنمية وزيادة استثمارات وعمليات البنك في السوق المصرية خلال المرحلة القادمة. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اصطحب وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي والمهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، اصطحب السفراء الأفارقة المعتمدين لدى مصر في جولة تفقدية بالعاصمة الجديدة. وخلال الجولة أكد وزير الخارجية حرص الدولة المصرية على توفير جميع التسهيلات والمتطلبات اللازمة لعمل البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالعاصمة الجديدة، مشددا على الأولوية القصوى لانتقال البعثات الأجنبية للعمل بالعاصمة الجديدة. مصر أدانت بأشد العبارات التوغلات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية باعتبارها انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها وخرقا واضحا لأحكام القانون الدولي. وأكدت مصر رفضها الكامل لكافة الانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات التصعيدية من شأنه تأجيج التوتر وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكدت مصر مجددا تضامنها الكامل مع سوريا ودعمها لسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، ومشددة على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية المحتلة والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. وفي الأراضي اللبنانية وصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية في بلدة المنصور جنوب صور بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف البلدة. اقتصاديا، البنك المركزي يحذر عملاء البنوك من الضغط على أي روابط تصل إليهم عبر الرسائل النصية أو عبر البريد الإلكتروني أو غيرها من وسائل التواصل، مشيرا إلى أن بعض الروابط قد تكون مزيفة وتؤدي إلى فتح صفحات تشبه المواقع الرسمية بهدف خداع المستخدمين واكتساب ثقتهم والاستيلاء على بياناتهم. ورياضيا، الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة اي اسبورت بطل جيبوتي بعد غد في دوري أبطال إفريقيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 9090.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90.
1: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجود معاكم محمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي، وبرضو من ضمن الأخبار اللي تخص نادي الزمالك خبر كويس لجمهور نادي الزمالك، هو إن النادي الزمالك بدأ يصرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة للاعبي فريق رجال كرة الطائرة خلال الفترة الحالية، في خطوة بتهدف احتواء أزمة المستحقات اللي شهدتها الفريق. كان عدد من لاعبي فريق رجال كرة الطائرة بالزمالك أبدوا استياءهم بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية، خاصة أن بعض اللاعبين لم يحصلوا على مستحقات منذ شهر فبراير الماضي، وده تسبب في حالة من الغضب داخل غرفة خلع الملابس. لكن خلاص بدأت تحصل تحركات وبدأ يصرفوا جزء من الفلوس لفريق كرة الطائرة. طبعا اعتقد في متأخرات لكل الفرق في نادي الزمالك، ونحاول يعني او بيحاولوا على قد ما يقدروا يحلوا كل المشاكل. بعد الفاصل هرجع اقول لكم موعد انضمام محمد صلاح نجم منتخب مصر لمعسكر المنتخب استعدادا لأنجولا وجنوب السودان.

0: مع شيماء حافظ ومحمد مشهد على الراديو 90 90.
1: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجود معاكم محمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي، محمد صلاح هيلحق محمد صلاح المحترف في ترابزون سبور التركي بمعسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم يوم 21/9 الجاري، في اليوم الرابع من المعسكر اللي هينطلق يوم 17، استعدادا لخوض أولى مواجهات الفراعنة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية. ويأتي تأخير محمد صلاح ده وكمان عمر مرموش المحترف في توتنهام الإنجليزي لمعسكر المنتخب بسبب ارتباطهم بمباريات رسمية مع أنديتهم. محمد صلاح هيخوض مباراة مع فريقه ترابزونسبور في مواجهة قوية جدا أمام جلاتا سراي يوم 19 سبتمبر، ويسافر بعدها على طول. وفي المقابل عمر مرموش برضو مع توتنهام عنده مواجهة قدام أستون فيلا في نفس اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، قبل أن ينضم الاثنين إن شاء الله إلى صفوف الفرعن. منتخب مصر هيستهل مشواره في التصفيات بمواجهة أنجولا يوم 25 في القاهرة قبل السفر إلى جوبا لمواجهة جنوب السودان يوم 29، وحتضمن برنامج إعداد المنتخب خوض مباراة ودية أمام جنوب أفريقيا يوم 4 أكتوبر المقبل بالقاهرة ضمن خطة الجهاز الفني لرفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح.

للتكريم استثنائية لروح ورحلة الموسيقار الكبير هاني شنودة. نجمات شاركوا رحلته بيتجمعوا على مسرح واحد يوم الجمعة 2 أكتوبر عشان يغنوا أجمل ألحان. احجزوا تذاكركم دلوقتي وحصرياً عن طريق تيكتس مارشي من 1 ل 4 أكتوبر مهرجان شي آرتس 2026 من تنظيم لايم لايت إيجيبت.

الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الشابة في قد المقام مع بسنت بكر النهاردة من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 9090 at الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا. الراديو 9090 هواها مصري.

0: شيماء حافظ ومحمد مشقد على الراديو 90 90.
1: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجود معاكم محمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي ميسي والأخبار بقى العالمية شوية، يعني بيوسع الإمبراطورية بتاعته بشراء نادي جديد في أسبانيا. القصة النجم ليونيل ميسي وصل لاتفاق مبدئي للاستحواذ على نادي منافس في دوري الدرجة الثانية الأسباني، في خطوة جديدة بتعزز توجيهه أو توجهه للاستثمار في كرة القدم بعد سنوات طويلة من التألق داخل المستطيل الأخضر. من المنتظر أن يستحوذ ميسي على 100% من أسهم النادي دون دخول أي أطراف أخرى في الصفقة، عشان يبدأ بقى مسيرته كرجل أعمال في كرة القدم الاحترافية الأسبانية بعد استحواذ في وقت سابق طبعا العام الجاري على نادي كورنيلا المنافس في دوري الدرجة الثالثة الكتالوني. فميسي خلاص شكله هيسلك طريق رجال الأعمال.

خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب بروسيسور انتل كور الترا الجديد من فروع تومي وادفع بيوم من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايده زيرو مقدم وزيرو مصاريف وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي كلمنا على 16420 تطبق الشروط والاحكام رقم التسجيل الضريبي 298 631 220

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011 B7819 06 2026.
2: ساعات

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك انت

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90.
1: بسرعة شديدة جدا خلص حلقتنا مع حضراتكم النهاردة، بشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله يتجدد اللقاء يوم الحد اللي جاي قبل دلوقتي بساعتين. كنت موجود معاكم محمد نشأت، وكنتوا بتسمعوا علشان الزحمة تعدي. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اليوم اجتماعا مع المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة المشروعات والخطط الحالية والمستقبلية في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة. وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لمشروعات الطاقة النظيفة اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة في عام 2028. نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية دكتور حسين عيسى أكد أن الاقتصاد المصري أظهر قدرا كبيرا من الصمود والمرونة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية مدعوما بالإصلاحات الهيكلية والنقدية التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية، وذلك بما عزز قدرته على التعامل مع الصدمات الخارجية والتطورات الجيوسياسية. جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين ودعم جهود التنمية وزيادة استثمارات وعمليات البنك في السوق المصرية خلال المرحلة القادمة. مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء الدكتور هاشم السيد عقد اليوم اجتماعا مع أعضاء اللجنة المشكلة بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها. وفي مستهل الاجتماع أشار الدكتور هاشم السيد إلى أنه تم خلال الاجتماع موافقة اللجنة بالإجماع على سلامة منهجية وأسلوب إعداد الدراسة المحدثة للقيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، وذلك في إطار استكمال الإجراءات السابقة على طرح حصة من أسهم البنك بالبورصة المصرية. وخلال الاجتماع أيضا نوه الدكتور هاشم السيد إلى أنه في إطار استكمال برنامج طروحات فإنه من المنتظر أن تعقد اللجنة خلال الفترة القادمة اجتماعات للنظر في دراسات القيمة العادلة لأسهم بعض الشركات التي تم قيدها مؤقتا بالبورصة المصرية خلال عام 2026 والبالغ عددها 23 شركة، وذلك استكمالا للإجراءات اللازمة لطرح هذه الشركات وفقا للضوابط والمعايير المنظمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. اصطحب وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي والمهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية اصطحب السفراء الأفارقة المعتمدين لدى مصر في جولة تفقدية بالعاصمة الجديدة. وخلال الجولة أكد وزير الخارجية حرص الدولة المصرية على توفير جميع التسهيلات والمتطلبات اللازمة لعمل البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالعاصمة الجديدة، مشددا على الأولوية القصوى لانتقال البعثات الأجنبية للعمل بالعاصمة الجديدة. مصر أدانت بأشد العبارات التوغلات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية باعتبارها انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها وخرقا واضحا لأحكام القانون الدولي. وأكدت مصر رفضها الكامل لكافة الانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات التصعيدية من شأنه تأجيج التوتر وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكدت مصر مجددا تضامنها الكامل مع سوريا ودعمها لسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، ومشددة على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية المحتلة والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. اقتصاديا، البنك المركزي حذر عملاء البنوك من الضغط على أي روابط تصل إليهم عبر الرسائل النصية أو عبر البريد الإلكتروني أو غيرها من وسائل التواصل، مشيرا إلى أن بعض الروابط قد تكون مزيفة وتؤدي إلى فتح صفحات تشبه المواقع الرسمية بهدف خداع المستخدمين واكتساب ثقتهم والاستيلاء على بياناتهم. ورياضيا، الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة اي سبورت بطل جيبوتي بعد غد في دوري أبطال إفريقيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى صوت

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصة.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90، على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية،
2: حاجة تانية.
3: يا صفصف صفصيفو.
4: أيوة جاي. خير يا حاتم، خير. بتنادي كده ليه يا حاتم؟
5: أولا اسمي حاتم بيه، أو حاتم باشا.
4: باشا؟
5: قبل كل الكلام ده قولي لي مبروك.
4: مبروك؟ مبروك على إيه؟ تلاقيك كسبت أصحابك على القهوة 10 طاولة، صح؟
5: لا والله، ريت. دول بيكسبوني وبيلبوني كل يوم. بس هقولك على حاجة، غشاشين، بيقرصوا في الزهر.
4: أمال أبارك لك على إيه؟ زوغت من القهوجي وتسرسبت من القهوة قبل ما تدفع ثمن المشاريب؟
5: بيقفشني كل مرة، يقفشني ابن الرفضي. الموضوع أكبر من كده يا صفصف، أكبر من كده بكتير. ناجي بيه صرف لي مكافأة 500 جنيه.
4: حلو قوي. اسمع، نجيب بيهم شقة جديدة ولا شاليه في الساحل، ولا نجيب عربية جديدة أحسن؟
5: إيه ده؟ تبتتريق يا صفصف؟ تتريق صح؟
4: طبعا صح. 500 جنيه دول ما يجيبوش وجبة غدا لينا.
5: ستر عليكي مادية، بصي للقيمة المعنوية، بصي الجوهر المكافأة. ايه رأيك تيجي معايا نروح نصرفهم من مكنة الاي تي ام؟
4: نورة جاية النهاردة، قريبتنا من بعيد وعايشة في طنطا وهتقعد معانا كام يوم.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
6: تروحي محطة مصر ليه يا استسافس؟
4: اجيب نورة قريبتي، البنت لسه صغيرة وعمرها ما نزلت مصر قبل كده، أكيد مش هتعرف تيجي هنا، القاهرة كبيرة وزحمة.
6: إيوة عندك حاجة يا ستي، داني فاكرة أول يوم جيت فيه مصر فضلت تايهة يجي سبوعين من الزحمة، وأهلي بيدوروا عليا في الشارع ويقولوا بنت حلوة وتايهة.
4: يا سلام على الحلوة وتايهة، يا ريتهم يا أختي ما لقوكي، كانوا يسابوكي تايهة أحسن وارتحنا. اسمعي، أنا جاتلي فكرة. أنا هروح مع حاتم يجيب المكافأة من مكنة الفلوس، وبعدين نروح المحطة نجيب نورة.
6: هو سي حاتم خد مكافأة؟
4: طبيعي.
6: تنسيني بقى في الحلاوة يا ست، أنا مش طماع، يا دوبك اشتري لي عماري
4: بس كده.
5: هذا جعفر، قوم هذا جعفر، طوق العربية بتاعتي بسرعة. يلا.
7: لا، help yourself، طوق نفسك بنفسك.
5: ايه ده بس كده عاوزني انا اطوق العربيه؟ يا واد يا عديم النظر، انا واخد مكافاه ولا
7: مكافاه؟ يعني هتشبرق علينا يا بيه؟ طب بقول لك ايه، اشتري لي اطيام في البلد يا حاتم بيه.
5: ايوه، لو انت لو كنت قدمت السبت كنت لقيت الحد، انما للاسف احنا بقينا الاثنين.
7: حقك عليا دي، حقك عليا.
5: على العموم بقى انا هشوفك بعد ما ارجع بالبنك، بس طول العربيه كويس.
7: امر جنابك يا حاتم بيه باشا، كمان
4: يا حاتم. استنى يا حاتم، استنى اللي انا جايه معاك.
7: اهرب يا حاتم بيه، اهرب بسرعه.
5: اهرب من مين يا بني ادم انت؟ دي صفصف، صفصف مراتي حبيبتي.
7: عشان كده بقول لك اهرب، عشان ما تاخدش منك المكافاه.
4: طيب يا جعفر، لما ارجع لك.
8: استني يا طنط صفصف، استنيني.
7: بيجوا اتنين يا بيه، اهرب هيسرقوك.
4: مين؟ نورة؟ الله، انت عرفتي تيجي من المحطة لوحدك؟
8: طبعا انت مستغربة يا طنط صفصف، كنت فاكرة بقى اني لسه نورة الصغيرة اللي تغرق في شبر مي.
4: والله
8: لقيتيني بقيت واعية وبتحرك جوه القاهرة لوحدي.
4: وأكيد ورا التغيير ده سر، ولازم أعرف السر ده إيه.
8: السر هو نورة.
4: نورة؟
8: أيوة. أنا كنت يا طنط صفصف بنت سلبية وفي حالي، مش مؤثرة خالص، وكمان بتكسف من خيالي. ده أنا حتى ما كنتش بعرف أتكلم مع أي حد.
4: يا ربي،
8: حتى لما دخلت الجامعة ما كنتش بعرف أتكلم مع أهلي.
4: وانت بقى اتغلبتي على كل ده ازاي يا نورة؟
8: اشتركت في برنامج نورة تبع المجلس القومي للمرأة عندنا في المحافظة.
4: حلو.
8: وتعلمت حاجات كتير قوي.
4: زي ايه؟
8: اتعلمت افكر صح واتكلم واندمج في المجتمع، وكمان بقيت مدربة أدرب البنات الصغيرين، ودينه جيت لكم من محطة مصر لهنا وأنا أول مرة أنزل فيها مصر.
4: برافو عليك.
9: العين يا صفصف.
4: إيه؟
9: العين ما كانت الفلوس طلعت حرامية سرقتني.
4: حرامية؟
9: والله سرقتني.
4: إزاي؟
9: شفطت الكارت.
4: إيه؟
9: أنا ماليش دعوة صفصف، أديني البوليس.
4: والبوليس إن شاء الله هيعمل إيه؟ هيكلبش المكنة ويجرجرها على الاسم.
9: لا يعدمها، يعدمها أو يشنوها. راحت فلوسك يا حاتم.
8: ما تقلقش ما تقلقش يا عمو، اتصل بالبنك ووقف الكارت والبنك هياخد إجراءاته.
7: حمد لله على السلامة يا حاتم بيه، جبت المكافأة.
4: اسكت اسكت دلوقتي يا جعفر، المكنة سحبت الكارت وما طلعتوش.
7: يعني يعني ما فيش أطيان؟
4: نعم يا أخويا أطيان، ده انا حطين عشتك.
7: إيه؟
4: انت اللي نقيت عليا يا جعفر، الهي يشفط كارتك.
0: كنتم مع يوميات صفصف.

يوميات صفصف، بطولة حلمي فولة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90.90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
1: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
2: يكفيني من مستشفى 57 موفرة لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
1: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10-11 الصبح على الراديو 90-90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12-2 بالليل على الراديو 90-90.

الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الشابة في قد المقام مع بسنت بكر النهاردة من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: مجلس الوزراء أعلن أن أعضاء اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها من عدد من الخبراء والمتخصصين يمثلون مختلف الآراء والتوجهات ليسوا مستشارين لرئيس الوزراء ولا يعملون بمجلس الوزراء وليس لهم أي صفة رسمية بمجلس الوزراء. وأكد مجلس الوزراء أن تشكيل هذه اللجان كان بهدف الاستعانة بمختلف الرؤى والأفكار والتوجهات حتى لا تنفرد الحكومة بالقرارات، ولكن في الآونة الأخيرة تم رصد استخدام بعض أعضاء هذه اللجان لوظيفة مستشار لرئيس الوزراء أو مستشار بمجلس الوزراء على غير الحقيقة، والإدلاء بتصريحات أو آراء قد تنسب إلى الحكومة رغم كونها صادرة من غير ذي منصب رسمي بها. لذلك لزم التنويه إلى أنها آراء فردية تعبر عن صاحبها فقط. على هامش فعاليات معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء، التقى الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع عدد من قادة الوفود العسكرية بمعرض العالمين للطيران 2026. تناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وكذلك سبل تعزيز أوجه التعاون بمختلف المجالات العسكرية. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي التقى اليوم سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى مصر، وذلك في إطار اللقاءات الدورية بين الوزارة والبعثات المعتمدة في مصر لإطلاعهم تباعا على التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر في ضوء عملية التحديث الجارية في مختلف قطاعات الدولة، بالإضافة إلى دور مصر المركزي في العمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وإعلاء لغة الحوار والدبلوماسية. وزير الخارجية أشاد أيضا خلال اللقاء بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية منذ ترفيعها في 2024 إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مؤكدا أهمية البناء على نجاح القمة المصرية الأوروبية الأولى التي عقدت في بروكسل في أكتوبر 2025، والتطلع إلى الإعداد للقمة القادمة التي تستضيفها مصر خلال عام 2027، بما في ذلك عقد النسخة الثالثة من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي على هامشها. وزير الخارجية تطرق أيضا خلال اللقاء إلى الأعباء التي تتحملها مصر في ضوء استضافتها لملايين اللاجئين وملتمسي اللجوء نتيجة الأزمات والحروب والنزاعات في المنطقة، مؤكدا الحرص على التعامل مع هذا الملف من خلال مقاربة شاملة تعالج الأسباب الجذرية للهجرة. كما حرص وزير الخارجية في هذا الشأن على التأكيد على رفض مصر الكامل والقاطع للمعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الأوروبية مؤخرا حول أفكار أو أطروحات تتعلق بإقامة معسكرات لاستقبال اللاجئين من دول أوروبية في دول في جنوب المتوسط من بينها مصر، وجدد التشديد وبشكل قاطع على أن مثل هذه المقترحات المستهجنة غير مقبولة ولو للنقاش تحت أي ظرف. فيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية رفضه الكامل لسياسات الضم والاستيطان الإسرائيلية وأعمال العنف من قبل المستوطنين، مشددا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس، فضلا عن التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار ومعالجة الأوضاع الإنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار والتعافي وإرساء أسس السلام الدائم. وفيما يتعلق بملف نهر النيل، أكد وزير الخارجية أنها قضية وجودية ومسألة أمن قومي، وأنه لا يمكن السماح تحت أي ظرف بالمساس بالأمن المائي لجمهورية مصر العربية، كما أكد مجددا الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية في منطقة الحوض الشرقي وبما يتعارض مع قواعد القانون الدولي. اقتصادياً، البنك المركزي حذر العملاء البنوك من الضغط على أي روابط تصل إليهم عبر الرسائل النصية أو عبر البريد الإلكتروني أو غيرها من وسائل التواصل، مشيرا إلى أن بعض الروابط قد تكون مزيفة وتؤدي إلى فتح صفحات تشبه المواقع الرسمية بهدف خداع المستخدمين واكتساب ثقتهم والاستيلاء على بياناتهم. ورياضيا، ملعب أليانز أرينا يستضيف في 10:00 مساء لقاء بايرن ميونخ الألماني مع بودو غليمت النرويجي بالجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسر انتل كور الترا الجديد من فروع شرق اسيا وادفع بيو من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايده زيرو مقدم وزيرو مصاريف وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 19928. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 756 902 207.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: سمعت الخطة مش حاجة معلش
3: يا خطة. تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين
4: ويعطون كورة يا اكسترا مهارات.
5: ملوك الكورة مع محمود الفقي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90-90.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع مازن سامي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية مواصلة العمل على تعزيز هيكل الاقتصاد المصري بما يسهم في زيادة الانتاج والصادرات وتعميق التصنيع المحلي، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع وزير التخطيط لمتابعة ملفات عمل الوزارة وموقف تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع الموقف التنفيذي لفض التشابكات المالية وتسوية المديونية بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووجه رئيس الوزراء بالتعامل مع هذا الملف بصورة متكاملة وبما يتسق مع جهود الدولة لتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الغزل والنسيج وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لديها. مجلس الوزراء أعلن أن أعضاء اللجان الاستشارية ليسوا مستشارين لرئيس الوزراء ولا يعملون بمجلس الوزراء، وأكد مجلس الوزراء أن أي تصريحات تنسب لهؤلاء المستشارين تعد آراء فردية تعبر عن صاحبها فقط ولا يجوز أن يتم نسبتها إلى الحكومة. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقيا عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعالية معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء. تناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون العسكري. وزير خارجية بدر عبد العاطي التقى مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى مصر، حيث أطلعهم على التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر في ضوء عملية التحديث الجارية في مختلف قطاعات الدولة، بالإضافة إلى دور مصر المركزي في العمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعلنت انتظام حركة القطارات في الاتجاهين على خط القاهرة أسوان والعكس عقب انتهاء أطقم الطوارئ والصيانة التابعة للهيئة من رفع الآثار الناجمة عن حادث تصادم قطاري بضائع بمحطة البليدة بمركز العياط بمحافظة الجيزة. وتقدمت الهيئة بخالص الاعتذار إلى الركاب عن التأخيرات التي حدثت نتيجة الأعمال التي تم تنفيذها بموقع الحادث. اقتصاديا، البنك المركزي حذر عملاء البنوك من الضغط على أي روابط تصل إليهم عبر الرسائل النصية أو عبر البريد الإلكتروني أو غيرها من وسائل التواصل، مشيرا إلى أن بعض الروابط قد تكون مزيفة وتؤدي إلى فتح صفحات تشبه المواقع الرسمية بهدف خداع المستخدمين والاستيلاء على بياناتهم. ورياضيا، بايرن ميونخ يستضيف 10 مساء فريق بودو غلامت النرويجي بالجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى

حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.

أشهد أن محمدا رسول

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: لما تكون متضايق أو مخنوق بتحس إن الدنيا قفلت ببناها في وشك، فما بالك بطفل صغير موجوع عايش كل طفولته بيحارب مرض العين، بعيونه المتفائلة وكفه الصغير اللي دايما مرفوع للسماء بيقول يا رب، وبثقة أمه في مستشفى 57-357 اللي متأكدة إن أملها بعد ربنا هو علاجه في المستشفى. علاج صعب وبيتكلف الملايين، بس واثق في الكريم اللي بيسخر الطيبين ليه والكل اللي زيه، واثق في صداقتك الجارية اللي هتساعد في علاجه وتوصله بإذن الله للشفاء. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. للاستفسار زوروا موقعنا www.57-357.org.

الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الشابة في قد المقام مع بسنت بكر النهاردة من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

لإعلانك على الراديو 9090. راديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: يا مساء الخير، يا مساء الفل، يا مساء السعادة على كل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90، وكله بالأغنية يفك. وأنا جيت كل خميس وجمعة من الساعة 7 للساعة 9 دايما بكون معاكم، وأجمد الأغاني والأغاني الجامدة جدا والشهيصة والفككان كله، والأغاني الشعبي تلاقي، والمهرجانات تلاقي، والإفهات تلاقي، والمواضيع الجامدة جدا اللي انتم بتشتركوش فيها تلاقي، أي حاجة تلاقي. يا مساء العسل، أخباركم إيه يا ولاد؟ وحشتوني والله من الأسبوع اللي فات. النهاردة بقى بما إن إيه دايما كده بلاقي حاجات كده وأنا جاي في الطريق، فتلاقي هوب طلع موضوع في دماغي أتكلم فيه. النهاردة هتكلم عن الفزلكة، يعني للفزلكة أساليب كتير في الحياة، كل واحد بيتفزلك بطريقته. يعني النهاردة مثلا أنا جاية لقيت واحد راكب موتوسيكل، طبعا وما أدراكم ما الموتوسيكلات، طبعا كل البني آدمين على راسي من فوق، بس في تعليمات لسلامة للأمان يعني للأمان ليك أنت يعني راكب الموتوسيكل. يعني ايه واحد راكب موتوسيكل؟ اولا لا لابس خوذة، مع ان تعليمات الامان من ادارة المرور ان انت لازم تبقى لابس خوذة عشان لو اتخبطت وقعت راسك ما تتفشفش يا ريس، فهو لا لابس خوذة ولا عامل اي حاجة. لا الافيه بقى اللي خلينا اقول يا سلام على الفزلك. بيتكلم في الموبايل وحاطط الموبايل على ودنه وموطي مع الموبايل، عارفين الحركة دي اللي هو ايه؟ عارفين الست لما تبقى واقفه بتطبخ فراسها كده مع الموبايل موطيه كده زنقاب ودنها كده، فحضرتك هو عامل كده بقى، حط الموبايل على ودنه وميل مع الموبايل كده عشان طبعا ماسك بايدين الاثنين الموتوسيكل الدريكسيون، فطبعا هو لا شايف الطريق وكان ممكن جدا تحط سماعه عادي جدا وتتكلم فيها وانت سايق الموتوسيكل برده، سماعه عادي بسلك يعني. لكن هي دي الفزلكة اللي هو فجأة انت موطي راسك ومش مركز، ففجأة التوازن يختل، تطير من فوق الموتوسيكل بأي خبطة، ويبقى الراجل صاحب العربية هو السبب وهو الجاني وهو المفتري. ففي فزلكة كتير بقى من هذا القبيل. ايه بقى الناس اللي بتتفزلك اللي حواليك؟ او انت مثلا في مرة عملت فيها حركة غريبة فقلت ايه الفزلكة وانا لازم اتفزلك؟ يعني ده موضوعنا النهاردة، هنحكي بقى في كذا حاجة، كل واحد بيتفزلك بطريقته. خليني امسي على كل حبايبي، النهارده جايبه لكم لسته اغاني جديده لوز اللوز، شغل فاخر من الاخر، يعني كريم سعيد النهارده مدلعنا اخر دلع. طبعا بحيي زميلي وحبيب قلبي يعني كريم سعيد اللي دايما تعبان معايا في تدوير الاغاني الجديده ومظبط كله بالاغنيه فك، شكرا والله يا مستر كريم. تعالوا نقرا بقى من البدايه كده يلا. رغي كتير مش عايزه، رسائل كتير مش عايزه، رساله واحده وفويس 30 ثانيه. طب انا هقرا التوداي، هبتدي من توداي. عامله ايه يا استاذه ايمان؟ ما تتريقيش على اللي بيركبوا موتوسيكلات بتليفونات مصطفى السايح وبيضحك. ايوه انت اكيد بتتفزلك زي ما انا بحكي كده، ما دام ضحكت يبقى انت بتعمل نفس الفزلكه والعمايل السودا دي. انا مش بتري، انا بقول نلتزم بالتعليمات، يعني زي ما احنا بنحط حزام الامان كده واحنا سايقين وبنمشي على السرعه المقرره واحنا ماشيين، فبرضه انت لازم الراكب الموتوسيكل ده مش بره القانون يعني. وبعدين ده الامانته هو للامانه يعني لسلامته هو، يعني هو هيقع يا بيه من على الموتوسيكل، هيتخبط ويقع لانه مش مركز موطي مع التليفون، ومين يستاهل عشان تموت نفسك يعني عشان المكالمه دي يعني. مساء الفل عليكي يا وحش الراديو، معاكي محمود أرما وابو فهد بيمسي على اللوست علاء ومحمد الكنز وكل رجالة مصنع الحج مؤمن. يا حج مؤمن مساء العسل. بيضحك وبيقول لي ايوه يا بابا ايوه، يعني انا صح والله. يا نودي احلى من القمر بشويتين، وحش الراديو حبيبة قلبي نودي ايمو، اجمد ساعتين في كل اذان، بندعي لك انا وماما ربنا يفرح قلبك. صاحبتي سعيدة بتسمعك، اخبار سعيدة ايه صحيح؟ وخطيبها شريف راجع من الساحل، والاست عبد العظيم زكي موقف سيدي جابر، اخبارك ايه سعيد؟ انت اللي مديانا امل في الحياه يا سعيد، انت اللي مديانا الامل في الموف اون السريع قوي ده يا سعيد، شوفوا اتفرجوا على سعيدة وتعلموا يا بنات، يعني بندق خانوها مفيش اسبوع اتخطبت لشريف. سلميلي على سعيدة كتير. مساء الفل عليك يا ايمو، رب تكوني بخير. يوسف مجدي، يوسف مجدي اهلا يا يوسف. في حلوة شنط المدارس دي، ورشة الحاج ابراهيم حسن، منشية ناصر عند الرصاص. هو عايزك تقول لنا رأيك ايه في الحاجات دي. والله حلوة قوي يا جماعة، برافو عليكم، والله شنط حلوة والألوان حلوة وطريقة الكتابة كمان حلوة، برافو عليكم. ورشة الحاج ابراهيم حسن، منشية ناصر. انا ليه دايما بقول اسماء الورش؟ تاني هقول عشان انا بشجع ولاد بلدي، بشجع اخواتي وحبايبي. مصانع والورش المصرية المحلية، المحلية دلوقتي بقت تنافس العالمية، دلوقتي كل المعارض لوكال براند، يعني ماركات محلية، فبرافو عليكم. وده طبعا خلاص سوق المدارس، وربنا يرزقكم يا رب. مساء الهنا، مساء الفل. انا شهاب من اسماعيلية، بمسي عليكي ايمو، اجمل صوت وحش الراديو، عايز اسمع اغنية لولاكي لعلي حميدة. النهاردة معايا توليفة جامدة جدا الاغاني الجديدة كلها، عايز اغنية فولت عالي وبابا المجال. طيب اختاروا بقى، يعني احنا هنفضل نشغل فيهم بس اكتر فوتين كده ايه هنشغله الاول. معانا اغنية لعبد الباسط وامينة هنخربها، وفي كمان اغنية جديدة لحمو بيكا على مبدأ الرجولة او الرجولية، وفي كمان دلع دلع حسن شاكوش وحمادة مجدي، وفي كمان لحودة بندق عيني على الحبيب، وفي آدم المصري بعافر، وفي كمان أمينة أنا بنسى نفسي معاك، ومحمود الليسي الجامد قوي أبونية سودة اللي أنا بقالي فترة ما بسمعش غيرها، الأغنية دي فظيعة حرفيا يعني. طيب ماشي، تعالوا بقى نسمع حاجة ولا إيه؟ حاضر حاضر هقرأ. أحلى مسا عليكي أحلى إيمان، مختار في الدنيا، أحب مسا على كل أصحابي عمرو يوسف وعلى الورشة كلها، أهلا وسهلا يا مايكل. أنت تقعدي معانا، إحنا لا عايزين أغاني ولا أماني. أيوة. أحلى مسا عليكي يا مايكل، بعتلي قبل ما أطلع الأستاذة إيمان فين؟ قلت له أنا هو، أنا هو يا مايكل. مساء الفل أستاذة إيمان اللي بتدينا بهجة وسعادة. محمد الزعبلاوي من الغربية ولا من العربية؟ الغربية. معاكي في المصنع أبو أحمد، صح كده؟ اعدل انت الجملة وانا اعدل على طول. سلام عليكم يا أستاذة إيمي. حلو الفستان ده ما شاء الله. سلام عليكم أستاذة إيمان، مسيني على عم عبد السهاجي هيثم رمضان السهاجي وعلى أحمد علي الترزي أبو علي من سهاج، عايز أغنية غدر الصحاب. شكرا يا أستاذة أيمن، الله يخليك يا باشا أيمن. أيمن مفيش مشكلة، أنت مكسل تكتب الألف يعني. ده واضح إن ده مصنع في ساتين سواري. والله حلو جميل، تسلم إيديكو، تسلم إيديكو يا رجالة مصر، برافو عليكو. طول ما انت راجل شقيان وبتجيب القرش من عرق جبينك وما بتتحوكش لحد ولا تمد ايدك لحد فانت راجل جدع. تاني، طول ما انت شقيان وبتشتغل في ورشة على ميكروباص على توك توك على ايا كان ايه هو، ما دام انت راجل جدع وبتجيب القرش بايدك وما بتشربش مخدرات وفايق لنفسك ولبيتك ولأهلك ولو بتصرف على مامتك وباباك واخواتك تبقى انت راجل جدع، لو شايل مراتك وعيالك اجدع شيلة تبقى انت راجل جدع. الجدعانة ان انا ما تحوكش وان انا ما خيبش. طيب فرفوشة الراديو استاذة ايمان وربنا وحشتينا، كباكة معاكي، واحب امسي على الاستاذ حسين حتاتة ومحمد حسين حتاتة وعم محمد سعد، ومسي على كل رجالة المصنع سمير ركة وفارس وعم سيد وأولاده وحسام القص. أحلى مسا على أجمل رجالة المصانع المصرية. شقه، أنا كمان عايزة مسي على شقه والزاوية الحمراء ورجالة الزاوية الحمراء، مش ناسياك يا شقه. مساء الخير على أحلى مذيعة إني، بمسي عليكي أنا وصديقي ناصر السعودي، تحياتي الحكمدار. ازيك يا حكمدار، مساء الفل عليك. مساء الخير يا امي، انا فتحي كنت كلمتك الاسبوع اللي فات في كرب جديد وانت قلتي لي حاضر، انا قلت حاضر على ايه؟ يلا بينا لولا البنات وندخل بقى بكل الاغاني الجديده. أنا ورشة القسطى مايكل للنق على سعيدة وقصة حبها. يلا بينا 91.9 على الاس ام اس والواتساب على 010-499-4 وتليفوننا 2-18-10-866 وانت بتسمع كله بالأغنية يفوت على الراديو 99.

0: الرياضة يهنئ منتخب ألعاب القوى بعد حصد 29 ميدالية بالبطولة العربية. قرعة بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد تسفر عن وقوع الأهلي في المجموعة الثانية إلى جانب فريقي رينيسانس الإيفواري وأنتر كلاب الأنجولي. ملعب أليانز أرينا يستضيف في 10 مساء لقاء بايرن ميونخ مع بودو غلامت النرويجي بالجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا. مانشستر يونايتد يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة صباح بطل أذربيجان في 10 مساء. فنربخشة تركي يواجه روما الإيطالي في 8 إلى الربع ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.
1: صوت الملعب على الراديو 90-90 كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90-90 الراديو 90-90 هواها مصري.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة السادسة.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. ولسه معاكم إيمان مختار. وأفكركم تاني بطرق التواصل، تليفوننا 2-18-10-866 والأسمأس على 199 والواتساب على 010-400-9904 وصفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90. ونروح بقى نقرأ ما شاء الله عليك والله أكبر، الشاشة كلها خضرة. احنا النهارده بنتكلم عن الفزلكه. خلاص قلنا اول مثال بالموتوسيكل واللي راكبين الموتوسيكلات. تاني حاجه بقى، احيانا كده تبقى انت مثلا في مشكله مع واحد صاحبك، تلاقيه هو بقى ايه اتبرع كده من نفسه، يعني انت بقى عارف الموقف وقافش واخد موقف وانت على حق، يعني انت اوريدي على حق وقلت خلاص انا كده تمام. روح واحد تاني لافف من وراك ورايح يكلم صاحبك اللي انت متخانق معاه او واخد منه موقف ويرغي في الموضوع اللي هو ما يعرفش اصلا حيثياته ولا يعرف ايه القصه بالظبط، ويروح مبوظ الحكايه، والتاني طبعا يكون خلاص بقى واحد جه يكلمه في الموضوع يبقى انت اللي بعته، فكلام يجيب كلام، وبعد كده يجي يقول لك اصل انا بس قلت ايه اهدي ما بينكم. طب يا ابني ليه رحت كلمته؟ طب ما انت ما تعرفش ايه اللي حصل، طب ما انت كده بوظت منظري. هي فزلك يعني، فاهم؟ احيانا يعني بيبقى في كده ناس بتحب تتفزلك. ايه المواقف اللي في حياتك اللي انت تفزلكت فيها او حد من حبايبك قام بدور الفزلك؟ طيب نروح على الواتساب. انا محمد كررتي زيك يا ايمان وكررتي ماشي، انت واضح ان انت عامل كوبي بيست للرسالة. مساء السعادة يا بنت الحلال، كابوريا بيمسي عليك ومسيلي على المصنع كله، اخويا ابو جنة ورفاعي وعنبة وحسام والكومي وصالح وعمر وعم سيد، يوم الجميل بالصلاة على النبي كابوريا عليه الصلاة والسلام. ازيك يا كابوريا عامل ايه؟ مساء الخير على وحش 90 90 ايمان مختار، بن لادن بيمس عليكي من محافظة بني سويف، اغنية انا عمك وعم عمك ما لسه شغالة حالا وانت اونلاين، يعني انت اكيد سمعتها، يعني اعمل ايه يا ربي. احلى ايمو وحش الراديو منورة الدنيا ودايما من نجاح لنجاح، الحاج منعم سنة من طنطا، وكله بالاغنيه يفك يا حاج منعم عامل ايه والاسره الكريمه اخبارها ايه. منورني يا حاج منعم وكل اهلنا في طنطا. بمسي على احلى ايمان مختار، ماما الحاجه تهاني بتحبك قوي وبتحب ضحكتك الحلوه وبتدعي لك وبتستناكي كل خميس، احلى مسا عليكي وعلى ماما من اسماعيليه يا امي. اهلا وسهلا. طب اسمك ايه؟ يعني سلمي لي على ماما كتير وبوسيلي راسها. فين؟ ايوه دي ورشه اهو، انتوا مصورين المكنه والقماش، المكنه طلعت قماش. بمسي على اخويا وحبيبي محمود ابراهيم اللوست عبد الله وعم ايهاب، وده من القلب ورشه الحاج ابراهيم حسن، اهلا بكل رجاله الورشه. ده احنا قلبناها يا جدعان ورش كلها منتجات، انا الواتساب كله بقى فساتين واحذيه وشنط. طيب حاضر ماشي تعال.
2: مساء الخير يا استاذ ايمان، الحمد لله على السلامه، الترزيه وادب الترزيه وفي شغلنا على الفضائيات مش محتاج تصوير، احنا الترندات يا استاذ ايمان. بمس على كل حبايبي بدري الحلو، عم عبد واحمد علي ويحيى وخميس وعم عماد ابو رشاد ومستر ايمن.
1: ماشي احلى مسا على الترزيه كلهم، احلى مسا، وايه الشغل الجامد ده، برافو عليكم يا رجاله والله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عامله ايه يا استاذه ايمان؟ حبيبه مسي على اللوستة كباك. لا ما احنا بص مايكل انت فين يا جماعة، اسمين ثلاثة بالكتير. ماشي انا هقرأ اول ثلاث اسماء معلش عشان نبقى متفقين، مش هينفع اقرأ كل الاسماء دي. لوستا حسن ومحمد حسين ومحمد سعد، مساء الفل عليهم، هم ثلاث اسماء بالكتير يا جماعة، مش هينفع كل الاسماء دي. مساء الخير على حضرتك، انا بحبك قوي وبستنى برنامج حضرتك ونفسي تكوني كل يوم، اتمنى تشوف رسالتي ام فريدة. يا ام فريده يا عمر، الله حلو فريده. بنتي بتحب حضرتك اسمها فريده وعندها 4 سنين وبتسمعك معايا. يا ديده يا ديده، انا بنتي اسمها فريده بقول لها يا ديده، سلمي لي على ديده وبوسيها لي. حبيبتي 4 سنين وبتسمعني، ايه القمر ده؟ وحش الراديو استاذه ايمان، السلام عليكم يا استاذه ايمان. ذكرتي مايكل يبقى يعني ايه برضو انتوا مكسلين تكملوا الرسالة. هو انا يعني هتنبأ عايز تكتب لي ايه؟ اهلا وسهلا بك يا فندم عمد راسي سعيد علينا وعليك. عمد راسي سعيد علينا جميعا. ايمو عاملة ايه معاكي؟ مصطفى من مصر القديمة عايزة مسي على الأستا هاشم معايا في العربية. مصطفى عامل ايه وكل اهلنا من مصر القديمة. أستا هاشم منور الدنيا ومنورنا على راديو 90-90. زيك يا امي. مصنع سهير الملابس بيمسي عليك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مساء الفل على احلى امام مختار. مجدي شرويدة الاسماعيلية عامل ايه يا مجدي وكل اهلنا من الاسماعيلية. سلام كبير قوي للاسماعيلوية والدراويش حبايب قلب قلبي. مساء الورد والياسمين عبد العزيز محمد من اسماعيلية بيمسي عليكي. مدير بتاعي استاذ احمد رضا. لا مدام المدير يبقى احمد رضا. احمد رضا. احمد رضا. عشان يروق عليك. طيب كفاية مصانع انا يعني ماشي بعته بس اللبس كتير قدامي. مين انتوا بتبعتوا رسائل لمين؟ بس في حاجات غريبة وفي شهادات برضو انا مش فاهمة الشهادة دي ليه. شركة المية بعتلي انا رسالة ليه؟ يعني شركة المية بعتلي انا رسالة ليه؟ انا دفعت المية اللي علي. مين اللي مصورني وانا في الاستوديو؟ تعال. مساء الجمال على عيني القمر دايما منورة استوديو 90-90. عايز اغنية لبهاء سلطان ربنا يفرح قلبك وحياتك كلها يا ربي يا امرايا. دي هالة. روجي بتمسي عليكي وبتسمعك يا روجي. الله عليكي ومصوراني وانا جوه الاستوديو حبيبتي يا هلولي قلبي يا ناس. حاضر يلا نسمع بهاء سلطان ما دام انتوا عايزين بهاء سلطان. يلا بينا بهاء سلطان وبعد كده نسمع الليسي الجديده ابونيه سوده. حاضر يلا بينا.

مايكل بعت لي بيقول لي برنامج قلب على فيلم الفرح يا ولاد، معرض ايمو للحرف اليدويه بيرحب بيكم. اما شركه المايه بعت لك رساله تبل ريك من كتر السلامات. اه والله. شريف من المنصورة، أهلا بك يا شريف وبكل أهلنا في المنصورة. حاضر.

بمناسبة ان احنا بنتكلم في موضوع الحلقة النهاردة عن الفزلكة، ليلى بعتالي بتقولي من ضمن الفزلكة الصحاب اللي حضرتك كنت بتتكلمي فيها، كنت مخطوبة وكان في مشكلة بيني وبين خطيبي، فصاحبتي راحت اتفزلكت واتدخلت ما بيننا لغاية ما فركشت الخطوبة. ايوه هي دي الفزلكة اللي انا بقصدها.

0: بس السؤال هنا بقى، هل الفزلكة بتبقى بنية سليمة ولا بنية سودة؟ تفرق. يعني اتدخلت وفركشت الخطوبة بنية سليمة ولا بنية غير سليمة؟ يلا بينا بقى، بما ان كده ايه دخلنا في النية.
1: انا راكب وفوق السحاب
0: الناسي
1: يقول غير كده
0: كذاب.
1: انا فوق السحاب
0: الاغنية دي جامدة جدا، علي الراديو بقى.

أغنية بقى جديدة اسمها ايه بقى؟ اسمها بعافر، يعني سمعتوها انتوا على المنصات كتير وكانت ترند على التيك توك، فيعني طلبتوها مني كتير. النهاردة كل الطلبات مجابة، النهاردة الخميس، هابي ويك اند الكل اللي معانا على راديو 90 90. انت دلوقتي بتسمع كله بالأغنية، يفك يعني هتفك. لو مودك وحش تبقى انت جيت في المكان المناسب. ايوه بعافر جامدة جدا، اسمعوا.

أمينة بقى عملت أغنية جامدة جدا يومين اللي فاتوا، وبصراحة مبروك لأمينة المطربة الجميلة نجمتنا الحلوة. فأغنية حلوة قوي، يعني لون جديد وستايل جديد على أمينة ومكسرة الدنيا. الأغنية بقى اسمها إيه؟ أنا بنسى نفسي معاك. هي منها رومانسية على مقسوم على كل حاجة حلوة. يلا بينا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع مازن سامي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية مواصلة العمل على تعزيز هيكل الاقتصاد المصري بما يسهم في زيادة الانتاج والصادرات وتعميق التصنيع المحلي، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع وزير التخطيط لمتابعة ملفات عمل الوزارة وموقف تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع الموقف التنفيذي لفض التشابكات المالية وتسوية المديونية بين الشركة القابضة للقطن والغسل والنسيج والملابس والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووجه رئيس الوزراء بالتعامل مع هذا الملف بصورة متكاملة وبما يتسق مع جهود الدولة لتطوير وإعادة هيكلة شركة قطاع الغزل والنسيج وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لديها. مجلس الوزراء أعلن أن أعضاء اللجنة الاستشارية ليسوا مستشارين لرئيس الوزراء ولا يعملون بمجلس الوزراء، وأكد مجلس الوزراء أن أي تصريحات تنسب لهؤلاء المستشارين تعد آراء فردية تعبر عن صاحبها فقط ولا يجوز أن يتم نسبتها إلى الحكومة. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقيا عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء. تناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون العسكري. وزير خارجية بدر عبد العاطي عقد جلسة إحاطة موسعة للمراسلين الأجانب وممثلي وسائل الإعلام الإقليمية والدولية. تم خلال جلسة استعراض مستجدات الموقف المصري إزاء التطورات في فلسطين وإيران ولبنان والسودان وسوريا وليبيا وقضية الأمن المائي المصري. محافظة الجيزة أعلنت أنه سيتم غدا غلق امتداد محور 26 من يوليو كليا أمام هايبر ون في الاتجاه القادم من ميدان جهينة لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل، على أن يكون العمل من الساعة 1 صباحا وحتى الساعة 6 صباحا فقط. اقتصاديا، البنك المركزي حذر عملاء البنوك من الضغط على أي روابط تصل إليهم عبر الرسائل النصية أو عبر البريد الإلكتروني أو غيرها من وسائل التواصل، مشيرا إلى أن بعض الروابط قد تكون مزيفة وتؤدي إلى فتح صفحات تشبه المواقع الرسمية بهدف خداع المستخدمين والاستيلاء على بياناتهم. ورياضيا، مانشستر يونايتد يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة صباح بطل أذربيجان في العاشرة من مساء اليوم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.

90 هواها مصري. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.

كل بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون النسخة 6.

الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الشاب في قد المقام مع بسنت بكر النهاردة من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلا تلت الظهر 10 إلا تلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. الراديو 90-90 هواها مصري. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90

ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90-90. ولسه معاكم إمام مختار. وفكركم تاني بطرق التواصل، تليفوننا 2-18-10-8-66 والأسمأس على 199 والواتساب على 010-400-90-90-4. نهاردة موضوعنا عن الفزلكة، مين اللي بيتفزلك في حياتك؟ مين اللي داخل يتفزلك ويبوزلك حياتك؟ زي ما ليلى قالت ان صاحبتها دخلت وصلحت ما بينها وما بين خطيبها، فبدل ما تصلح فخربت الخطوبه، فدي كانت من نوع فريد من الفزلكه. طيب قبل ما نروح للواتساب، عايزه امسي على المقدم محمد علي وزوجته ساره والاولاد عمرو وتماره. احلى مسا عليكم، مبسوطه ان انتوا بتسمعونا على الراديو 90-90. عايزه امسي كمان على الاستاذ احمد سمير وزوجته الجميله ريم واولاده سليم وسيليا. ايه الاسماء الحلوه دي؟ احلى مسا عليكم، وويك هابي ويك اند. وقولوا لي انتوا رايحين فين وبتسمعوني، وانتوا خارجين ورايحين فين. على بال بقى ايه ما نسمع سطلانة، وقدر لكم بقى زمن عشان انا عارفه ان انتوا بتحبوا الاغنيه دي. يلا بينا سطلانة بقى للولاد، انا عارفه ان هم بيحبوها.

0: ودماغي تعبان.
1: يلا بينا محمود الليسي وعمر كمال. زمن الزمن. تحية خاصة للمدير

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله.

أشهد أن محمدا رسول

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير ونختار نوع المناسبة سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير فرحة، بركة وصدقة تدوم العمر كله.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

التنمية، الاقتصاد، العمران، تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

الراديو 90 90 هواها مصري. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو

0: ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. ولسه معاكم إمام مختار، والنهاردة الخميس. هابي ويك أند لكل اللي بيسمعونا. قولولي بتسمعوني منين ورايحين فين، والخروج النهاردة على فين. طيب النهاردة بنتكلم عن الفزلكة. يعني مواقف، خلي بالكم في مواقف بتبعتي مش عارفة أقولها على الهوا، بس كل واحد بيشغل دماغه، إحنا كمصريين بنقول عليه بيتفزلك. طيب مايكل، إيه كل الكلام ده مايكل؟ طب أقرأ زي ده. سعيدة بهتت على قصص حب المستمعين. طيب بمناسبة الموضوع، هو شريف يعتبر فزلوك عشان ما خدش بالنصيحة، ولا حد ولا حتى أخذ بالعبرة من بندق. أبو نية سودة إهدائي لنيتي. يعني بيقولك هو بقى معرض حرف يدوية على عيادات نفسية على خلافات أسرية. بصوا البيت بيتكم وخشوا كلكم جوه، هجيب لكم شاي. هو بيتكلم على البرنامج، يعني اللي هو اتقلب بقى ايه، حرف يدوية وعيادات نفسية وخلافات أسرية. ماشي مايكل، ده الإفيه بتاع البرنامج. نسمع الفويس تايم.
1: انا بمسى عليك وعلى البولاية، وانا من البولاء ونص اسماعيل ونص
0: بولاء واهل بولاء. انا بحبك والله يا استاذه ايمان. مسيلي على الوسط ابو ادم وكمال اسماعيل ابو محسن والترزيه الشقيان والترزيه الشقيانين كسبانين. بولاء الدكرور، بولاء واهل بولاء، اهلا وسهلا. مية مسا على احلى مذيعه، وبمسي على جيجي وزيزو. ياسر عبد الله من اسماعيليه، ازيك يا ياسر عامل ايه؟ مساء العسل عليك يا ايمو، بمسي على كل مستمعينك المحترمين وحبيبتي آية وبناتي كنزي وريتاج وتمارا ومسك. محمود لبيب ابو كنزي، الله حلوة الاسماء دي، احلى حاجة في الدنيا البنات. اللي ما خلفش بنت يبقى ما خلفش والله. تعال. ايوة ماشي، انا عارفة صوتي بتسمعهولي ليه. مساء الورد يا إيمي، أنا بسمعك وفي طريقي للنرويج في عنبر غدر الصحاب. أحمد سعيد، وبسمعك من السويد. إزيك يا أحمد، والله مبسوطة أن أنت بتسمعني من السويد. ورايح النرويج تعمل إيه؟ مساء الورد يا إيمان، يا فخر الإذاعة وكبيرة المقام. أنا أحمد سعيد وبسمعك من السويد وفي طريقي للبيت. مرسي يا أحمد والله على كلامك الحلو، وتوصل بألف سلامة. أبو عز، مساء الفل. أنا مش فاهمة من كلامك حاجة، بس في طلاسم كده، أنا في طلاسم قدامي. مساء الورد والياسمين عليك يا قلبي، أنا ياسمين، تعالي ياسمين.
2: أستاذة إيمان، أنا كل اللي في حياتي ربنا رزقني بيهم كلهم بيتفزلكم، كلهم عارفين في كل حاجة وكلهم أساتذة في كل حاجة. والله العظيم يا أبلة إيمان مش عارفة أعمل فيهم إيه، بتختاروا في حاجات ما لهمش علاقة بيها أساسا، وليهم علاقة ما بالفهم عامة يعني. بس يلا الحمد لله ربنا يتولاني ويرحمني منهم.
0: ربنا يرحمك منهم يا رب. بصي، عشان نقفل باب الفزلكة، يعني اي حد في حياتك حسيتيه كده بيتدخل فيما لا يعنيه وبيتفزلك، خلاص بلوك على طول.

0: لأننا ما عندناش وقت بقى، يعني ما عندناش وقت أصلا، حياتنا بالعافية منصمينها، يعني احنا مقفلين كده على نفسنا ومنصمين هنا وهنا وهنا. أي حد يدخل يشغبط ولا يلغبط حاجة في حياتي فيبقى بلوك على طول، ما عندناش خلاص، ما فيش بقى انت عملت كده ليه وانت عملت كده ليه، لا ما فيش الكلام ده، ما عندناش وقت والله يا جماعة، احنا اسفين جدا، احنا اسفين ما عندناش وقت. مساء الورد يا احلى ايمو في الدنيا. المسا ده جايلك من المطرية، المطرية كلها، الورشة كلها بتمسي عليك يا ايمو، محمود وبولا والاستا سلامة واحمد الباشا، المطرية واهل المطرية وبولاء واهل بولاء والجيزة تمم. مسيلي على مايكل والنبي. حاضر حاضر، هو سمعي. جيجي بتمسي عليك يا احلى امي في الدنيا، معلش انا سايق. حاضر. ياسر من اسماعيلية، سلمني على جيجي وبوسهالي. احمد سعيد من السويد، لونج ويك اند. ماشي يا احمد، هابي ويك اند ليك وتوصل بالسلامة. بن لادن، هسمع اخر فويس.
1: مساء الخير يا ايمو، بن لادن بيمسي عليك،
0: ده انا الليسي شغلت له اكتر حاجه النهارده. بالنادم انت عندك ديلي يا حبيبي، عندك ديلي شوي، انت بتطلب الاغنيه بعد ما بتشتغل، يعني بكون خلاص اوريدي شغلتها.
1: استنى على اشرف اشتغل شويه عشان ما
0: بيشتغلش على اوفر. طب ده انا هسيب الاذاعه والبس الافرول واجي، انا جاي اهو جاي اقف على ايد اي واحد ما بيشتغلش في الورش. طيب احلى واحدث اغاني لحوده بندق، يلا بينا، عيني على الحبيب.

الحكم دار يا امي بيسلم عليكي. السيده زينب ومدينه السلام بيمسوا عليكي. احلى سيده زينب ومدينه السلام. يلا بقى نروح برضو لاجدد اغنيه لحمو بيكا على مبدا الرجوليه. قول يا حمو قول. بحب حمو بيكا قوي على فكره.

احلى مسا من الاقصر حاج محمد من الاقصر صعيدة مصر حبايبنا واهلنا واخواتنا. ميرسي جدا على كلامك الحلوه يا حاج احمد. الاقصر واهل الاقصر يلا بينا بقى ايه عصام صاصه واحمد شيبه اضرب يا كينج.

0: كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: وسريعا سريعا كده خلاص فاضل دقايق على نهاية الحلقة، و كنت فاكرة أقول لكم حاجة ونسيت. كنا النهاردة بنتكلم عن الفزلكة. عموما أنا يعني بحضر الموضوع وبقوله يعني أنتوا تشتركوا عادي ما تشتركوش برضو عادي، المهم أنا هنا عشان أنتوا تفكوا. يعني أنا عارفة أن أنتوا بتحبوا تركزوا في الأغاني، وفي ناس تانية عايزاني أتكلم في مواضيع بس مش عارفة أعمل إيه. بمناسبة بقى الرسالة، محمد بيقول لي البرنامج الجديد إمتى؟ أنت قلت أن أنت هتطلعي كل يوم من أول 10 إن شاء الله. واضح أن البرنامج الشعبي مش عايز يسيبني. متبت فيا اللي هو أنت رايحة فين، أنا معاكي والله، وأنا أنا عايز أسيبكم بس أنا هبقى معاكم برضو يعني على الراديو 90 90، بس اللي هو إيه، برنامج تاني في توقيت تاني بكونتنت جديد بكل حاجة. درايف شو إن شاء الله هيبقى توقيته بالنهار يعني. طيب ناخد الفويس دي.
2: شقه والشعريه بتحبك والجماليه بتحبك والدنيا كلها بتحبك يا احلى امان، احلى امان مختار، احلى امان مختار. شقه بيمس عليكي من الدرب الاحمر.
1: يا شقه يا شقه، احلى شقه من الدرب الاحمر. حبيب قلبي احلى مسا عليك يا شقه. ما ينفعش الحلقه تعدي من غير شقه خالص. مش كان 9:30 يعني مش كان نص 9 ده مايكل بيقول لي البرنامج مش كان نص 9، لا ان شاء الله من اول 10. اديني معاكم شويه في الشعبي يعني نعمل ايه. طيب بناء على طلب الجماهير استني معانا شويه. الحكندار بيقول لي شكرا لذوقك، تهانينا يا باشا على البرنامج الجديد. شكرا يا حكندار وان شاء الله يعجبكم. هيكون برنامج جديد وهيكون معايا زميلي الأستاذ حسام رضا، مش أستاذ بقى ده أصغر مني، هيكون معانا حسام رضا. طيب تعال نسمع الفويس دي، هختم لكم برضا البحراوي.
3: تهانينا فندم على البرنامج الجديد، الحكم ضرب يمسى عليكم البرنامج الجديد والسيدة زينب وملك السلام.
1: شكرا يا حكمدار، ومسيلي على فرد في السيدة زينب ومدينة السلام على راسي من فوق. طب كل الرسائل دي في اخر دقايق، اعمل ايه؟ طيب اعمل ايه. احنا معاكي في اي حاجة. احمد سعيد من السويد، تسلمني والله يا احمد، ومبسوطة ان انت بتشوفني وبتسمعني من السويد، وكمان بمسي على اهلنا في السعودية وفي الامارات اللي بيشوفونا من على ابليكيشن. طبعا الناس اللي لسه ايه ده، وفي ابلكيشن في ابلكيشن خاصه بالراديو 90 90 اب، نزلها على الموبايل، اكتب الراديو 90 90 هتبقى بتسمعنا وبتشوفنا صوت وصوره على الموبايل 24 ساعه. في كمان عبدو تريكا كفر دوار بيمسي عليكي، يومين في الاسبوع شويه عايزينك كل يوم. هتردي عليا ولا اعمل بلوك يا عم رضا البحراوي؟ دق الهوا. لا هو انا السيستم ده ما بيجيش معايا، اللي هو تردي علينا ولا بلوك، لا اعمل لي بلوك. انا جاي لي امام مختار تقول لها تردي ولا اعمل لي بلوك؟ لا اعمل لي بلوك يا سيدي. لا انت اصغر، بلاش مشاكل بقى. لا لا حسام اصغر. المهم برنامج هيعجبكم قوي ان شاء الله وهيكسر الدنيا من اول 10. لكن خلينا احنا بقى ايه في كله بالاغنيه يفك كده لغايه ما نوصل للمحطه اللي جايه اول الشهر. هنختم بقى ببعد الهناني لرضا البحراوي، اغنيه دلع كل اللي معاه مراته وحبيبته في العربيه وخطيبته، اغنيه كده ايه تعلي الراديو وتتسلطن عليها كده. بعد الهناني احب مين تاني؟ هي تتسمعش غير يوم الخميس بصراحه. هتوحشوني قوي قوي قوي من هنا لبكره، ودايما بكون معاكم إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من الساعة 7 للساعة 9، وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. هابي ويك اند، أجازة سعيدة بجد، انبسطوا وخرجوا. يعني الواحد دايما بيحب يسرق ساعتين كده ثلاثة ينبسط فيهم، طفوا كل المواتير، سيبوا الموبايلات على جنب. مش لازم أي خروجة نقعد نصور في كل تفصيلة فيها، خروجها مبقاش ليها طعم اول ما بتتصور واول ما بتتمنتج. اخرجوا وانبسطوا وسيبوا التليفونات على جنب، لان بجد اليوم اللي بيعدي ما بيرجعش تاني. ممكن دلوقتي وانت بتسمعني دلوقتي بص كده في وش خطيبتك، ها لو ما اهتمتش بيها وفي يوم من الايام طارت من ايدك، وهتزعل وتندم وتقول يا انا ما اهتمتش وما دلعتش وما قلتش كلام حلو. دلوقتي حالا بص لها كده، بص لها كده وعلي الراديو. ايوه انا شايفاك اهو. وعلي الراديو بقى وشغلها بقى ايه، سمعها بعد اللي هناني احب مين تاني. يلا اشوفكم على خير بكره ان شاء الله قبل ساعتين من دلوقتي. دايما بكون معاكم ايمان مختار، وكله بالاغنيه يفك. هتوحشوني.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع مازن سامي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد على الأهمية الكبيرة لمشروعات تطوير وإعادة إحياء المناطق المحيطة بالأهرامات بما يليق بمكانة مصر التاريخية، ويسهم في تعظيم الاستفادة من المقاومات الفريدة للمنطقة في جذب المزيد من حركة السياحة العالمية والمحلية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين لاستعراض مخطط إعادة إحياء منطقة نزلة السمان. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع الموقف التنفيذي لفض التشابكات المالية وتسوية المديونية بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووجه رئيس الوزراء بالتعامل مع هذا الملف بصورة متكاملة وبما يتسق مع جهود الدولة لتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الغزل والنسيج وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لديها. مجلس الوزراء أعلن أن أعضاء اللجان الاستشارية ليسوا مستشارين لرئيس الوزراء ولا يعملون بمجلس الوزراء، وأكد مجلس الوزراء أن أي تصريحات تنسب لهؤلاء المستشارين تعد آراء فردية تعبر عن صاحبها فقط ولا يجوز أن يتم نسبتها إلى الحكومة. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقيا عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء. تناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون العسكري. وزير الخارجية بدر عبد العاطي عقد جلسة إحاطة موسعة للمراسلين الأجانب وممثلي وسائل الإعلام الإقليمية والدولية. تم خلال الجلسة استعراض مستجدات الموقف المصري إزاء التطورات في فلسطين وإيران ولبنان والسودان وسوريا وليبيا وقضية الأمن المائي المصري. محافظة الجيزة أعلنت أنه سيتم غدا غلق امتداد محور 26 من يوليو كليا أمام هايبرون في الاتجاه القادم من ميدان جهينة لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل، على أن يكون العمل من الساعة 1 صباحا وحتى الساعة 6 صباحا فقط. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل محمد صابر مسؤول الملف الأمني والمروري للراديو 99. أستاذ محمد أهلا بك.
2: أهلا يا أستاذ مازن، أهلا بسيادتك وأهلا بالسادة المستمعين الكرام.
1: يعني في بداية الأمر لو تطلعنا بمزيد من التفاصيل عن غلق امتداد محور 26 من يوليو وأبرز التحويلات المرورية.
2: بالفعل زي ما حضرتك تفضلت مشكورا ونورت يا أستاذ مازن، عندنا غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام هايبر ون لمدة ساعات معدودة طبقا لما ورد من محافظة الجيزة والتقرير البيان الرسمي لمحافظة الجيزة، وهو عن إعلان تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل لخط وادي النيل مدينة 6 أكتوبر. وتنفيذا لهذه الأعمال بيتم رفع الكوبري المشاة الخاص بمحطة مونوريل هايبر بطريق امتداد محور 26 يوليو تحديدا أمام هايبر 1 في الاتجاه القادم من ميدان جهينة اتجاه محور 26 يوليو. الأمر ده هيستلزم الغلق الكلي لمدة 5 ساعات تحديدا، وهو الغلق في غضون الساعات القادمة هيبدأ من الساعة 1 صباحا الجمعة وحتى الساعة 6 صباحا، وبتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة الآن بالتحضير والتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال لوضع العلامات الإرشادية، وبتقوم الآن أيضا الإدارة العامة لمرور الجيزة بعمل التحويلات المرورية على النحو التالي أثناء فترة الأعمال، وهو القادم من أو القادم السيارات القادمة من مناطق ميدان جهينة وبيرقب الاستكمال في اتجاه محور 26 يوليو بيقوم بالدخول يسارا إلى الاتجاه الآخر من محور 26 يوليو اتجاه ميدان جهينة عن طريق فتحة مستحدثة بالجزيرة الوسطى قبل منطقة الأعمال، وبيقوم بالسير بها في مسار التحويلة ثم العودة مرة أخرى إلى طريق امتداد محور 26 يوليو عن طريق هذه الفتحة المستحدثة بالجزيرة الوسطى عقب تجاوز منطقة الأعمال. الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت الآن بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع وبيقوم أيضا بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة لمحيط الأعمال لضمان أمن وسلامة السادة المواطنين، مع تعيين كافة الخدمات المرورية اللازمة أثناء فترة الأعمال لتسيير الحركة المرورية.
1: الزميل محمد صابر مسؤول الملف الأمني والمروري للراديو 99، أشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل.
2: شكرا أستاذ مازن، موفق دائما، وشكرا للسادة المستمعين الكرام، تحياتي.
1: والآن نعود مع حضراتكم لاستكمال باقي عناصر النشرة. اقتصاديا، وزيرة الإسكان رندا المنشاوي تابعت موقف تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والخدمية بمدن الصعيد الجديدة، ووجهت برفع كفاءة الأداء والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ بالتنسيق المستمر بين أجهزة المدن وقطاعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ورياضيا، مانشستر يونايتد يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة صباح بطل أذربيجان في 10:00 من مساء اليوم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: يا مساء الفل والسعادة لكل اللي بيسمعني حالا بالا على هوا الراديو 99 وقد المقام. دايما بكون معاكم بسنت بكرة على هوا الراديو 99 كل أربعة وخميس من 9 ل 11 بالليل. وزي ما وعدناكم في حلقتنا النهاردة بينورني كاتب كبير شغلته الصحافة والكتابة. تمام، احنا موافقين، لكن ان انت تنقل الخبر او الفكرة الى موضوع تتفرج عليه في التلفزيون او الى حلقة تسمعها في الاذاعة او الى صياغة اي مكان، نوع الصياغة الدرامية او الاعلامية، فدي صنعة مش موجودة الحقيقة عند ناس كتير. ضفنا النهاردة الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ محمد الشاب. مساء الفل يا استاذ محمد.
1: يا مساء الفل يا بسنت،
0: ازاي حضرتك؟
1: الحمد لله يعني.
0: كويس
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. أسماء كتيرة في عالم الصحافة نقدر نقول إنها كانت عابرة لمجال الصحافة والكتابة والخبر، لكن أنت حضرتك يعني تنقل الخبر أو الصحافة إلى صحافة تلفزيونية وصحافة زي ما بيقولوا دلوقتي الإعلام المرئي والمسموع، ويكون لحضرتك ريادة في هذا الموضوع. دي نقطة هنتكلم فيها النهاردة بالتفصيل، لأنه أنا أحب الناس اللي متابعنا كمان يفهموا إزاي نعمل موضوع برنامج تلفزيون، وإزاي نعمل موضوع برنامج إذاعة، وإزاي نعمل موضوع دراما دوكي دراما، أنواع كتيرة. معايا ولا مش معايا؟
1: معاكي جدا.
0: بالمناسبة يا جماعة، أستاذ محمد الشابة لما قلت له وكلمته قلت له أنا عايزة أعمل حاجة بمناسبة 20 سنة نجيب محفوظ، هو اللي اقترح الموضوع. فقال لي بص يا بسنت، تعرفي أن نجيب محفوظ كان، كمل يا أستاذ محمد،
1: كان طول عمره موظف.
0: أيوة، فقلت له بس ما خدتش بالي. فقلت له طب ايه؟ قال لي طب انت شايفة ايه؟ فقلت له طبعا موظف ونجيب محفوظ. طب هو فضل موظف يا أستاذ محمد لغاية الآخر؟
1: أيوة
0: صح.
1: بس الوظيفة اختلفت.
0: الوظيفة اختلفت
1: يا طول الوقت. هو الراجل موظف.
0: أيوة،
1: هو في البداية موظف في كان سكرتير في البرلمان. كاتب
0: يعني. بداية الأستاذ نجيب محفوظ كاتب في البرلمان كاتب المصري.
1: هو راجل خريج
0: أداب،
1: خريج أداب فلسفة.
0: أيوة.
1: ثم بعد كده اشتغل في وزارة الأوقاف في اشتغل في القرض الحسن، في إدارة القرض الحسن.
0: يعني ثم يعني أستاذ نجيب محفوظ بدأ في البرلمان، ثم وزارة الأوقاف كموظف في القرض الحسن.
1: يعني وبعدين اشتغل بعد كده في أماكن شتى في وزارة الثقافة.
0: أيوة.
1: ومنها أنه كان رقيب في الرقابة
0: طبعا،
1: ومنها أنه كان رئيس هيئة السينما نفسها.
0: أيوة.
1: في وقت من الأوقات
0: كل ده جوه الوظيفة.
1: كل ده راجل بيروح الصبح الساعة 9،
0: يعني أديب نوبل كان موظف
1: 9 الصبح يروح الساعة 3 يتغدى ينام يطلع يكتب لمدة 3-4 ساعات. ثم ينزل يقعد على القهوة. وبعدين بعد المعاش، بعد ما أخلص المشوار بتاع إذا كان في الأجازات أو كده، أو بعد ما كان عنده وقت كان يطلع الصبح.
0: أيوة.
1: يروح يقعد في مقهى علي بابا أو مقهى ريش.
0: أيوة.
1: أو في القعدة اللي كان بيعملها في كازينو قصر النيل، قريب شوية من بيته، يعني كان يدوب بيعدي
0: الكوبري،
1: لا يدوب بيمشي على رجليه لغاية بس لغاية أول الكوبري.
0: هو كان ساكن في العجوزة،
1: كان ساكن
0: في وياخدها مشي، وياخدها مشي من على الكوبري عادي.
1: مفيش يعني حاجة بسيطة جدا. ده كان سيستمه، إن يعني هو كان بيتعامل مع الكتابة تمام زي ما بيتعامل مع الوظيفة. وهو كان نموذج مدهش جدا الحقيقه، لانه لو اتكلمت على الوظيفه دايما اي مبدع بيشتغل في ابداع يقول لك ايه؟ يقول لك انا مش موظف.
0: وظيفه لا، انا مش موظف، انا الروتين. طب انا عايز اسمعك، انا عايزه الاول، انت سمعت عمرو دياب الصيف ده؟
1: سمعت البنات طبعا، بنات مكسره الدنيا مش كده؟
0: طبعا انت ابو البنات.
1: انا ابو البنات
0: مش كده؟
1: في ولد جه في الاخر كده. أيوة. بس يعني
0: بس ما شاء الله الاكثريه بنات.
1: أيوة.
0: مشهور بابو البنات.
1: أيوة.
0: طب نسمع لولا البنات ونرجع مكملين. 99 رقم الاس ام اس و 2 18 10 8 66 رقم التليفون، 010 460 4 هو رقم الواتساب. منورني الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ محمد الشابة. النهارده ملف مفتوح عن طقوس نجيب محفوظ أديب نوبل الموظف الحكومي. هنروح ونصول ونقول مع محمد الشابة في كيفية صناعة الإعلام المرئي والمسموع والصحافة طبعاً.

الراديو 90-90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لوحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. الراديو 90-90.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: وقد المقام ومنورني الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد الشابة. قبل ما نغوص كده في سيرة نجيب محفوظ ونشوف عبقرية الروتين عند نجيب محفوظ، عبقرية الموظف الحكومي اللي بقى نجيب محفوظ، لأن ده إفيه في حد ذاته إن احنا ناخد بالنا إنه أبدا الروتين، احنا ممكن الروتين ده نستخدمه للإبداع نفسه، يعني احنا نزق بيه، مش كده ولا إيه؟
2: طبعا.
1: خلونا نروح الأول، عايزة أروح لمحمد الشابة الصحفي وصانع الإعلام المرئي. يعني إحنا يعني يا جماعة كده في أواخر التسعينيات كل مصر قعدت تتفرج على برامج التلفزيون وما سمي بالتوك شو. أهلا يا توك شو، كنا أول مرة نسمع أنا الكاتب الصحفي محمد الشابة، وبعدين تسمع الحلقات أو تشوف العنوان الحلقات يقولك الطلاق الصامت، اللي مش عارفة اللي هو العنوان اللي يخدك. وبعدين نفهم بقى بعد كده لما نشتغل في الصحافة انه في حاجة اسمها عنوان الغلاف، فعنوان الغلاف ده علشان انا الزبون هشتري، فانا برضو نفس هذا الزبون وهذا المتلقي اللي هشتري برضو الحلقة دي التلفزيونية وهتفرج. كيف صنعت يا استاذ محمد الشابة الفكرة من ورق، من خبر، من عنوان ان هو تبقى تلفزيون قدامي زي ما او ما يسمى بالتوك شو في بدايته؟
2: وهنرجع
1: لنجيب محفوظ، احنا معانا احنا
2: الوظيفة، لانه بعد كده اشتغل موظف عند القارئ، بقى ده موضوع تاني.
1: طبعا.
2: انا شوفي، احنا دايما عندنا في الصحافة نقول ان احنا لما بنشتغل في الصحافة احنا بنشتغل بايدينا بمخنا، ولما بنشتغل للشاشة احنا ما الشاشة صحافة تلفزيونية.
1: أيوة مظبوط.
2: وهو بدأ يتغير شكل الإعلام المرئي بدخول الصحفيين إلى الشاشة، شاشة التلفزيون،
1: إن هما اللي يترجموا
2: هما اللي
1: أو
2: يعملوا المحتوى
1: اللي
2: هيتقدم للناس.
1: ما كانش اسمها بقى وقتها محتوى. اكيد دلوقتي
2: دلوقتي احنا نقول محتوى. هو محتوى طول عمره، بس يعني الفكره دلوقتي
1: احنا
2: بنسميه محتوى. وكتير بيقولوا ده السرد التلفزيوني، مش
1: سرد. ايوه طبعا. السرد ده يعني قيمه السرد، وفي سرد سينمائي وفي سرد
2: الحكي، يعني فكره الحكي نفسه.
1: ايوه تمام.
2: فالحكايه بدات تنتقل من انه كونه خبر مكتوب الى انه يبقى خبر متشاف.
1: وحكي ازاي
2: بالظبط وهقدمه ازاي؟
1: تمام.
2: فالخبر المتشاف احنا بنشوفه دايما واحنا بنكتب السكريبت للتلفزيون، بنكتب بعينينا ما بنكتبش بايدينا،
1: بتبقى شايف صوره،
2: بتبقى طول الوقت بتكتبي صوره. لانه فرق كبير بين انك انت تجيبي الضيوف يقعدوا يكلموا مع بعض على شاشه التلفزيون ومفيش صوره، فهو ما دول يقدروا يقعدوا في الراديو.
1: فاحنا رحنا هنا للغه الراديو دلوقتي متشاف، احنا حضرتك متشافين دلوقتي الموقع طبعا، وبنصور بودكاست، فخلص يعني انا بقول على طول راديو، بقينا متلفزين، احنا شايفين.
2: ما هو ده التطور اللي حصل. حتى لما بنقول بودكاست، البودكاست في الاساس
1: مسموع
2: تمام، مش شاف
1: تمام.
2: لاننا في عصر الصوره، وبقالنا كتير في عصر الصوره،
1: بس مش واخدين بالنا، كنا
2: ما كناش واخدين بالنا، بس لان الناس بدات تروح للصوره وتروحش للقرايه. وده طبعا احد يعني افات، بس السوق في هذا الصوره اجبرت على انها تقدم للناس الكتابه بس بشكل متصور، الحاجه اللي هيقروها، الروايه تتحول الى مسلسل
1: ومنطوقه. دلوقتي كمان الروايه بقت تتقال كده بالصوت، فانا اسمع فيه طبعا الروايه.
2: هو البودكاست اللي حضرتك بتشوفيه ده وكتير قوي انتشر دلوقتي، يعني هو عباره عن مجموعه اخبار، اخبار بس بتعليقات، وكل حد بيقول الاخبار دي بيقولها بطريقته، سواء كانت اخبار اجتماعيه او ثقافيه او احداث او حوادث او جرائم، يعني حسب.
1: طيب انا اسفه اني بقطع حضرتك، بس عشان عندنا نشره اخبار رياضيه، هنكمل صناعه الصوره، فن صناعه الصوره والاعلام المرئي، لان ده موضوع مهم جدا، لانه ده اللي جاب بعد كده السوشيال ميديا، لما السوشيال ميديا ترجمه لهذا الاعلام المرئي. صح.
2: وده اللي خلى السينما والتلفزيون يبداوا يلجأوا لروايات نجيب محفوظ ويحولوها للشاشه.
1: ايوه، ما هي باقي عشان كده، عشان اتشافت. صح.

0: تستضيف في 10 مساء لقاء بايرن ميونخ مع بودو غلامت النرويجي بالجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا. مانشستر يونايتد يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة صباح بطل أذربيجان في 10 مساء. وأخيرا أرسنال يقترب من تجديد تعاقده مع ميكل أرتيتا المدير الفني للفريق.
1: صوت الملعب على الراديو 90 90.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: ورجعنا ومكملين ومنورنا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد الشابة. يا أستاذ محمد، مشغول في الموبايل بتعمل إيه؟ بتعمل إيه؟ قولي.
2: برد على الولاد.
1: يقدروا يشوفونا طبعا، يسمعونا على هوا راديو 90-90 FM والموقع يا جماعة، كمان تقدروا تشوفونا صوت وصورة www.90-90fm.com والأبليكيشنز بقى طبعا بتاع 90-90. بوست قد المقام موجود على الفان بيج الراديو 90-90، والحلقة بتتصور بودكاست تبقى موجودة بكرة إن شاء الله على اليوتيوب على قناة راديو 90-90. شفت بقى الراديو خلاص بقى متشاف. إيه رأيك في الموضوع ده؟ فكرة الراديو المتلفز ده،
2: ما هو كله بقى حاجة واحدة. يعني هو الراديو كان يعني بيخاطب الناس اللي يعني قاعدة في البيت مريحة، اللي قبل ما تنام، قبل في رمضان في المناسبات المختلفة. يعني
1: الراديو في رمضان ده كان يعني
2: ده هو الأساس، ولغاية النهاردة
1: طبعا خريطة رمضان دي بنقعد
2: بس اللي هو ما في جمهور جديد.
1: يعني في جمهور السوشيال ميديا،
2: جمهور السوشيال ميديا وجمهور التلفزيون برضه ما تنسيش. يعني الناس اللي تعودوا على ان هم يشوفوا الحاجه على التلفزيون، يشوفوا المسلسل على التلفزيون، يشوفوا الاخبار على التلفزيون.
1: ما عادش حد بيتفرج على التلفزيون يا استاذ محمد.
2: لا بيتفرج
1: والله.
2: والله
1: انا شايف الناس كلها ماسكه المنصات.
2: لا لا خلاص
1: يعني لسه تتابع التلفزيون.
2: في اجيال ما زالت، في اجيال. خدي بالك كمان ان في حاجه، انه التلفزيون وسيله مهمة. احنا 120 مليون بني ادم، ومصر مش هي القاهرة. مصر خارج القاهرة اكبر بكتير قوي قوي. وفي الكرة والصعيد وهنا طبعا كل ده الشاشة التلفزيون اللي هي موجودة في صالة البيت وفي القاعدة بتاعت البيت مفتوحة طول الوقت. فده بتقدم الحاجات المتنوعة اللي هي مش يعني كتير قوي في الأجيال في منتصف العمر اللي هي تعودت على التلفزيون. ما زال التلفزيون حتى الآن هو
1: منتصف العمر ده اللي هو 20-26 بيبقى كم سنة؟ 40؟
2: لا لا
1: يعني فوق ال 40 مثلا بيتفرجوا على التلفزيون.
2: منتصف العمر زاد عن 40 على فكرة.
1: يعني زاد بقى 50.
2: والله زاد عن بقى 50.
1: افرحوا يا شباب، افرحوا. تمانينات يا تسعينات.
2: شوف، طالما سن الجواز اتأخر يبقى منتصف العمر هو كمان هيتأخر.
1: صح.
2: كان زمان سن الجواز الافريج كان العشرينات. لا دلوقتي احنا في الثلاثينات ودخلنا.
1: انا اكتشفت يا استاذ محمد وانا بذاكر طبعا كبار

0: صانعي نهضة الستينيات انه
1: هناك الاديب الكبير فلان وعنده 35 سنة
0: بالظبط اللي هو خلص الموضوع كله سلام عليكم وعليكم السلام. لكن ده مش حاصل ابدا في الالفيات الجديدة خالص
1: بالزبط.
0: مفيش احنا بعد الاربعين بنبتدي
1: لا احنا لا في ناس الحياة تبدأ بعد الخمسين دلوقتي.
0: طب الحمد لله. طب ابشروا. طب نرجع على طول حالا علشان ما نقطعش الوصل الناس اللي بسمعنا حبايبنا طبعا اللي بسمعونا دلوقتي وكيفية صناعة الصحافة التلفزيونية في برامج تلفزيونية. ازاي بقى حضرتك كده بتختار الحاجة فتعملها حلقة فتقوم عاملة بومينج كده؟
1: طب ما هو البومينج ده كان بيحصل طول الوقت تحت اسم اللي هو ايه الحاجة اللي هي حديث الناس
0: اللي هو الترند
1: اللي هو دلوقتي اللي هو تقولي الترند هو انك انت تعملي سبق.
0: ايوه
1: السبق كان بيحصل اما كان بداية كان بيحصل في الصحافة.
0: ايوه صح.
1: وكان التلفزيون يلتقط القضية اللي فجرتها الصحافة ويبدأ يشتغل عليها سواء كان بيشتغل فيها في الانفستيجيشن ريبورت اللي هو كان اصلا صحافة.
0: ايوه لو زي الحريات
1: اللي هو بالظبط. ودلوقتي بقى انتقل للتلفزيون لفترة طويلة
0: بستقصي الحقيقة
1: بالظبط من خلال بالظبط. وده كان اما بيبقى برنامج لوحده او بيبقى جزء من برنامج اللي هو بعد كده سميناه التوك شو. وده هنتكلم عن التوك شو الظاهره الموجوده لانه هي كانت ظاهره غالبا مصريه اكتر منها في العالم كله يعني
0: صحيح.
1: العالم ما كانش يعرف حاجه اسمها التوك شو بالمعنى المفهوم. التوك شو هو التوك اللي هو زي اللي احنا بنعمله ده.
0: تمام.
1: ده التوك شو. التوك شو في التلفزيون اتسمى على السهره كلها يعني اللي هي اللي فيها كل حاجه يعني تعرف كل الكوكتيل من المنيو كله
0: اللي هو
1: كل
0: مجله نقدر نقول مجله في بقى الاخبار وفيها المواضيع وفيها
1: بس هي كانت مجله يعني في مجازين فاميلي مجازين وفي مجله فيها اخبار فيها المقدمه كده في كلها اخبار سياسيه هي نفس الاخبار اللي كانت بتتقال في الدلاشات من اول اليوم
0: زي الجندر كده احنا الجندر هنا ايه النوع ايه نوع التوك شو هل هو سياسي ام هي مجله سياسيه هل هي مجله اجتماعيه
1: لا هو كان عامل خلطه يعني عندنا استمرت الخلطه فتره طويله انك انت ممكن تبداي التوك شو باخبار سياسيه من اللي هي كانت بتتقال في الدلاشات اللي قبل كده يعني قبل التوك شو على طول كان في رشه اخبار تبداي تعيدي مش
0: أيوة
1: تاني تاني في اول التوك شو
0: طيب.
1: وبعدين بعديها ممكن تجيبي فنان ممكن أيوة. تجيبي مطبخ. تجيبي اي حاجه
0: كان حسين الامام مثلا
1: كانت بقى اللي هو السمك لبن طبعا يعني.
0: طيب انا عايزه اروح بقى يعني ننتقل فورا بس بعد ما نسمع الغنوه دي لا شكل بقى التوك شو او شكل هذه البرامج وصناعتها في زمن السوشيال ميديا لانه طبعا اكيد حصل بس انا عايزه اسمع غنوه هنا قديمه شويه بس انا بحبها
1: يعني من عصر نجيب محفوظ كده
0: لا مش من عصر نجيب محفوظ بعده شويه اسمع كده معايا
1: اوكي
0: بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام عصر الجيل ميوزك بمناسبة بقى ترند التمانينات والتسعينات
1: طبعا
0: مش كده؟
1: ده عبقري
0: الناس راحت زمان قوي
1: زعلانين
0: من النهارده ولا ايه؟
1: ده كان عبقري

وانا دكت يا ناس وتريني. وحلقتنا النهارده منورنا الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ محمد الشاب. هنروح لازم بقول لك كده مع اسعاد يونس ونرجع مكملين على طول على الهواء. 199 رقم الاس ام اس 2 18 10 8 66 هو رقم التليفون، والواتساب 010 490 90 4. النهارده بنفتح ملف مهم مع كاتب كبير ومعاصر للاستاذ نجيب محفوظ بمناسبة مرور 20 سنة على رحيل أديب نوبل نجيب محفوظ. وهنشوف نجيب محفوظ الموظف كيف سار في هذا المسار ووصل إلى نوبل، وهو يعني هذا الموظف. هنعيد تعريف مفهوم الروتين والوظيفة مرة أخرى مع ضيفنا العزيز.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: مواليد ما بعد النص التاني من التسعينات جايز قوي ما يعرفوش بنتكلم عن إيه النهاردة، بس أكيد سمعوا عن سهرة الاتنين من كل أسبوع في التمانينات والتسعينات. لا مش تاكس السهرة يا خفيف، دوكها كان بيجي بعد منه. لمت العيلة بقى حوالين التلفزيون المجعلص الحلو ده بتاع زمان، والكل قاعد فاتح بقه ومنزهل كده قصاد الفيديوهات اللي جايبالنا حاجات ولا عمرنا سمعنا عنها. أكيد استنتجتوا احنا بنتكلم عن ايه؟ عن العلم والإيمان. أشهر برامج التلفزيون المصري في حقبة السبعينات والثمانينات: Animal Planet، ناشونال جيوغرافيك شانل، هيستوري شانل بتاعتنا قبل كل الكلام الكبير ده ما يحصل.
2: كل دي الحاجات دي كانت بتاعتنا احنا قبل كل الكلام الكبير ده ما يحصل، قبل ما يبقى في بقى جوجل ويوتيوب وقنوات متخصصه وقنوات مش متخصصه، ولا حتى دش من اساسه، ولا ويكيبيديا، ولا ثوره السيرش اللي حصل حاليا دي.
1: برنامج كان بيجيب لك كل الإبهار اللي ممكن تتخيله، متمثل في أفلام وثائقية مصحوبة بتعليق متخصص وهادي بصوت رخيم للمرحوم الدكتور مصطفى محمود. بالنسبة لينا في وقت كل حاجة فيه كانت محدودة، كان العلم والإيمان ده ثورة معلوماتية بحق ربنا. والله العظيم زي ما بقولكوا كده، تتر العلم والإيمان وطل الدكتور مصطفى محمود ببدلته ونضارته ووراه الخلفية السادة كانت بالنسبة لنا إذان بدخولنا صندوق الدنيا. يلا نشوف الفيروسات هتعمل فينا إيه؟ طب الزلازل؟ طب البراكين؟ لا هنتفرج على مملكة النحل؟ طب الأمراض النفسية؟ لا القنابل النووية؟ ياه العلم والإيمان استهلك عمر دكتور مصطفى محمود كليا تقريبا، يعني نتاجه الأدبي والعلمي والفلسفي كان كوم، والعلم والإيمان ده كان كوم لوحده. زي ما
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

تخيل ان تصوير موسم واحد من البرنامج كان بياخد سنتين كاملين. والله زي ما بقول لكم كده، سنه كامله في تجميع الافلام من كل حته في الدنيا، اوروبا وامريكا واسيا واستراليا واليابان. يفضل الدكتور يلف يجمع في الداتا دي ويرجع يفندهم ويجهز المادة العلمية ويبدأ تصوير ومونتاج بشكل يومي لمدة 6 شهور كاملة. التعليق بقى على الأفلام كان بيتطلب من دكتور مصطفى قراءة ما يقرب من 8 كتب غير الأبحاث والرسائل علشان يعلق على إيه؟ حلقة واحدة. وكشف مرة إنه اضطر يقرأ أكتر من 150 مرجع عشان يعلق على حلقة واحدة. دكتور مصطفى تقاضى أجر 1.5 جنيه عن أول حلقة للبرنامج، أو عهد الله 1.5 جنيه، وفي كلام إنهم بعد الضرائب بقوا 75 قرش كمان. طب ده أقصى أجر حصل عليه كان 300 جنيه بعد إيه بقى؟ بعد 18 سنة عرض للبرنامج. والله زي ما بقول لكم كده، وأنا براجع ذكريات ومعلومات كتير عن العلم والإيمان، وقفت كتير قوي قصاد فكرة المجهود الرهيب اللي كان ممكن حد يبذله عشان يتحصل على معلومة واحدة. اللف والدوران والسفر وتمقيق العيون في قراية كام ألف صفحة في كتاب قد الكومودينو كده لجل ما تلقى معلومة ممكن تكون في الصفحة 1999، وزمن عايشين فيه المعلومة بقت على بعد كليك واحدة من صباعك. ومع ذلك 99% من الكليكات اللي بنعملها دي بنصرفها في طق حنك وهيا فورغي وسيرة الناس والترياقة والمزايدة، و1% بس منها مفيدة، ويمكن الفايدة دي فيها كلام. تحية لقيمة وقامة العلم والإيمان وصاحب العلم والإيمان العالم الكبير المرحوم الدكتور مصطفى محمود، وتحية لكل الناس اللي لسه بتدور وتفتش وتستقي معلومة مفيدة ليها ولغيرها، ولسه مستعدين يتعبوا ويبذلوا مجهود علشان يتقنوا عملهم. تحية وألف تحية.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90.
1: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: ورجعنا مكملين في قد المقام ومنورنا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد الشابة. وبعدين يعني احنا عمالين نسمع زي ما بقولك كده برنامج مدام إسعاد يونس اللي بشره في الحقيقة ان هو بيبقى داخل قد المقام. وبعدين لقيت مدام إسعاد وكأنها سمعانا رغم انه برنامج مسجل واحنا بنتكلم على صناعة البرامج التلفزيونية وبتتكلم كمان عن العلم والإيمان وازاي الصورة والصورة والمعلومة اللي قدمها دكتور مصطفى محمود لغايه النهارده هو مسلسل كمان بيتعمل لمصطفى محمود وباقي في الذاكره حتى الان والاجيال وهو في النهايه. انا مره قلت مره في قد المقام يا استاذ محمد يعني كان الديكور لمبه وستاره وتلفزيون يعني صغنن كده يروح ابراهيم عكاشه المخرج ينقل عليه علشان يورينا الماده العلميه اللي جمعها الاستاذ مصطفى الدكتور مصطفى محمود وموسيقى يعني موسيقى محمود عفت الناي يعني صاحب الناي العظيم بكل ما فيها من غموض وخوف وترقب واللي هو انت داخل دن دن دن دن دن دن دن صح
3: جدا. بصي هو يعني انا زيك استغربت في ازاي انه يعني استاذه سعاد كانها بتكمل اللي احنا بنتكلم فيه. والحقيقه هو يعني سعاد عملت نقله كبيره جدا في الفرجه التلفزيونيه.
2: طبعا
3: انت عارفه هي برنامجها الاساسي اللي بتاع التلفزيون اتعمل بعد الزيطه الجامده جدا والسخونه الشديده جدا اللي كانت ايام 25 يناير وما بعدها في الفتره دي. الناس كانت تعرف الصراعات السياسيه والبرامج السياسيه كتير قوي والضغط النفسي كان جامد جدا
2: وفاقدين بقى الهويه كمان. انت النهارده انت ما انتش فاكر امبارح كان في ايه وانت مين اصلا.
3: فيعني خدت الناس وقعدت بيهم على في الصالون على الكنبه.
2: ايوه
3: وبدات تحكي.
2: ايوه ما هو
3: تفكر الناس
2: بالمصريين
3: بحياتهم وتفاصيل حياتهم الطيبه والاصاله والجمال اللي موجود في الحياه المصريه.
2: ايوه
3: فالناس اتشدت جدا بالنام.
2: صح
3: وبعدين بدات تكمل في السلسله بتاعت النوستالجيا دي كلها.
2: ايوه
3: الحقيقه تقريبا نفس النقله حصلت في قد المقام تقريبا بنفس الشكل. انت بتشتغلي على
2: الحمد لله
3: فكره الهويه زي ما انت قلتي كده بس بتاخديها من جانبها الفني والموسيقي والغنائي والثقافي العميق ومش بتتكلمي على اللي موجود على السطح. انت بتروحي شويه
2: لازم يبقى في فكره
3: والعمق
2: طبعا
3: وبتربطي كل ده ببعضه عشان توصلي في الاخر لفكره بناء الانسان. وده اكتر حاجه احنا محتاجينها
2: الحقيقه ده طبعا.
3: وفي الاعلام احنا محتاجين قوي ان احنا نسد كل الفراغات الخواء النفسي اللي موجود بسبب الانفراط على السوشيال ميديا البعثره اللي حصل على السوشيال ميديا
2: ده لهو
3: وبعثره الافكار
2: طبعا
3: والتشتت الشديد اللي فيه الاجيال
2: طبعا
3: الاجيال الجديده والاجيال القديمه مش كله بقى زي بعضه.
2: ايوه صحيح.
3: فاحنا محتاجين قوي اللي يشدنا مش عايز اقول الجذور انما لشكلنا وطبيعتنا والواننا وحياتنا وحكاياتنا.
2: مظبوط.
3: والكلام ده كله فلما بتطلع ساعات تعمل الكلام ده وانت تتكلمي امبارح عن فؤاد المهندس
2: وعمه فؤاد وطبق الخلطه السحريه اللي كلم بيها الاطفال.
3: السؤال اللي انت سالتيه هو فؤاد المهندس طيب فين فؤاد المهندس يعني في هل ممكن يبقى في حياتنا في فؤاد المهندس تاني بنفس الشكل ده؟ انا اللي عايز اقوله لا احنا محتاجين فؤاد المهندس تاني.
2: صح.
3: مش لازم يبقى فؤاد المهندس نفسه بنفس السياق
2: وكلمتين وبس برضه
3: ونفضل نعيد في نفس
2: في نفس الموضوع يعني
3: احنا محتاجين كلمتين وناس بس عصري بشكل عصري محتاجين
2: بشخص آخر بخلطة تانية 2026
3: أيامنا
2: محتاجين دكتور مصطفى محمود ومحتاجين مزيكا زي العلم والإيمان
3: دكاترة كتير
2: طب.
3: محتاجين الدكتور مصطفى محمود بالتحديد لأنه عمل خلاص يعني أو بمعنى أصح بدأ
2: ايوه.
3: فمصطفى محمود كان العظمه بتاعته الجهد الكبير اللي كان بيعمله عشان يقدم اللي هو بيقدمه. يعني انا شخصيا كنت ببقى متيم بالصور وكل الاجيال كلها والشباب والصغيرين بالصور والخيال والسحاب والزلازل.
2: سعد قالت لنا ناشونال جيوغرافيك اهي، يعني ما احنا ده احنا رياده رياده هو رياده.
3: هو هو هو الحقيقه كان بيجيب من ناشونال جيوغرافيك ويقطع، بس كان ما كانش لسه حد عرف ناشونال جيوغرافيك، كانتش شائعه قوي والناس ما حكرها.
2: والله برافو عليك.
3: هو كان كان بايونير ان هو راح جاب اللي بتعمله ناشونال جيوغرافيك ويعلق عليه بس بطريقته. هو حكاء جميل الحقيقه،
2: حكاء
3: يعني هو دي مهارته الحقيقيه.
2: صحيح.
3: مش بالظبط في التحليل والربط ما بين الاشياء وبعضها، انما هو مهارته حقيقيه في انه ازاي بسط شويه الحقائق العلميه والكونيه وبسطها للناس البسطاء يعني. فعشان كده كان حب الناس شديد.
2: نرجع
3: يعني
2: نكمل بعد النشره، وسمعك ناي عفت، وسمع طبعا كل الناس الحبايب اللي بيبعتوا لنا دلوقتي، وهنرد على كل الرسائل عناي.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع مازن سامي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد على الأهمية الكبيرة لمشروعات تطوير المناطق المحيطة بالأهرامات بما يليق بمكانة مصر التاريخية، ويسهم في تعظيم الاستفادة من المقاومات الفريدة للمنطقة في جذب المزيد من حركة السياحة العالمية والمحلية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين لاستعراض مخطط إعادة إحياء منطقة نزلة السمان. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا مع وزير الكهرباء محمود عصمت، وذلك لمتابعة المشروعات والخطط الحالية والمستقبلية التي تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، التقيا عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء. تناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون العسكري. وزير الخارجية بدر عبد العاطي عقد جلسة إحاطة موسعة للمراسلين الأجانب وممثلي وسائل الإعلام الإقليمية والدولية. تم خلال الجلسة استعراض مستجدات الموقف المصري إزاء التطورات في فلسطين وإيران ولبنان والسودان وسوريا وليبيا وقضية الأمن المائي المصري. الحرس الثوري الإيراني استهدف اليوم زورقا أمريكيا مسيرا في منطقة مضيق هرمز، وذكرت وكالات الأنباء الإيرانية أن العملية جاءت في إطار ما تصفه طهران بفرض السيطرة والرقابة على التحركات العسكرية الأجنبية في المنطقة، مؤكدة أن قواتها البحرية تراقب أي تحرك تعتبره مشبوها داخل نطاق المضيق. اقتصاديا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إطلاق مبادرة اعتبارا من اليوم لتخفيض الأسعار من خلال المنافذ التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية. يتم خلال المبادرة طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، على أن يتم التوسع تدريجيا بإضافة 18 سلعة أخرى ليصل إجمالي السلع المطروحة ضمن المبادرة إلى 30 سلعة. ورياضيا، الزمالك يواجه ويواصل الاستعداد لمواجهة فريق الميناء بطل جيبوتي بعد غد في إياب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27. الدقيقة الأولى.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: وقد المقام موعدنا دايما 4-5 من 9-11 بالليل، ده أولا. وزي ما التاريخ بيقول السبت الساعة 2، وبنحكي كده لقطات من تاريخ مصر كده على مر بقى 7 أعمدة في بناء الشخصية المصرية. على فكرة الحلقات يا جماعة كلها موجودة على اليوتيوب. منورني الأستاذ الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد الشابة. عايزة أروح، وطبعا حضرتك من جيل عاصر الأستاذ نجيب محفوظ، يعني أنت أصغر طبعا، لكن
3: لا مش بتكلم على أصغر أو أكبر، لا هو نجيب محفوظ أنا طبعا قريت نجيب محفوظ.
2: أيوة.
3: أنا من يعني بعتبر نفسي من تلاميذه حتى في الصحافة، يعني
2: كلنا
3: تعلمنا،
2: يعني كل اللي بيشتغل في العقل في الحقل الأدبي
3: وحصل وكم من حظي ان انا حضرت كذا قعده من القعدات.
2: طب احكي لي قعده
3: تلميذ. انا كنت تلميذ صغير خالص يعني.
2: طب احكي لي قعده، يعني طب احكي لي قعده كده عن نجيب محفوظ.
3: كان في مره انا حضرت، كان تعرف توفيق صالح كان دايما المخرج الكبير.
2: ايوه
3: كان ده اهم شخصيه في الحرافيش.
2: ايوه
3: وكان في احمد مصر.
2: ايوه دول شلة الحرافيش.
3: شلة الحرافيش
2: تمام.
3: واحمد مصر
2: ماشي،
3: وجمال غطاني كان من جيل الوسط، يعني الجيل اللي بعديهم
2: تجليات
3: كان
2: مصريه
3: على طول تقعد. يعني جمال كان
2: طبعا
3: من اهم تلاميذه يعني. وكان في فتره ريش كان في صنع الله ابراهيم
2: طبعا،
3: وبرضو اعتقد ابراهيم عبد المجيد، وكان في تلميذه النجيب بقى الهايل جدا جدا كان عبد الحكيم قاسم الله يرحمه. ده كان كاتب عظيم جدا جدا، هو من جيل صنع الله يعني. صنع الله انت لو شفتي لو قريتي ذات
2: طبعا قريتها وشفت المسلسل
3: طبعا، فكأنك هو يعني نفس بس الحرافيش بس بشكل تاني، نفس ملحمة الحرافيش بس
2: واخد
3: واخد العصر اللي هو أيوه. من الستينات لغاية ما وصلنا او من السبعينات لغاية ما وصلنا بقى للتحول الكبير اللي حصل يعني.
2: ده من اهم روايات الاستاذ صنع الله ابراهيم الحقيقة.
3: هو هتلاقي فيه الاستاذ نجيب محفوظ موجود يعني. موجود بستايله الاساسي بالمسار اللي بيقعد يعمله للشخصيات وكده، هتلاقيه موجود عند
2: تطور الشخصيات يعني. يعني انا لما كنت بتفرج على ذات حسيت انه التسلسل الدرامي او الحبكه الدراميه رجعتني لحديث الصباح والمساء مثلا، لانه اجيال متتابعه.
3: حديث الصباح والمساء دي قصه قصيره، قصة صغيرة بس انت المذهل فيها انه زي قصة قصيرة يتحط فيها كل الملحمة كلها بالكامل، هذه المسيرة الكاملة
2: كل هذه الأجيال
3: في قصة وسط يعني، مش أيوة. مش قصة رواية كبيرة.
2: أيوة.
3: طبعا العبقرية الأخرى اللي حولت هذا العمل إلى تلفزيون، يمكن تفتكر انت السيناريست العظيم محسن زايد
2: طبعا.
3: فمحسن زايد هو اللي عمل الإضافات، هو في ناس كانت نجيب محفوظ بس في الحتت بتاعتها.
2: أيوة.
3: يعني أسامة أنا عكاشة ما هو يعني ما هو نجيب محفوظ آخر في الدراما والتلفزيونية وإذا كان يفتصر تصوري.
2: أيوة.
3: أنه أسامة أنا عكاشة لو كان اتجه للرواية كتب رواية بس ما عملش حاجة تانية غير كده كان هيبقى عظيم برضه. مش بس انت عارفة زي نجيب محفوظ كده في كتاب بيكتب المشهد الشخصية بايع نفسها، ازاي بقى نقول يعني الشخصية بتكلم عن نفسها مقدمة نفسها للصورة.
2: أيوة.
3: فسهل قوي على يعني اي مخرج هيقرأ الرواية هيشوفها على الشاشة. انت شايفة حياة الناس، شايفة شوفي الحرافيش، شوفي ولاد حارتنا، شوفي
2: طبعا
3: شوفي كل الشغل يعني، حتى الشغل
2: الافلام حتى اللي اتقدمت سؤال مدق
3: والثلاثيه العظيمه طبعا بين القصرين
2: والكرنك يعني طبعا
3: كله متشاف كلها شخصيه.
2: هو
3: كان عنده قدره مذهله على رسم الصوره باقل قدر ممكن من الكلام يعني. ده التطوير اللي حصل على الروايه المصريه من بعد يعني عبد الحميد جوده السحار وطه حسين طبعا
2: طبعا
3: كان يعني طه حسين شوفي قد كده، شوفي عظمة طه حسين دي كلها، انما ما تركزيش قوي على ان طه حسين كان روائي. هو ما كانش روائي.
2: ايوه
3: هو بعينه كتب.
2: ايوه طبعا.
3: يعني محمد حسين هيكل كتب زينب اللي كانت روايه اشهر روايه يعني في قبل اللي جبها قبل يعني في اوائل الروايه المصريه.
2: ايوه
3: طه حسين كتب الايام وكتب دعاء كرمان روايات وحولت برضه الى سينما
2: طبعا،
3: بس تحسي انها السينما السوفيستيكيتد اللي هي السينما اللي يعني راقية لابسة
2: عشان كده يعني اللي تبناها يمكن أكتر من المخرجين الأستاذ هنري بركات مثلا يعني بركات. لأنه هو يعني التيار
3: بالضبط. حتى الروايات اللي اتخذت من مثلا يوسف إدريس برضه نفس الحكاية. تحسي أنه فيلسوف بيكتب للبتاع يعني راجل رؤيته ووجهة نظره والتوجه اللي هو عايز يعمله بيبقى باين قوي قوي في العمل.
2: هي فلسفيه اكتر. لكن نجيب محفوظ نقدر نقول واقع جدا. انت شايف الطبقه المتوسطه وشايف طبقه الحرفيه
3: يعني قيل عن نجيب محفوظ ان هو ابو الواقعيه التقليديه الواقعيه المصريه.
2: ابو الواقعيه
3: طبعا
2: المصريه
3: طبعا. في طبعا حصل بعد كده في منتصف الثمانينات والتسعينات كده الواقعيه الجديده في السينما وفي في العالم كله.
2: ده داوود عبد السيد بقى وخالد شاره واللي هم الصحبه
3: طبعا بالظبط
2: يعني
3: كل المجموعة
2: تمام. لكن الواقعية
3: نجيب محفوظ وان كان نجيب محفوظ احنا ما بنقولش ان هو يعني اشتغل الشغل بتاع ماركيز. يعني ناس كتير تقول لك ان نجيب محفوظ ما دخلش في الواقعية السحرية بتاعت ماركيز. لا
2: دخل طبعا.
3: محفوظ عمل
2: طبعا.
3: والحرفيش دي ما ده عالم سحري جدا
2: طبعا.
3: اولاد حضرتنا ده عالم سحري جدا. ده واقعية طبعا. سحرية بس مغرقة، مش مغرقة في السحرية والخيال والرمزية. مش مغرقة. انت تحسي ان الشخصيات دي ممكن تبقى تقابليها في الواقع. ممكن
2: صح.
3: تبقى موجودة
2: صح.
3: بس هو حط فيها افكار ورؤى وخيال.
2: طب عشان نقول للناس انا اسف يا استاذ محمد اني بقطع حضرتك، ان ايه هي الواقعيه السحريه؟ هو خلط الواقع بشيء من الخيال يا جماعه والسحر علشان نقدم الواقع بواقع يعني بشكل مقبول، فنقول احنا بيتهيأ لنا يا جماعه بس هو الواقع برضه. يعني هي شكل كده من اشكال نجيب محفوظ والتكنيك ده انا هتكلم فيه بعد ما نسمع بابا. افتكرت الغنوة دي ايه؟ بام بام. دي موسيقى عمار الشريف
3: ده طبعا.
2: ها.
3: ده عمار طبعا. بس ده تتر.
2: تتر ايه بقى؟ بام بام بام. كلمات فؤاد حجاج.
3: فؤاد حداد.
2: لا حجاج.
3: فؤاد حجاج.
2: يس.
3: يعني اوكي.
2: اسيبك تسمع؟
3: مش زيزينيا؟ لا نو.
2: مش زيزينيا. نسمع. نسمع حديث
3: صباح المساء طبعا. يا خبر ابيض
2: يا نبيل.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: الدكتورة لميس جابر 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر،
1: ومن أخبارنا
0: موضوع زي
1: ما حضراتكم كنتوا تتابعين،
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة، نقاش،
1: وعشان يكون موضوعنا محدد
0: لكل المجالات،
1: قضية فنية رياضية،
0: سياسة، اقتصاد،
1: وفي مؤشرات البورصة،
0: ومن أخبار كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساءً.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: هنروح كده لرسائل مايكل. بسلم عليك احمد ابو عزة، دسوقي، يعقوب خيري، رجي سعد. منى بتقول عايزاكي تقولي بحبك قوي. بحبك قوي يا ست نو. ماشي. وماما يا احلى حاجه في الدنيا، ربنا يخليها لك حبيبتي. وعايزه غنوة انا الدنيا وبيع الدنيا لفوسي. ازيكم عاملين ايه؟ انا بنام واقوم على الراديو 90-90. والنبي احنا متشكرين قوي. بتقول ايه لما ايه انت كاتبه رساله جدا يا منى وطويله قوي وماشي حاضر اشوف لك الغنوه اللي انت عايزاها. وميرسي ان انت بعتيلي، بس يعني ايه الرساله لو قريتها كلها هتاخد وقت كبير جدا جدا. واحنا معانا الاستاذ محمد الشابه، قولي له كده اساليه سؤال رقم اخره 300-3019. ده ابو عزه. مساء الورد على ملكه الاذاعه بسنت بكر والاستاذ محمد الشابه الصحفي الكبير. مساء الفل يا ابو عزه. طيب استاذه بسنت بحاول اتصل بيك. اتصل 18-10-8-66. بيقولي انا عارف حاجات اكتر من الاستاذ الصحفي اللي قدامك. دم الجمالية ومن شوارعه ومن حواريه ومن بيوته ومن الشوارع اللي كان بيلعب فيها لحد لما نشأ وخد العالمية من مصر ومن مصر ومن بره. حضرتك من الجمالية؟ انا اول مرة اعرف.
2: لا هو من الجمالية طبعا.
1: هو اللي
2: هو قعد في جمالية لغاية ما بقى عنده يعني
1: ده الاستاذ نجيب محفوظ.
2: محفوظ 13 سنة. لا مش انا.
1: ايوه صح.
2: نجيب محفوظ 13 سنة. هو مواليد قولي له كده يعني. أيوة.
1: مواليد 1911. ايوه صح.
2: 11 ديسمبر 1911.
1: ايوه.
2: ما بقى عنده 13 سنة راح العباسية. قعد في العباسية فترة يعني. لما قامت 19 كان عنده 8 سنين.
1: 8 سنين. طيب رسالة كمان من رقم اخره 62. حبيبة قلبي يا بسنت بمسى عليكي وعلى ضيفك الكريم. بحبك جدا على اختيارك لضيوفك وذوقك الراقي. يعني ضيوفك كلها قد المقام. ليمونة. طيب جاي لي رسالة صوتية. طب بس حاضر نسمعها بس بعد ما نروح بس للسؤال الجوهري اللي في الحلقة. نجيب محفوظ الموظفة، فكرة الروتين وفكرة الوظيفة، فلسفة الروتين المقدس. أنا الصبح رايح بصحى الساعة 6 بروح أمضي الساعة 7:30 مش عارفة إيه، برجع الموظف والبطيخة وماسك الجورنال تحت باطي وأقوم رايح عشان بقى أشوف المدام عاملة لنا البامية والرز بأبو شعرية. وبعدين أقيل شوية بعد الغداء، ريح لي ساعة وبعدين أقوم. ما هو ده الموظف صح؟ وبعدين نيجي الساعة 8:30-9 أفتح التلفزيون عشان نتعشى شوية جبنة وزيتون ولا نقل شوية بطاطس وننام. صح؟
2: صح. بس هو كان في النص كده بعد ما يصحى من النوم.
1: ده الموظف العادي.
2: الموظف العادي. ما خد بالك
1: ده الصورة الذهنية. عايز أقول حاجة يا أستاذ محمد.
2: اتفضل.
1: أستأذنك.
2: اتفضل.
1: إحنا بنعمل صور ذهنية بتوصل لنا اولا من السينما والتلفزيون والدراما. فما اللي انا بحكيه لك ده انا شفته في السينما والدراما في صغري، فبقى عندي هذه الصورة الذهنية عن الموظف. بس انا ابويا وامي الله يرحمهم الاثنين كانوا موظفين. عمري ما شفت كده.
2: يا ما شالش بطيخة؟
1: لا، كان ياخدنا للفكهاني في شارع الاتوبيس القديم بقى بالليل يعني الساعة 6 ولا 7 بعد ما يقايل شوية نجيب الفاكهة ونرجع في الكيس الاصفر ده. لكن ما دخلش ببطيخة ولا جورنار.
2: لا هو اكيد نجيب محفوظ عمل كل الحاجات. هو كان مواطن جماله كله. ما هو برضو يعني روعة هذا الموظف ان هو حول الفكرة. كان مبدع وهو موظف يعني. يعني موظف يعني يعني تحول هو كموظف الى موظف مبدع.
1: ايوه.
2: اولا الانتقال اللي عمله يعني ازاي الراجل ده ذهنيا بقى وعقليا ازاي كان بيقدر يخلص الوظيفه ويروح يعمل هذا الابداع العظيم في
1: يعني. هو كان موظف الصبح وبعد الظهر كاتب.
2: مبدع كبير.
1: أيوة.
2: ومثقف كبير. نجيب محفوظ كان بيقرا باللغات مختلفة.
1: عارفة.
2: ومثقف تقيل جدا جدا جدا. ولما كان يتكلم كنت تشوفيه بيتكلم ما يبانش عليه التقعر بتاع.
1: لا هو بسيط جدا.
2: شخص بسيط جدا. ابن الجمالية وابن العباسية وابن الزوال المدق.
1: ايوه ابن منتجه. ابن منتجه. احنا متفقين.
2: وحول حياة الموظفين.
1: ايوه.
2: الى السينما والى الروايه يعني حولها يعني. هو وكان متعاطف جدا جدا مع كل هذه الفئات.
1: طب امال احنا بقى ليه حضرتك احنا كمصريين واخدين هذه الفكره عن الوظيفه؟ لا ما توظفش. انا ما توظفش. انا مش موظف. لا لا لا لا انا اروح للمكتب. طب هو نجيب محفوظ.
2: نجيب محفوظ كان حاله استثنائيه. لا ما هو يعني اللي مش عايزين يشتغلوا موظفين وبيشتغلوا حاجات تانية ما اوحش من الوظيفة ده موضوع تاني. بس ده راجل مشي في المسار العادي بتاع حياته بقى اللي كيش انا اصلا عشان ابدع اروح اقعد في اسكندرية على البحر واقعد افنن واسمع موسيقى كلاسيك
1: هو عاش جوه الظروف
2: ما عملش كده. هو كان كان بيقعد على القهوة او تلفشاوي يشوف الناس اللي ماشية وكان لما يروح بين القصرين او الجماليه ويمشي في حواليها كان في بيئته الطبيعيه وكان بيطلع كل ده كل هذا المنتج كان بيطلعه الناس اللي تخزنهم وكل الصور اللي تخزنت في ذاكره نجيب محفوظ منذ الطفوله اعتقد حتى الرحيل

0: راجل موظف
1: ومبدع
0: ومبدع
1: ومبدع طبعا. اعتقد انه كان موظف مبدع برضه يعني تخيل انت نجيب محفوظ رئيس الرقابه او رئيس هيئه السينما يعني بالتاكيد يعني بالتاكيد كان وجوده مؤثر جدا. وكان في فترات وجوده دي كان كنا بتتعمل اعمال عظيمه يعني مؤكد يعني.
0: عايز اروح لتفاصيل جوه ادب نجيب محفوظ بس بعد ما نسمع لولا الملام. بهديها لك وبهديها لكل اللي بيسمعني حالا على هواء الراديو.
1: شكرا. سيو شكرا. سيو.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: ولو دخلنا يا أستاذ محمد لأدب نجيب محفوظ، وحدك صحح لي لو أنا يعني مش المعلومة عندي مش سليمة، أعتقد أنه أدب نجيب محفوظ اتقسم لأكتر من مرحلة. يعني البدايات كان مهتم جدا بتاريخ مصر، رادوبيس
2: ويعني اللي هو كفاح طيبة
1: وكفاح طيبة، يعني حتى الأسماء الروايات حتى لو حد يعني ما قرهاش ولا حاجة. وبعد كده روحنا للواقعية جدا في مرحلة أدبية أخرى، ويمكن منها طلع بقى الثلاثية، وطلع زقاق المدق، وطلع صرصرة فوق النيل، وطلع الكرنك، وطلع وطلع وطلع، صح كده؟
2: وميرامار
1: وميرامار، ثم المرحلة الثالثة اللي شوية كانت فلسفية
2: ورمزية. لأنه الرمزية مهمة جدا جدا، يعني لما
1: طبعا
2: سواء كان في الشحات او في الـ في في
1: ولاد حارتنا، ويعني
2: ولاد حارتنا
1: وبعض النماذج الشخصيات. يعني احنا لو قلنا على الفكر الرمزي عند نجيب محفوظ، وحضرتك صحح لي انا خطا، يعني الفكر الرمزي كان يمكن بيقدم شخصيات بشكل رمزي لابتعاده بشكل ما عن فكره السلطه، لانه هو راجل يعني بيدعى وكده.
2: فكان متهم نجيب محفوظ بانه خواف، بس انت عارف انه ده كانت الفتره بالتحديد في الستينات والسبعينات. كانت فكره القصه يعني الاديب الثوري والكاتب الثوري هو اللي صوته عالي واللي بيكتب مقالات ساخنه في الصحف وحاجه الى جانب ادبه، لا ان هو اكتفى بالابداع الادبي وقال كل وجهات نظره في ادبه في روايته.
1: يعني لو
2: كل مواقفه كانت موجوده
1: والشخصيات في، يعني انا اقول لحضرتك مثلا شخصيه محجوب عبد الدايم، يعني ده احنا ما هي واصله لنا من غير ما يقول حاجه.
2: ده محجوب عبد الدايم عايش معانا،
1: يعني اي
2: ده مكان. ده شخصيه ما بتقولش.
1: انا فاهمه حضرتك، يعني اقصد هو كلمنا بالرمز في كل المراحل. طب اقصد مش طب المرحله الاخيره
2: صراحه، بس سيف حط الراجل اللي بتاع ده حطه في القرنين بتوع الطور اللي كانوا متعلقين على الحيط على
1: صحيح.
2: دي رمزيات دي مباشره، يعني محفوظ عملها غير مباشره. الثاني عملها
1: لسه كمان كنا بنتكلم يا جماعه في الفاصل على تصوير حسن الامام لثوره 19 في الثلاثيه الاستاذ نجيب، وقلت حتى الاستاذ محمد الشابه وانا صغيره كنت فاكره المشاهد دي حقيقيه، يعني هي ان دي مشاهد 19 ثوره 19، واكتشفت بعد كده ده حسن الامام اللي عامل كده.
2: ما هو لأنه حسن إمام يعني إيه كان قريب من هذه الأحداث ومن الكتابات اللي حصلت عن 19. نجيب محفوظ حسن إمام من يعني هو مواليد الثلاثينات. فقريب من 19. نجيب محفوظ يعني 19 كان هو عنده 8 سنين، يعني عاش بإرهاصاتها وتداعياتها بعد كده. وشاف شاف تأثيرات 19 والثوار وكل الأفكار اللي كانت موجودة في هذه طلبة المدارس والجامعات، وكانت أصداء 19 ما زالت موجودة دخلت في وجدانه. فرسم شخصياتها ورسم أحداثها بطريقة رائعة الحقيقة في الثلاثية. كان احسن حد كان ممكن يترجم الكلام ده كله هو حسن امام. حسن امام مبدع قريب جدا من الناس زي نجيب محفوظ.
1: هو راجل قاعد في الشارع، يعني قاعد في الشارع بيلقط اللقطه.
2: هو الوجه يعني هو الوجه الاخر في السينما على شاشه السينما اللي نجيب
1: محفوظ. كمخرج بقى
2: كمخرج نجيب محفوظ حط كل العالم المحفوظي حطوا على الشاشه بكل بقى كلاسات
1: كانوا اصحاب
2: الانس والحظ والحاجات زي كده. بالتاكيد كان يعرفه كويس قوي، اكيد قرا الروايات كويس قوي قوي قوي وترجمها حلو جدا على الصوره. يعني
1: على فكره ده يترجم الغنى اللي هنسمعها حالا دلوقتي.
2: اتفضلي
1: اسمعها كده.
2: نسمع الله
1: صاحبك.

91.9 رقم الاس ام اس، و2 18 10 8 66 هو رقم التليفون. انا بسلم على مايكل. مساء الفل يا مايكل. حاضر. هنشوف كده الطبقه الوسطى في ادب نجيب محفوظ مع الاستاذ محمد شابه طبعا بعد بريك الاعلانات اللي جاي. ابعتوا لي كمان الغنوه اللي عايزين نختم بيها لقائنا النهارده طبعا على 91.9.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في اي مكان من على موبايلك من ابلكيشن الراديو 90 90. نزل الابلكيشن من اب ستور.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: يا أستاذ محمد يا شاب، الحلقة عدت بسرعة شديدة، ده آخر فاصل يعني مش معقول بقالنا ساعتين بنتكلم. يعني
3: نجيب محفوظ بحر،
2: ده حقيقة.
3: لا وأدي البقام برضو حلو قوي
2: بصراحة. الله يخليك يا أستاذ محمد. طب دلوقتي أنا مسؤول، يعني بتسأل حضرتك تجاوب على عن الطبقة المتوسطة أو الطبقة الوسطى في اختيار في أدب نجيب محفوظ واختيار أبطال تمثل هذه الطبقة، ومايكل بيقول لك كلمني عن الطبقة الوسطى في أدب نجيب محفوظ، وبعدين كمان بيقول ياه أنا هحجز مداخلة هقول له إني بحبه هجري تقريبا 15 ثانية. طب كلمنا بسرعة يا مايكل 2-18-10-8-66. وبيقول أنا كنت طلبت اللقاء ده من حضرتك من فترة وقلت لي هيحصل وهو حصل، ولو وقت حضرتك يسمح يا أستاذ محمد سر إيمانه بحضرتك في موقفين. الأول اختيارك لعمل لقاء عمرو دياب في بيت عبد الحليم، قال ده انا متراقبه. والتاني اختياره وترشيحه وثقته لحضرتك في برنامج ابطال صنعوا تاريخ مع الاستاذ حمدي كنياسي. ايه ده
3: هو فاجئ حاجات،
2: ده انا ناسيه الموضوع ده. ايه ده انا ناسيه خالص والله. لا مش ناسيه موضوع الاستاذ حمدي كنياسي الله يرحمه، لكن فاكر عمرو دياب طبعا.
3: لا كان حمدي كنياسي كان في حته ثانيه. أيوة كنت فيها برضو.
2: ايوه مظبوط. مش معقول حلاوتكم دي، يا رب الحلقه ما تخلص. طب نروح للطبقه الوسطى اللي قصدها الاستاذ.
3: يعني تحيه لمايكل اساسا، يعني مايكل جميل.
2: ايوه جدا.
3: الحقيقه هو نجيب محفوظ هو نفسه ينتمي للطبقه الوسطى
2: صح
3: طول عمره. ما احنا بنقول ان الراجل ده اشتغل موظف، يعني ما كانش فوق في برج عاجي. يعني دايما كانوا يقولوا مثلا على توفيق حكيم انه توفيق حكيم راجل يكتب بين البرج العاجي،
2: صح،
3: وينتمي كده الاستقراطيه الكتاب يعني.
2: ايوه.
3: وكان يكتب على الفلاحين بس هو في البرج العاجي.
2: نجيب
3: محفوظ كان موظف كتب عند الموظفين، كان ينتمي للطبقه الوسطى كتب عند الطبقه الوسطى.
2: طبعا
3: الطبقه الوسطى هو بقى تحت الطبقه الوسطى لانه الحياه كان محتك، يعني في الفتره اللي عاش في الفتره المهمه جدا جدا من ابداع نجيب محفوظ، كانت الخلطه الاجتماعيه المصريه ما كانت تقدر تحط حدود حاده وواضحه جدا جدا ما بين الطبقات.
2: ايوه في الفتره،
3: يعني
2: الفتره
3: الحياه الشعبيه دي كان فيها الموظف، كان فيها الدكتور بيطلع من نفس الاسره بتاعه،
2: يعني ما احنا دايما نقول
3: الفقراء
2: الشيك. يعني كان حتى الابيض والاسود، افلام الابيض والاسود بتورينا فاتن حمامه سيده القصر، هي ست قاعده على السطح لكن عندها اخلاق وسلوكيات، وست بتعمل اوفراج وبتعمل قنفه لكن عندها خلق مش موجود في القصور، فهي سيده القصر مش هم.
3: بالظبط كده.
2: فكانت مصر شكلها كان عامل كده.
3: هي كده حقيقي. وما كانش فيه الفواصل الحاده.
2: انا قدامي 3 دقايق تصدق.
3: تخيلي. طيب. انا ابدا ازعل
2: يعني.
3: بس جميل، يعني هو كان طبيعي انه يختار كل شخصياته المهمه جدا في الطبقه الوسطى. يعني خالد خليلي ما كان بدايه ونهايه نفس الشيء، كان خالد خليلي شخصيه رئيسيه كان موظف في الطبقه الوسطى بدايه ونهايه نفس الشيء، يعني طلعوا بيحاولوا يتشعلقوا في الطبقه الوسطى الناس الغلابه.
2: هل ده معناه انه ادب نجيب محفوظ كان شبه عصره فقط؟
3: ادب نجيب محفوظ عابر للاجيال وعابر للعصور. يعني كنت ما بتتكلمي التاريخ،
2: يعني نلاقي الشخصيات دول دلوقتي 2026.
3: طبعا التاريخ ممتد. الحياه الاجتماعيه المصريه انت عارف التغيرات، ما حصلش تغيير عنيف في الحياه الاجتماعيه المصريه.
2: يعني الطبقه المتوسطه النهارده، الطبقه الوسطى دي موجوده 2026 شبه
3: كانت موجوده ايام نجيب محفوظ. يعني تقدر تقولي ان ايام نجيب محفوظ كان في طبقه وسطى حاده
2: زهرة.
3: يعني احنا الطبقه الوسطى عندنا يعني طبقه المتشبسين زي ما بيقولوا
2: المتشبسين.
3: بالظبط كده.
2: أيوه.
3: هم بيحاولوا يطلعوا، يعني شويه يطلعوا دماغهم فوق وبعدين شويه ينزلوا تحت، يعني هم يتراوحوا ما بين فوق وتحت. انما الطبقه الوسطى ايام في عصر نجيب محفوظ كان واضحه الحقيقه. ودي الطبقه العمود بتاعت اي مجتمع،
2: رمانه الميزان زي ما بيقولوا كده. يعني لها مسميات كتيره صراحه.
3: دي الطبقه اللي بتتعلم، بيهتموا جدا بالتعليم، بيطلع منهم كله بيطلع منهم المحامين والضباط والأطباء والمهندسين طبعا. بيطلعوا كلهم من هذه الطبقة ويهتموا جدا بفكرة التعليم أساسا.
2: صح.
3: فكل
2: والكفاح بقى واعمل نفسي وكل الحاجات بقى رحلات الصعود وال
3: بالظبط. بس يفضلوا طول الوقت هي دي حافظة القيم يعني الطبقة الوسطى هي خزانة القيم الحقيقية ولو بتتكلم نتكلم عن الهوية دول حافظة الهوية
2: الحافظة
3: طبعا تأكيد يعني.
2: أشكرك على هذا هذه المفردة وفي نهاية لقائي مع حضرتك طبعا يعني بشكرك جدا على أنت نورتنا النهاردة بجد يعني أسعدتنا والحلقة عدت هوا هوا هوا هوا
3: احنا على الهوا
2: احنا على الهوا
3: بالظبط كده.
2: طيب أسيب لحضرتك الميكروفون احنا قدامنا دقيقة بالظبط ونختم.
3: أقول إيه طبعا مش عارف يعني أنا عايز بس أقولك إن أنا النهاردة جبت لي الجمهور كتير قوي
2: أشكرك
3: انت عارف انا لي انا جمهوري كبير قوي خصوصا في البيت عندنا
2: على دماغي
3: فكلهم كلهم بالحقيقه قاعدين بتاعوا طبعا هم منتشرين في بلاد العالم
2: سلم على اميره
3: في سويسرا وفي زغرارة لارا موجوده في لندن
2: ايوه خلاص احنا بقينا يعني
3: محمود في مصر وهديل موجوده قاعده سهرانه
2: ودكتوره داليا طبعا
3: وكلهم دكتوره داليا طبعا اساسي يعني وهروح دلوقتي عشان اسمع انتقاداتها ورايها في البتاع تعرف انها بتحبك وبتحب صوتك على فكره
2: أشكرك طبعا. أشكرك وأشكرها نورتني الكاتب الصحفي الكبير محمد الشابة بهدي لك وبهدي كل اللي بيسمعونا هذه الغنوة وأقول لك ما أروعك نورتني في قد المقام ونورتني في هوا الراديو
3: شكرا قد المقام دايما إن شاء الله
2: شكرا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يتابع مع وزير التخطيط تطورات الاقتصاد المصري وتنفيذ الخطط الاستثمارية. رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروع إعادة أحياء منطقة نزلة السمان ويؤكد الأهمية الكبيرة لمشروعات تطوير المناطق المحيطة بالأهرامات. وزير الصحة يتابع مستجدات مشروعات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل. وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والخدمية بمدن الصعيد الجديدة. النيابة العامة تأمر بإجراء تحقيقات موسعة في البلاغ المقدم بشأن قطع الأشجار. الأوقاف تفتتح 18 مسجدا غدا ضمن خطتها للإعمار بيوت الله. وزير الخارجية بدر عبد العاطي يعقد لقاء سفراء دول الاتحاد الأوروبي في مصر ويشيد بالعلاقات بين الجانبين. الحرس الثوري الإيراني يستهدف زورقا بحريا أمريكيا في مضيق هرمز. تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجل مستويات قياسية خلال عام 2025-2026. الزمالك يواصل الاستعداد لمواجهة فريق الميناء بطل جيبوتي بعد غد في إياب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27. الدقيقة الأولى.

0: هواها مصري. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة، خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم على راديو 90 90.
1: يا مساء الفل على كل مستمعينا مستمع راديو 90 90 في يوم جديد ومدعوم بملفاتنا في برنامجكم آخر اليوم. بنكون موجودين مع حضراتكم يوميا من الساعة 11 ولحد الساعة 12 علشان نعرف مع بعض حصاد إخباري سريع بنتكلم فيه عن كل الأحداث اللي حصلت على مدار اليوم. حلقتنا النهاردة من إعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الأستاذة أنا سيد، وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي. كمان بتشرف بوجودي وتقدمها مع حضراتكم، بكون معكم أنا مازن سامي. حلقتنا النهاردة بنتكلم فيها عن العديد من الموضوعات، يمكن من أبرزها هو المشاركة العربية الدولية في معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء في ختام فعاليات اليوم. كمان هنعرف مزيد من التفاصيل عن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة. كمان هنعرف عن لقاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير الدولة الإعلام مع رؤساء التحرير والإعلاميين والمفكرين، ونتحرك من هذا الملف لاستعدادنا للعام الدراسي الجديد والقوافل الطبية المجانية في قرى حياة كريمة. وكمان نتكلم عن التعديلات المرورية في الشيخ زايد بسبب أعمال المونوريل، وأيضا انطلاق مبادرة تخفيض الأسعار في 284 منفذ وإطلاق المرحلة الرابعة والأخيرة من مبادرة إلى المدرسة. كل ده هتعرفوه على مدار هذه الحلقة من برنامجكم آخر اليوم. نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية على هوا الراديو 90 90.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: بنجدد ترحيبنا بحضراتكم مرة تانية على هوا الراديو 90-90، ودلوقتي بنبدأ في أول ملف معنا، واللي بنتكلم فيه عن معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء، وانتهت فعالياته بعد 3 أيام. بنتكلم فيها عن فعاليات متنوعة وقوية، بنتكلم كمان عن مشاركة كبيرة من الدول والشركات الكبرى، بجانب العديد من المناقشات اللي هنعرف عنها مزيد من التفاصيل من خلال اللواء دكتور مهندس أسامة الجمال، الخبير الاستراتيجي والعسكري. يا سيادة اللواء، أهلا بحضرتك معنا على راديو 90-90.
2: أهلا وسهلا ومساء الخير على مستمعينا الكرام.
1: سهل نور يا فندم، يعني في البداية كنا حابين نبدأ مع حضرتك من إقامة معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء للعام الثاني. إزاي حضرتك شاهدت هذه المشاركة العربية والعالمية الكبيرة وأثرها على صدى المعرض في النسخة القادمة بإذن الله؟
2: طبعا احنا اليوم تم اختتام فعاليات المعرض حوالي الساعة 4 عصرا، والاستمر على مدار 3 أيام. ظهر فيها تنوع هذا المعرض عام 2026 عن المعرض السابق 2024، من حيث عدد الدول المشتركة أو الشركات. يعني احنا في حوالي 12,000 زائر للمعرض السنة دي، حوالي 250 عارض من 50 دولة اشتركت. ظهرت فيها عروض جوية لدول كبرى زي المقاتلات الروسية والصينية، الدول العربية زي السعودية زي الإمارات، ظهور أفريقيا. التنوع ده طبعا بيدي مؤشر ان المؤتمر او هذا المعرض في تطور دائم. وظهرت فيه بقى يعني فتح قنوات للتعاون والاستثمار ونقل التكنولوجيا بشكل كبير جدا ما بين الدول المشتركة في المعرض والأرض المضيفة أو الدولة المضيفة وهي مصر. فمثلا لو حبينا نتكلم على المستوى الاستراتيجي واختيار العالمين لاستضافة هذا الحدث، اللي بيبعث رسالة طبعا يعني مهمة جدا، إن مصر بتسعى دائما لترسيخ موقعها واستغلال موقعها الجغرافي العبقري. الموقع استراتيجي بنسميه موقع يعني له أهمية جيوستراتيجية، هو حلقة الوصل بين أسواق أفريقية والأسواق الشرق الأوسط وأسواق أوروبا وأسيا. فما بيعتبرش فقط إن هي مصر دولة مضيفة، قد ما هو مكان متوسط في العالم نقدر من خلاله إن احنا يعني نوسع جدا قاعدة الصناعة والخبرات والقدرات البشرية. المعرض السنة دي كمان كان ليه بعد سياسي على المستوى الإقليمي، وده بحضور الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني لعقد قمة رئاسية مع سيادة الرئيس فيما يخص موضوع الطاقة. وكمان يعني نقدر في اليوم الأخير نقول ان المعرض العالمي في 2026 تجاوز يعني كتير جدا فكرة استعراض القوة الجوية الى مفهوم اوسع، طبعا بيشمل كل الدول اللي اشتركت، انه بيقوم على القوة التكنولوجية والصناعية والاقتصادية لهذه الدول. ومصر طبعا مش بس بتقدم نفسها من خلال المعرض كسوق لشراء التكنولوجيا ابدا، فكمان ظهرت مصر كدولة تسعى للمشاركة في الإنتاج والتوطين هذه التكنولوجيا وربط الأسواق الخارجية بالمنطقة الأفريقية، لأن مصر بتعتبر طبعا هي بوابة أفريقيا. وعشان كده يعني أخذ أهمية استمرار المعرض وتطويره، وده يعني تخطيط مستقبلي إن شاء الله في الدورات المقبلة، إنه يعني ممكن يتحول تدريجيا إلى يعني واحدة من أهم المنصات الدولية في مجالات الطيران والفضاء والصناعات المرتبطة بها. طبعا يعني أهم زاوية ممكن نبني عليها يعني كلامنا المستقبلي إن شاء الله، إن العالمين 2026 تحول من استعراض الطائرات إلى صناعة النفوذ، لأن طبعا حصل ربط ما بين الطيران والفضاء والصناعة والاقتصاد والسياسة الخارجية.
1: بالفعل، وده اللي شاهدناه بشكل كبير داخل هذا المعرض، واللي استعرضنا فيه ايضا كل يعني هذه الفعاليات اللي حضرتك ذكرتها، وتقديم مصر لاحدث انتاجاتها العسكريه. كل الشكر لسيادتك سياده اللواء دكتور مهندس اسامه الجمال، الخبير الاستراتيجي والعسكري، شكرا جزيلا يا فندم. لسه مستمرين مع حضراتكم على هو راديو 9090، ولسه بنتناقش في كل ما له علاقة بأحدث الأخبار واللي حصلت على مدار اليوم. خليكم معانا بعد الفاصل ونرجع نستكمل ملفتنا.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية على هوا الراديو 90 90. وفي ملفنا التاني هنتكلم عن رئيس الوزراء ومتابعته اليوم للمشروعات والخطط في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة. هنعرف عنها مزيد من التفاصيل من خلال الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة في الراديو 90 90. أستاذ عبد اللطيف أهلا بيك.
2: أهلا بحضرتك.
1: يعني في البداية كنا حابين نعرف تفاصيل اجتماع سيد رئيس الوزراء اليوم وأبرز الملفات.
2: يعني في الحقيقة كان هناك اجتماعات عديدة، يعني منها ما يتعلق بآليات يعني إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في الاقتصاد المصري. يعني نائب رئيس الوزراء يعني استعرض او مساعد رئيس الوزراء الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، يعني اوضح ان هناك عمل للجنة المشكلة اللي بتضم فضويتها يعني تقريبا الوزارات الاقتصادية، وكذلك ممثلين عن البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية وغيرها وشركات قطاع الأعمال العام والجهاز المركزي وهيئة الرقابة الإدارية ومجلس الدولة. وأكد موافقة اللجنة بالإجماع على سلامة منهجية وأسلوب إعداد الدراسة المحددة للقيمة العادلة لأسهم بنك مصر، وذلك في إطار استكمال الإجراءات السابقة على طرح حصة من أسهم البنك بالبورصة المصرية. وقال إن الموافقة يعني إن اللجنة المشكلة أن هناك موافقة جاءت في ضوء تحديث الدراسة التي سبق للجنة إعدادها في أول مارس 26. في نفس الوقت أكد أن هناك اهتمام من جانب اللجنة باستكمال برنامج الطروحات اللي هو من المنتظر يعني دراسات إجراء دراسات عديدة للقيم العادلة لأسهم بعض الشركات التي سيتم طرحها في البورصة، والبالغ عددها حتى الآن 23 شركة تقريبا. ده كان من ربما يكون من أهم الاجتماعات، ده بالإضافة إلى اجتماع آخر فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لفض التشبكات المالية والتسويق المجانية. طبعا الدولة بتتكرر سياسة اللي هو إيه بقى، اللي هو إن الموازنة العامة للدولة لابد أن تكون واضحة، بمعنى في حال رصد أموال أو إنفاق أموال أو خلافه بتكون كل جهة يعني تقوم بهذا العمل. منجيش بقى نقول إن وزارة الكهرباء أو وزارة كذا عليها كذا لصالح وزارة البترول. التشابكات المالية دي يعني حاجة يعني من الممكن نقول ان هي مش في صالح الاقتصاد المصري. ليه بقى؟ لان لو جيت حضرتك شفت هتلاقي مثلا ان وزارة البترول بتورد غاز لمحطات الكهرباء. نفس الامر وزارة الكهرباء لها مثلا مستحقات وديون على شركات وعلى مصالح وهيئات وخلافه. اذا هنا تشابك مالي. في حال وضع الموازنة العامة للدولة بتبقى القضية الى حد ما مش مفهومة، بمعنى ان لابد من تحديد موازنة كل هيئة سواء كانت دائنة او مدينة، ويتم التصرف على هذا الاساس. ولذلك كان هناك اجتماع اليوم لفض التشابكات المالية لكن بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. في تشابكات مالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مثلا في حال خروج بعض الموظفين للمعاش أو خلافه بتقوم بتسديد مستحقاتهم. طب هل هي أنا بدي مثلا هل هي أخذت هذه المستحقات من الشركة القبضة؟ ده الهدف منه هو وضع حد لهذه التشابكات المالية. أيضا في المقابل تم استعراض الموقف التنفيذي لبروتوكول التعاون اللي هو كان لفض التشابكات المالية بين الشركة القابضة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وما تم اتخاذه من إجراءات وخلافه. وفي نفس الوقت أكد أحمد شاكر رئيس الشركة القابضة إن الالتزام بسداد كافة المستحقات المالية وفقا لما تم الاتفاق عليه سواء من جداول وآليات سداد وخلافه. يعني
1: تفاصيل هامة واضحة تفضلتم بها ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة في الراديو 90-90. بشكرك جزيل الشكر يا فندم.
2: شكرا لحضرتك.
1: لسه مكملين مع حضراتكم على هو الراديو 90-90 فاصل إعلاني ونرجع لكم مرة تانية.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

0: جامدين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

0: الراديو 90 هواها مصري. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90.
1: ورجعنا لحضراتكم مرة تانية على هوا الراديو 90. ودلوقتي جه ميعادنا مع ملفنا الثالث مدارس وجامعات. هنعرف عنه كل ما يخص هذا الملف ونعرف عنه كل ما يخص ملف التعليم في مصر من خلال الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا، مسؤولة ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم. أستاذة فاتن أهلا بيكي.
2: أهلا وسهلا بحضرتك
1: كيفاني. أهلا بسيادتك. يعني كنا حابين نعرف أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم عن عملية تطوير التعليم والمناهج.
2: تمام. هو النهاردة عقد وزير التربية والتعليم جلسة نقاشية مع وزير الدولة الإعلام الدكتور ديار رشوان ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإعلاميين وكبار الكتاب بعنوان جهود تطوير التعليم ورؤية للحاضر وأفاق للمستقبل. وزير التربية والتعليم استعرض جهود الوزارة في تطوير العملية التعليمية وإزاي إن هي واجهت تحديات خلال 30 سنة الماضية تمثلت في غياب استراتيجية واضحة للتعليم، إن هي لا تتغير بتغير الوزير. أكد على إن معلمو مصر يمثلوا الركيزة الأساسية للعملية التعليمية وإن هم أبطال بيتحملوا على عاتقهم مسؤولية كبيرة، وإن جميع المناهج اللي بتمتلكها وزارة التربية والتعليم لأول مرة في تاريخها، وإن نظام البكالوريا بيستهدف في الأساس مصلحة الطلاب ويوفر لهم نظام أكثر مرونة ويخفف عنهم وعن أسرهم وعن الأسر المصرية الضغوط. اهتمام القيادة السياسية بالمعلم وتهييله وتحسين أوضاعه الاقتصادية غير مسبوقة، وإن الوزارة بتعمل بشكل يومي في حدود أقصى إمكانيات الدولة على تحسين أوضاع المعلمين وتطوير منظومة تدريبهم ومتأهيلهم. وأكد أيضا على أن الدولة المصرية بتسعى لبناء خريج متكامل بيمتلك منظومة من القيم والمهارات والمعارف اللي بتؤهله للمشاركة الفاعلة في المجتمع ومواكبة متطلبات المستقبل، وأن الوزارة بتعمل في المقام الأول من أجل مصلحة أبناء الطلاب، وأن الطالب المصري ليس أقل من أقرانه في الخارج، وأكد على أنه لا مساس بمجانية التعليم. كما أشار إلى أن نسبة الحضور ارتفعت من 15% في العام الدراسي قبل الماضي إلى 87% حاليا، وعدد المدارس الابتدائية ذات الكثافات المرتفعة انخفضت من 63 ل41 في المراحل الابتدائية، والقضاء على كثافة الفصول، وأصبح الفصول أقل من 50 طالب، وده أمر أدى إلى عودة الطلاب للمدارس. أيضا أشار إلى انخفاض نسبة الطلبة اللي بيعانون من ضعف القراءة والكتابة ل 13.9%، وتطوير 94 منهج للتعليم العام، وإن جميع المناهج اللي بتمتلكها الوزارة معتمدة من هيئات دولية ومن أفضل مصممي المناهج، واعتماد منهج اللغة العربية من الأزهر الشريف والمنهج اللغة الإنجليزية من المجلس الثقافي البريطاني، واعتماد مناهج الدراسية بنظام البكالوريا وفقا لنظام البكالوريا الدولية. وأشار أيضا إلى اتفاقيات التعاون اللي استهدفتها الوزارة في تطوير 20 مدرسة من مدارس التعليم الفني وتحويلها لمدارس متخصصة في التمريض والرعاية الصحية لكبار السن وأيضا تكنولوجيا المعلومات، وتشغيل 100 مدرسة جديدة خلال العام الدراسي المقبل مع الجانب الإيطالي. أيضا اتكلم إن عدد المدارس المصرية اليابانية ارتفع من 51 ل101 مدرسة، وده أكتر متجاوز من المستهدف لبالغ 100 مدرسة بحلول 2030، وكمان مستهدف إن تبقى المدارس المصرية اليابانية تبلغ 500 مدرسة. وارتفاع عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 62 مدرسة ل225 مدرسة، وده أكتر من المستهدف في استراتيجية 2030. وكمان مستهدف ان المدارس تبقى ان شاء الله توصل عددها ل 600 مدرسة. بالنسبة لمحور الهوية القومية بالمدارس الدولية، واكد على الزام كافة المدارس الدولية بتدريس مواد الهوية القومية، وده ادى الى انخفاض نسب نجاح الطلبة في الشهادة الاعدادية ل 71.9%، ده نتيجة تطبيق ضوابط الانضباط وتكثيف اعمال لجان المتابعة بهذه المدارس، والغاء الاحتفال بالأعياد والمناسبات غير المتوافقة مع الثقافة المصرية داخل المدارس الدولية.

0: شغل على ارض الواقع، هنلاقي مثلا ان القعده بتاعت النهارده مع رؤساء التحرير او الاعلاميين قبل بدايه العام الدراسي ده بيكسر حاجز القرارات من فوق. يعني الرساله اصبحت التعليم قضيه مجتمع مش وزاره بس، 27 مليون طالب بيستاهلوا ان احنا نقعد ونتناقش من اجلهم. ولكن هل الحوار ده هيتحول لآلية دورية ولا هو لقاء موسمي؟ لذلك هو أكد وزير التربية والتعليم على أن هذا اللقاء سيعقبه لقاءات كثيرة سيتم عقدها على مدار الفترة المقبلة لمتابعة ما سيحدث على أرض الواقع. المحور الثاني هو تشخيص المشاكل والاعتراف والشجاعة في الاعتراف بالمشكلة. وطبعا القوة هنا أن الوزير شخص 30 سنة تراكمات غياب استراتيجية، عجز معلمين، كثافات، ضعف قراءة وكتابة. فالاعتراف أول خطوة في العلاج، مهم جدا أن احنا خرجنا من أن كل حاجة تمام لدي المشكلة ودي الحلول. وطبعا احنا محتاجين خريطة طريق زمنية لكل مشكلة عشان المواطن يحاسب هل فعلا تم على أرض الواقع ولا ما تمش على أرض الواقع. الأرقام والنتائج اللي عرضها وزير التربية والتعليم هل هو انعكاس حقيقي بالفعل؟ القفزة من 15% حضور للطلبة ل 87% هو رقم كبير مش رقم صغير. القضاء على الفصول وإن في طلبة أنجزت وزودنا نسبة ضعف القراءة من وزودنا نسبة علاج ضعف القراءة من 45.5% ل 13.9% خلال سنة، ده مؤشر قوي جدا. الأرقام مبشرة بس محتاجة زيارات ميدانية مفاجئة للتأكد على إن دي مش أرقام مجرد حبر على ورق ولكن دي أرقام حقيقية. عاوزين نسأل ولي الأمر، ابنك بقى يروح المدرسة فعلا ولا ما بقاش يروح المدرسة؟ هل المدرسة أصبحت جاذبة للطالب ولا لا؟ الملف المهم اللي اتكلم فيه الوزير وهو المعلم والمناهج والبكالوريا. طبعا هو قال إن المعلمين هم أبطال، فتعيين ما أشار لي إن تعيين 43 ألف معلم زائد تدريب 183 ألف مع هارفرد وهيروشيما، دي طبعا خطوة غير مسبوقة بالفعل، يعني ما حدش عملها قبل كده. ولكن العدد مش مهم بالنسبة لي، هو المهم بالنسبة لي هو جودة التدريب والمتابعة، ده الأهم. هل تحسين الوضع الاقتصادي ماشي بنفس السرعة ولا لا؟ لأول مرة الوزارة بتقول إن هي بتمتلك 94 منهج زائد اعتماد دولي. طبعا دي احنا بالنسبة لنا احنا كده عملنا سيادة تعليمية بالفعل، ولكن التحدي دلوقتي هو طريقة التدريس. هل المنهج الجديد ده محتاج معلم جديد؟ الانتقال من التلقين للفهم لسه قدامه شغل طبعا. احنا محتاجين معلم مدرب بالفعل ومؤهل لهذه المناهج عشان يقدر يدرسها للطالب. وطبعا نظام البكالوريا، احنا الوزير النهارده قال ان الهدف النبيل منها هو تخفيف الضغط على 900 الف اسره والغاء فرصه واحده، ولكن احنا محتاجين حمله توعيه ضخمه جدا للاهالي، لان الاهالي لسه ما زالت خايفه من اي تغيير في الثانويه العامه والمرونه هتطبق ازاي على ارض الواقع. ايضا القفزه من التوسع ل 225 مدرسه تكنولوجيه تطبيقيه وشراكات مع المانيا وايطاليا واليابان، ده هو المستقبل التشغيل، ولازم نغير الصوره الذهنيه دي للولي الامر وللطالب، وان خريج التعليم الفني يبقى فن محترف مش اللي جاب مجموع قليل.
1: يعني هي كلها بتبقى مجهودات منتظرين ان احنا نشوف تطبيقها على ارض الواقع اللي لسه في قيد التطوير زي ما حضرتك اشرتي، واللي بالفعل تم التصريح بها ضيفتي العزيزة. بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل، الأستاذة فاتن زكريا مسؤولة ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم. لسه كمان في هذا الملف بنتكلم مع حضراتكم عن أول تقرير معنا، واللي بيتكلم عن انطلاق مبادرة تخفيض الأسعار في 284 منفذ لطرح 12 سلعة أساسية. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس، انطلقت المرحلة الأولى من المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، واللي بتستهدف توفير 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة للمواطنين من خلال منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية. كمان وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت بدء تنفيذ المبادرة عبر نحو 284 منفذ على مستوى الجمهورية، بتشمل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب عدد من منافذ جمعيتي والبدالين التموينيين المشاركين، وذلك كمرحلة أولى وعاجلة. لسه مستمرين مع حضراتكم على هوا الراديو 9090، نطلع فاصل ونرجع لكم مرة ثانية.

0: 90 هواها مصر. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90
1: ورجعنا لحضراتكم مرة تانية على هوا الراديو 90 ووصلنا لملفنا الرابع. دايما زي ما حضراتكم متعودين واحنا بنتابع اخبار المحافظات وبالتحديد في ملف حلوة يا بلدي بنتابع مع بعض كل اخبار الفعاليات والمشروعات في مختلف المحافظات، فالنهاردة بنروح مع بعض لكل ما هو جديد في محافظة الغربية. بنتكلم عن المدارس وازاي هي جاهزة لاستقبال الطلاب في العام الدراسة الجديد. طبعا في عدد كبير من المستمعين من الاهالي يهمهم ان هم يعرفوا كل الملفات الخاصة باستعداداتنا لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد، فعشان كده المحافظة بترفع شعار راحة وسلامة أبنائنا الطلاب أولا. ده بيكون برضو من خلال قرى حياة كريمة وإزاي حضراتكم بتشوفوا التطور الملموس اللي موجود في كل المحافظات والدعم اللي بتوفره لكل الأسر الأولى بالرعاية. بنتابع ده كمان في قافلة طبية مجانية في قرية العزيزية وبنعرف عنها مزيد من التفاصيل من خلال الزميل إيهاب زغلول مراسل الراديو 90 في محافظة الغربية. يا أستاذ إيهاب أهلا بيك على هوا راديو 90.
2: أهلا بيك أهلا
1: أهلا بسيادتك. يعني في البداية لو تعرفنا ملامح استعداد محافظة الغربية لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.
2: تمام فندم. طبعا على أبناطي محافظة غربية الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدا على ضرورة تهيئة المدارس ومحيطها والطرق المؤدية لها والتأكد من جاهزية المرافق والخدمات بما يوفر بيئة آمنة ومنظمة لأبنائنا الطلبة. طبعا تنفيذ توجيهات المحافظ لجميع الجهات سواء الجهات التنفيذية القائمة على الأحياء أو المدارس والتأكد التام من الجاهزية، كذلك أيضا المرافق والخدمات وشبكات الصرف الصحي ورفع المخلفات والإشغالات والباعة الجائلين من محيط المدارس وتنظيم حركة المرورية إلى جانب متابعة المواقف وتوافر السيارات على خطوط السير والتزام بالتعريفة المقررة. وأكد المحافظ أنه جاري التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بما يضمن جاهزية كل ما يرتبط بالعملية التعليمية وتوفير أفضل الظروف لأبنائنا. طبعا محافظة الغربية بدأت استعدادها العام الدراسي مبكرا من خلال تنفيذ عمل الصيانة ورفع كفاءة المدارس وتكييف الفصول والمرافق، إلى جانب دخول 18 مدرسة جديدة الخدمة وإضافة 350 فصلا دراسيا بما يسهم في تخفيض الكثافات وزيادة الطاقة الاستيعابية وتوفير خدمات أفضل لأبنائنا.
1: الزميل إيهاب زغلول مراسل الراديو 90 في محافظة الغربية، بشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل. لسه مستمرين مع حضراتكم على هوا الراديو 90، خلونا دلوقتي نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية.

0: لو كان الكلام اتسامع.
1: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
2: رجعنا لكم تاني في ملفنا الخامس والأخير، واللي هنتكلم فيه عن الداخلية ومبادرة جيل جديد في المناطق الحضرية الجديدة. كمان هنعرف عن غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام مول هايبر ون لمدة يعني ساعات قليلة. هنعرف عنهم مزيد من التفاصيل من خلال الزميل الكاتب الصحفي محمد صابر، مسؤول ملف الأمن والمروري للراديو 90-90. أستاذ محمد أهلا بيك.
3: اهلا يا استاذ مازن، اهلا بسيادتك واهلا بالاستاذ المستمعين الكرام.
2: يعني في البدايه خلونا نروح لتفاصيل مبادره جيل جديد في المناطق الحضريه الجديده، وبعدها نروح لتعديلاتنا المروريه.
3: بالفعل زي ما حضرتك تفضلت، مشكورا نورت يا استاذ مازن. بتواصل وزاره الداخليه تنفيذ فعاليات مبادره جيل جديد تحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اطار جهودها المستمره لترسيخ قيم الانتماء والولاء وتعزيز الوعي الوطني لدى الشباب والطلائع المصريه، خاصه ابناء المناطق الحضريه الجديده، من خلال تنظيم برامج وزيارات تثقيفيه ومعرفيه تتيح لهم التعرف عن قرب على تاريخ مصر وحضارتها العريقه. شهدت المبادره تنظيم عدد من الزيارات الميدانيه للمشاركين، كان ابرزها هي زياره المتحف المصري للتحرير، احد اعرق المتاحف العالميه، حيث تعرف الشباب على كنوز الحضاره المصريه القديمه وما تضم من اثار وشواهد تاريخيه تعكس عظمه الدوله المصريه عبر الاف السنين، بما يساهم في تعزيز ارتباط الاجيال الجديده بجذورهم الحضاريه وتراثهم الوطني. كما ايضا تضمنت هذه الفعاليات زياره قلعه صلاح الدين الايوبي والتعرف على اعمال التطوير الجاريه بالمنطقه التاريخيه لتحويلها الى متحف مفتوح ومقصد سياحي عالمي، الى جانب زياره مسجد محمد علي والمتحف الحربي الذي وثق البطولات العسكريه المصريه وتاريخها المشرف عبر العصور. امتدت ايضا الجولات التثقيفيه لتشمل متحف الفن الاسلامي، واطلع ايضا المشاركون على مجموعه من اندر التحف والفنون الاسلاميه التي تكثف اثراء الحضاره الاسلاميه وتنوعها الثقافي والفني. وفي اطار هذا الدمج بين التثقيف والترفيه، نظمت ايضا المبادره زياره الى ممشى اهل مصر، الى جانب متابعه عروض الاداره العامه لشرطه البيئه والمسطحات بنهر النيل، بما اتاح للشباب تجربه متكامله تجمع بين المعرفة والترفيه والتوسل، وكذلك أيضا التوسيع المواصلة المباشرة مع مؤسسات الدولة. اختتمت أيضا فعاليات المبادرة بحفل ترفيه بدار الضيافة التابعة لوزارة الداخلية بحضور عدد من نجوم الفن، كما تم توزيع حقائب ومستلزمات مدرسية على طلاب المناطق الحضرية الجديدة تزامنا مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد. ومن هنا بتؤكد وزارة الداخلية من خلال مبادرة جيل جديد استمرار دورها المجتمعي في بناء وعي الأجيال الجديدة وتعرفهم بتاريخ وطنهم وإنجازاته، بما يساهم في ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة لدى النشأة والشباب.
2: نعم، أيضا لو نتكلم عن تعديلاتنا المرورية بسبب أعمال مونوريل في مدينة الشيخ زايد.
3: هنروح طبعا للغلق الكلي بطريق امتداد محور 26 يوليو امام هايبر 1 لمده يوم واحد. انت بدون الساعه القادمه يا استاذ مازن، بالفعل الاداره العامه للمرور بتقوم بالتنسيق مع الشركه المنفذه للاعمال، كما اعلنت محافظه الجيزه انه بيتم تنفيذ اعمال الخاصه بانشاء مشروع الممرين لخط وادي النيل 6 اكتوبر، تنفيذ رفع الكوبري المشاة الخاص بهذه المحطه بطريق امتداد 26 يوليو امتداد محور 26 يوليو امام هايبر 1 تحديدا في الاتجاه القادم من ميدان جهينه اتجاه محور 26 يوليو. الامر ده هيستلزم الغلق الكلي بطريق محور 26 يوليو من امام هايبر 1 بنفس الاتجاه اللي احنا بنقول عنه، وذلك لمده يوم واحد فقط لمده 6 ساعات من هذا اليوم، هيبدا من الساعه 1 صباحا في بدون الساعه القادمه حتى الساعه 6 صباحا. الاداره العامه للمرور الجيزه نستقط ايضا مع الشركه المنفذه للاعمال، وبيتم الان وضع العلامات الارشاديه، وهناك بيتم عمل تحويله مروريه على النحو التالي: القادم من مناطق ميدان جهينه وبيرغب استكمال السير اتجاه محور 26 يوليو بيقوم بالدخول اجباري الى الاتجاه الاخر في محور 26 يوليو، ثم اتجاه ميدان جهينه، ثم العودة عن طريق فتحة مستحدثة بالجزيرة الوسطى فيها قبل منطقة الأعمال، والسير بمسار هذه التحويلة العوده مره اخرى الى طريق امتداد محور 26 عن طريق الفتحه المستحدثه بالجزيره الوسطى عقب تجاوز منطقه الاعمال. تم وضع العلامات الارشاديه والتحذيريه امام قائد السيارات، وتم وضع الكشافات والطواحين الضوئيه اللازمه بالمحيط الاعمال لضمان امن وسلامه الساده المواطنين. ايضا تم تعيين الخدمات المروريه اللازمه لتسيير الحركه المروريه خلال فتره الاعمال.
2: الزميل العزيز الأستاذ محمد صابر، بشكرك جزيل الشكر، مسؤول الملف الأمني والمروري للراديو 99، على كل هذه التفاصيل.
3: شكرا سيدي محمد، أيضا شكرا للسادة المستمعين الكرام،
2: تحياتي. شكرا جزيلا. ولسه بنروح لتقريرنا الأخير اللي بيتكلم عن مستقبل مصر وبيت الزكاة ومنظومة أمان، واللي أطلقوا المرحلة الرابعة الأخيرة من مبادرة إلى المدرسة. ده كان في الحقيقة استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتأكد على تخفيف الأعباء عن الأسر والطلاب الأكثر احتياجا وتوفير المستلزمات الدراسية، وبتأكد على تضافر جهود مؤسسات الدولة لتوجيه الدعم والرعاية الاجتماعية إلى المستحقين في مختلف المحافظات. كمان جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وبيت الزكاة والصدقات تحت إشراف الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وبالتعاون مع منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم وقطاع المعاهد الأزهرية، اختتموا مبادرة إلى المدرسة للعام الدراسي الجديد بتوزيع المستلزمات الدراسية على طلاب المدرسة الحكومية والمعاهد الأزهرية في المرحلة الرابعة في محافظتي القاهرة وجنوب سيناء. لسه مستمرين مع حضراتكم على هوا الراديو 99، وقبل ما نختم وقتنا مع حضراتكم خلونا نروح لأخبار ما قبل الساعة 12، واللي فيها قال المتحدث العسكري أن القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أشرف سالم زاهر ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة التقيا عددا من قادة الوفود العسكرية، وده على هامش فعاليات معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء في نسخته الثانية. كمان الدكتور المهندس صلاح سليمان استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي استقبل وزيرة الدولة لشؤون الدفاع بأوغندا داخل جناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض لبحث أوجه التعاون المشترك. كمان على الصعيد الحكومي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر إنفوغراف عبر منصاته، ده على مواقع التواصل الاجتماعي، وسلط فيها الضوء على محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر وما تحظى به من إشادات دولية. أما على الصعيد المحلي فأكد إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن تم إنهاء الاستعدادات لاستقبال ما يقارب من 2.5 مليون من الطلاب في العام الدراسي الجديد في مدارس القاهرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير العناصر اللازمة لإنجاح العملية التعليمية. أما على الصعيد الرياضي فجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة حرص على تهنئة لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني لألعاب القوى للناشئين والنشآت، ده بعد التتويج بلقب البطولة العربية رقم 12 لألعاب القوى تحت 18 سنة. وأخيرا وليس أخيرا، وفي حالة الجو تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا استمرار انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. لحد هنا نقدر نقول ان وقتنا انتهى مع حضراتكم، واللي كان من خلال ملفات من اعداد زميلتي العزيزة والمتميزة دائما الاستاذة انا سيد، وفي رئاسة التحرير الاستاذ محمد الصنباطي، اتشرفت بوجودي وتقدمها مع حضراتكم، كنت معكم انا مازن سامي، بشكركم جزيل الشكر على طيب المتابعة. غدا بإذن الله هتجدد اللقاء في ملفات جديدة. اما دلوقتي خلونا اقول لحضراتكم تصبحوا على خير، ودمتم مستمعين للراديو 99.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع مازن سامي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتابع أداء الاقتصاد المصري وتنفيذ الخطة الاستثمارية. رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروع إعادة أحياء منطقة نزلة السمان. وزير الخارجية بدر عبد العطي يعقد جلسة إحاطة موسعة لمراسلين الأجانب وممثلي وسائل الإعلام الإقليمية والدولية. وزير الخارجية يؤكد أن مصر تحمل عباءة كبيرة نتيجة استضافتها لملايين اللاجئين. مصر تدين التوغلات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشكك في قدرة إيران على الصمود أمام الضغوط الاقتصادية. متحدث الخارجية الأمريكية يؤكد أن واشنطن لن تسمح لإيران باتخاذ الاقتصاد العالمي رهينة. وزارة التموين تطرح بمنافذها 12 سلعة ضمن مبادرة لتخفيض الأسعار. الزمالك يواصل الاستعداد لمواجهة فريق الميناء بطل جيبوتي السبت في إياب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.

كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 99. مساء الفل، اهلا اهلا اهلا وسهلا، وبنبدا مع بعض فقراتنا النهارده. واسمحوا لنا نبدا من النهارده روايه نادر فوده كساب، الروايه المقروءه وتحويلها لصيغه صوتيه. احنا بدانا بالروايه الاولى لنادر فوده اللي نزلت في معرض الكتاب وكانت الوقاد، ونزلناها على مجموعه حلقات. والنهارده بعد مرور حوالي 3 شهور من الروايه الاولانيه ويمكن اكتر، هنبدا مع بعض الروايه الثانيه والأقوى كساب، وهنبدأها تباعا ابتداء من النهاردة والمدة كام حلقة جايين إن شاء الله. جاهزين؟ والبداية نادر فودة كساب.

0: أنا مش مصدق لحد دلوقتي إنه مات. يا رب صبرنا يا رب.
1: إنا لله وإنا إليه راجعون.
2: يا جماعة بسرعة إكرام الميت دفنه.
0: أنا كنت واقف ورا باب الشقة وسامع كل ده متردد أدخل أشوفه ولا أفضل في مكاني، وبعد تفكير زقيت الباب وخرجت. الصالة كانت خليط من رجالة على ستات، وأنا واقف أبص لهم مش عارف حد منهم. واحدة واحدة بدأت أميز بعض الوشوش. عم خلاف جنة، الحاج مختار أبويا روحي، فاكرينه طبعا، والشيخ لطفي بسبحته اللي ما بتفرقش إيده أبدا، هو والدي الحاج مصطفى فودة، وخالتي صفية، وشوية ستات مع أمي، وكلهم لابسين أسود في أسود. فجأة باب أوضتي اتفتح، ولقيت أمنية أختي طالعة منها وبتشاور لماما. راحت لها اتكلموا كده في حاجة مع بعض، حاولت أسمع ما عرفتش. رحت لهم علشان أفهم، بعدوا عني وتحركوا ودخلوا المطبخ وتجاهلوني، تجاهلوني تماما. مش عارف ايه اللي بيحصل. حتى الرجالة لما دخلوا ما ادونيش ادنى اهتمام، الكل متضايق مني واخد مني موقف. انا ما عملتش حاجة لكل ده، هما مش عاوزين ينسوا ابدا اللي حصل، وهيفضلوا قافشين عليا كده على طول. وبعدين امنية كانت داخلة اوضتي بتعمل ايه؟ ده انا لما بدخل اوضتها ما بخلصش من لسانها الطويل. قررت ادخل اوضتي افصل شوية واشتري دماغي من وجع الدماغ ده كله. زقيت الباب ودخلت الأوضة وقفلت الباب ورايا، مديت ايدي نورت نور الأوضة. صرخت صرخة صح الأموات. جسمي على السرير بتاعي، جثة متغطية بملاية، نفس مشهد وفاة عمي بيتعاد كله تاني. ليه تاني بيتعاد؟ لازم أعرف. أنا ببقيتش بخاف من الحقيقة بس أفهمها. قلت له، وقفت قدامه وهو بيتغطي، قلت له انت ايه اللي جابك على السرير تاني وجاي على السرير انت بالذات ليه؟ وشديت الملايه من على وشه، وكانت الصدمه لانها كانت جثتي انا نادر فوده. انا ميت على السرير، وفي نفس الوقت صحي ببص عليها. ازاي؟ مسكت جثتي من اكتفها وفضلت اهزها بعنف، مفيش فايدة. جريت على المراية الكبيرة اللي عندي وبصيت فيها، مفيش انعكاس، مفيش صورة، يعني انا روح او شبح او طيف ملوش وجود. فضلت ادور حوالين الجثة وتفحص ملامحها، العينين مفتوحة على اخرها، كأني شفت شيء مرعب جدا قبل ما موت. في نص الجبين أثار ضربة كأنها أثار ضربة مخيط من بره، وظهرت أمي وثلاث أربع ستات بيشدوها ويمنعوها من الدخول. وأول ما دخلت صرخت وقالت مين كشف ابني؟ حرام عليكم، حرمة الميت، ابني لأ. أمي غطت الجثة وترمت عليها وحضرتها وهاتك يا عياط. الستات اتمكنوا منها وشدوها بره وخرجوا وقفلوا باب الأوضة مرة تانية. أما أنا فقعدت على طرف السرير أفكر، يعني إيه؟ هيبقى الحال كما هو عليه يعني ولا إيه؟ هي الحدوتة اللي بتحصل في الأفلام والروح المعلقة اللي بتفضل بين الحياة والموت دي حصلت معايا أنا ولا إيه؟ طب بيقولوا ده بيحصل لما بروح بتكون عايزة توصل رسالة معينة من صاحبها للناس، مثلا انه مات مقتول او انه عنده سر معين عايز يوصله شخص ما. بس دين في الدين ده تخريف، البني ادم لما روحه بتتقبض بتصعد لبرقها، مش بتقضيها لف هنا وهناك. يعني الاخر ده شغل افلام خيال علمي مش اكتر. الباب اتفتح تاني، بس المرة دي كان الحاج مختار دخل وقفل الباب وشد الكرسي وقعد جنب السرير وبدأ يتكلم. ايه يا نادر؟ ليه يا ابني؟ ايه قلت لك انك بتفكرني بشبابي؟ ليه دخلت في المناطق التانية دي يا ابني؟ ليه اصريت تكمل في الطريق ده يا ابني؟ انا السبب، انا السبب يا نادر، انا اللي وديتك السكه دي من الاول بايديا. انا لما وديتك للشغل لطفي ما كنتش اعرف انك هتمشي في السكه الشمال. يا ما سالتك ويا ما نبهتك لما بدات اشك في اللي بتعمله. دماغك كانت ناشفه زي الحجر. فضولك، فضولك بيفكرني بفضولي وانا شاب. فمهما كنت هعمل كنت هتنفذ اللي في دماغك. الله يرحمك يا ابني، الله يرحمك يا نادر.

حاج محترم عمال يتكلم باسلوب الاوفر المبالغ فيه بين كل جمله والتانيه كالعاده، لازم يقول الجمله الشهيره اللي احنا حفظناها طبعا، اني بفكره بريعان شبابه. انا مستني في كل الكلام ده ينطق بقى ويقول انا مت ازاي، لان انا مش فاكر اي حاجه. كل اللي انا فاكره ان انا بدات تدريب في جورنال مش مشهور، يعني مش معروف اسم عمق الحدث، بروح مرتين في الاسبوع ويدوب رحت هم المرتين، واخر حاجه فاكرها ان رجعت من التدريب بالليل كنت تعبان ومرهق، ودخلت اوضتي وطفيت النور تماما وقعدت اسمع موسيقى هاديه على الراديو وانا نايم على السرير. فجاه سمعت دقه خفيفه حطيتش في دماغي، وقلت ممكن بسبب الهواء اللي بيخبط في الشباك، لكن الدقه زادت وقربت اكتر. قفلت الراديو والمزيكا علشان اتاكد الدقه دي جايه منين، ما سمعتش حاجه. ايد برد خفيه اتمدت عليا وضربتني على جبيني، وكانت ضربه جامده. انا قلبي وقف، صرخت لسه بفكر اقوم من مكاني، حد نفخ في وشي هوا سخن وبعدها الدنيا ضلمت وصحيت على مشهد الموت، المشهد اللي انا بحكيه لكم. عم بعصر في دماغي ايه اللي حصل، مفيش فايده، مش فاكر، حتى الحاج مختار ما قالش حاجه مفيده. وبعد لما خلص كلام كشف وشي وبص راسي ورجع الملاية على وشي تاني، بس هو بيرجع الملاية جثتي فتحت عينيها على الاخر. انا نفسي خفت، ايوه انا خفت منه. كان من الواضح ان مش انا الوحيد اللي خفت، ولا انا الوحيد اللي شفت، لان عم مختار اتنفض في مكانه وقال اعوذ بالله اعوذ بالله، واتقلب بالكرسي على ظهره. بعدها قام بسرعه وكشف الملايه عن وش الجثه، فلقاها عادي مغمضه. استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وقام خرج بسرعه، وكان على وش الراب وهو بيقول بصوت واطي علشان محدش يسمعه: يا ربي يا ابني ما تكون روحك اتلعنت، يا ربي يا نادر يا ابني ما تكون روحك اتلعنت.

مفيش دقايق من الخروج، وبدأت أسمع حد بينادي عليا باسمي. حاولت أركز في مصدر الصوت، الصوت كأنه جاي من تحت الأرض، صوت غريب وخشن بطريقة مرعبة.

0: مين اللي بينادي؟ شياطين ولا جن ولا إنس؟ اللي لاحظت أن لون الأرض بيتبدل، الأرض بقى لونها أسود قاتم متفحم، مش أسود صرف. اللي كان بيحصل بالظبط أن في حاجة زي خيوط العنكبوت بتنساب على الأرض وبتحتل كل حتة في الأرض وبتسودها. وبتتحرك كمان على الحيطان زي خيوط العنكبوت. جيت اتحرك، رجلي اتجمدت في الارض، اما الخيوط السوداء فبدات تتسلق على جسمي بسرعه رهيبه. الم رهيب ضرب كل جزء في جسمي، وفي نفس الوقت الخيوط دي بدات تطول وتسحب تحت الجلد وكانها بتخترق جسمي. الارض بدات تتهز، وصوت خفض خفض جاي من تحت. البلاط بيتهز، وبدا البلاط يطق ويطلع لفوق ويتكسر. حطيت ايدي على وداني وانا بحاول امنع صوت الصرخات اللي جاي من تحت الارض اللي مالي المكان، مش عايز اسمعه. كل ده اتقطع مع صوت اذان. اذان خلى كل حاجة ترجع لطبيعتها، اذان العشاء. كل الخيوط سابت جسمي وكل حاجة رجعت لطبيعتها، وقعت على الارض وانا بترعش من الخوف. الجثة في مكانها، كل شيء في مكانه، الارض رجعت والحيطان للونها الطبيعي. وسمعت من بره الرجاله بتقول:
1: يا جماعه اكرام الميت دفنه يا حاج مصطفى. لا هندفن بكره بعد صلاه الظهر علشان قرايبنا اللي بره يكونوا جم ووصلوا من السفر. يا حاج مصطفى والله ما ينفع.
0: كلام متداخل وخناقه، هيدفنوني امتى؟ سمعت صوت الباب بيتفتح وخرج الرجاله. وبقى همسات بسيطة بعد ما كل رجالة خرجت ومشيت. أما باب أختي فتفتح ودخلت أمنية ووقفت قدام الجثمان شوية، واقفة ساكتة. لقيتها معاها حاجة مخبيها في هدومها وحريصة جدا إنها ما تبانش. يا ترى إيه أمنية؟ يا ترى إيه أمنية وراك أنت كمان؟ رجعت أمنية لباب الأوضة وقفلت الباب بالمفتاح وفضلت تتلفت حواليها زي الحرامية، وشها شاحب جدا، خايفة جدا إن حد ياخد باله من اللي هي ناوية تعمله. تقريبا بصيت لقيتها طلعت كيس أسود في حاجة ملفوفة قد كف الإيد. فتحت الكيس وخرجتها. في اللحظات دي شريط ذكرياتي بيجمعني بأختي أمنية، كل المواقف جمعتنا، وانا مش مستوعب ايه اللي ممكن الامنية تكون داخله علشان تعمله. اختي امنية خرجت علبة كبريت، حطت الكبريت على الكومودينو، وبعدها طلعت ازازة برفان. كشفت الملاية وبدأت ترش كل الجثمان بتاعي من اول شعر لحد رجليا بالبرفان. خلصت قصة البرفان كلها على الجثة، وبعدين مسكت علبة الكبريت وولعت عود. يا نهار أبيض، أبيض إيه ده؟ نهار أسود، دي مية تحرقني. جيت أتحرك علشان أمنعها. اتكتفت. مفيش حاجة هتبرر إن أختي عايزة تحرق جثتي، مفيش أي مبرر لده. وفجأة أمي وطت ونزلت تحت السرير وفضلت شوية، وبدأ من تحت السرير دخان ينساب ويخرج من تحت السرير، بتولع تحت السرير. ما استغرقتش وقت كتير علشان أدرك حقيقة المشهد بالكامل. أمي طلعت، كانت بتجيب مبخرة مخبيها من تحت السرير، كل شوية تقريبا بتدخل تولع بخور فيها علشان مش عايزة ريحة أخوها تطلع. وده نفس تفسير إزازة البرفان اللي غرقتني بيها. ظلمتها، كنت فاكرها هتطلع بالمبخرة لكنها نزلت تاني. أنا وطيت تحت السرير من الناحية التانية، وفضلت أتأمل دموعها وهي قدام المبخرة وهي عمالة تقول هتوحشني يا أخويا، هتوحشني يا أخويا. كان اللي فاصل بيني وبينها دخان البخور الكثيف. مديت إيدي لعل وعسى أعرف أطبطب عليها. دخلت إيدي في البخور وقربت من خدها، لكن أنا حسيت بخدها فعلا، حسيت بوشها تحت صوابعي. صرخة شاءت السكون. دخلت عليها أمي، انهارت أمي من البكاء وترمت حضن ماما وقالت لها كنت بولع البخور زي ما بعمل كل شوية، وأول ما دخان زاد لقيت إيد طلعت من وسط الدخان وحطت على وشي. إيد بني آدم، إيد نادر يا ماما. كانت مش ماما لوحدها اللي دخلت، كان مجموعة ستات كلهم كانوا ساكتين، لحد ما واحدة فيهم قالت يا بنتي بيتهيألك، يا بنتي ما تدخليش لوحدك، خلاص يا بنتي أخوك بين إيدين ربنا. أمي طلبت منها المبخرة وقالت لها يلا بخرج. كشفت أمي عن وش الجثمان بتطمن عليه وبستني من جبيني وخرجوا كلهم. أما أنا فببص على جثتي وعمال أكلم نفسي، بمد إيديا برفع الملاية عن الجثة قادر أسيطر عليها وأشوفها كانت عادية جدا وغطيتها تاني. بس لاحظت حركة غريبة في الأوضة، حسيت مش شفت، لكن بعدها لمحت ستاير شباك الأوضة بتتحرك لجوه وكأن في هوا شديد جاي من بره بيخليها تتجسد. باب الأوضة اتفتح، وقفت أبص مين هيدخل، لكن المرة دي محدش دخل. ورجعت أقفل بهدوء، ومع قفلته لمبة السقف بدأت تترعش بهدوء، صوت زني أخرج منها. كده أنا فاهم إن في حضور قوي لحاجة موجودة في الأوضة دلوقتي، حاجة أنا مش شايفها لكنها هتبان بكل تأكيد. اتكشفت الملاية لوحدها عن الجثمان من غير ما أقرب منها، كانت جثتي كانت فتحة.

نفس الرعب والخزعلان فيه. الجثة قامت قعدت على السرير. أنا رجعت بظهري لورا لحد باب الأوضة وقفت علشان أنا مش مستوعب اللي أنا بشوفه. لكن لقيت جثتي بتبص لي. أنت متخيل جثتك بتبص لك؟ أنا عمري في كل اللي مريت بيه مع الشيخ لطفي في علاج حالات السحر وإخراج الجن ما خفت كده. أيوة أنا خايف مني، جثتي بتبص لي وأنا مرعوب من نظرتي ليا. حاجة معقدة ومش مفهومة. جثماني قام بهدوء، نزل من على السرير ومشي حافي، وقع الملاية على الأرض وبدأ يتحرك ناحيتي. لو قلت شكلي مشيته شبه الزومبي أنا مش هكون ببالغ. كان بيترنح وهو ماشي، لكنه كان عارف كويس هو رايح فين، أو أنا كنت عارف كويس أنا رايح فين. هو جاي لي، والله أعلم هو جاي لي. غمض عينيك وتخيل واقف مزنوق جنب باب الأوضة، ظهرك للحيطة وقدامك انعكاس كامل ليك، وانت عارف انه ميت مش توأم، جثتك. وصلت المرحلة ان الجثة واقفة قدامي ومحصراني ومش سامحة لي اتحرك يمين او شمال. ايدي كانت قريبة من مقبض الباب، بس مين يقدر يجازف وياخد الخطوة دي؟ لقيتني بتكلم. هو انا وانت في الاخر واحد؟ مش معقول انت هتأذي نفسك. الجثة ابتسمت ابتسامة مخيفة واتكلمت بنسخة طب الأصل من صوتي. ولما أنا وأنت واحد، أنت أذيتني ليه؟ أذيتك؟ أذيتك إزاي؟ أنا أذيتني لما رحت الحفيظة، أذيتني لما دخلت مكان مش مسموح لك تدخله، أذيتني لما اتفقت مع مرات عثمان. هو إيه اللي فكرك بالحاجات دي؟ ما خلاص عدت ونسيناها. بس أنا ما نسيتش، والمفروض أنت كمان تكون ما نسيتش. أنا ما نسيتش يا نادر، أنا ما نسيتش يا نادر.

جثتي، مدت إيديها وخنقتني وفضلت تضغط تضغط، ومع كل ضغطة ليها كان بينزل من عينيها خطين دم، وملامحها اتغيرت، عينيها وسعت لأنها طولت شوية صغيرة، شعرها بدأ يكون أخف، بدأ يشيب ولونه أبيض، وبدأت جثتي تتحول لملامح واحد تاني خالص، لوش إنسان تاني خالص، وش أنا عارفه وإنتوا عارفينه كويس، وش

0: انت رجعت تاني
1: تاني وتالت وعاشر يا نادر. رجعت علشان اردلك اللي عملته. رجعت لك يا فضول يا ملعون. حتى وانت ميت مش هتفلت مني. اوعى تكون فاكر ان الموت هيرحمك. انت جيت لي انا وانت في نفس المدار. احنا في مدار قبل البرزخ. مش هخليك تسيبه. ريح نفسك يا نادر. هتفضل معايا. هتشوف الويل. كل الويل يا نادر. كل

0: مفيش حاجة اسمها كده. أنا مجرد ما أدفن كل ده هيخلص وروحي هتطلع عند ربنا.
1: خلينا نشوف سوا يا نمر.
0: أنا ما عملتش فيك حاجة على فكرة يا وقاد.
1: ما عملتش؟ شوف أنت عملت إيه. شوف.
0: وتحول جسمه في لحظة لكتلة من الفحم محروق تماما. ما عاد عليه كانت حمرة زي الدم.
1: شوفت عملت ايه؟ شوفت دخلت جنية عثمان، دخلتها الخنوة. تعال قرب قرب اللي انا شفته ملعوب. انا هخليك تعيش دي اللحظة اللي انا مستنيها من وقت ما موتتني.
0: المكان كله اتغير. كل ولقيتني فجأة بقيت في بيت الوقاد. ومشهد النهاية اللي بيحصل في الوقاد في الجزء الأولاني من روايتي بيحصل قدامي من جديد. الوقاد بيصرخ وبيكلم الجنية السوداء وبيقول لها:
1: حتى لو مت هتعيش برضه في عذاب. هرجع هنتقم منك ومن الملعون اللي مكنت مني.
0: هجمت عليه الجنية بكل شراسة وتحولت لما يشبه الأناكوندا. لفت حواليه. سمعت صوت وهي بتلف حوالي بيهمس في ودني وبيقول لي:
1: شفت عملت فيها ايه؟ شفت؟ ايه رأيك تجرب؟ ايه رأيك تجرب؟
0: لقيت حاجة ضربتني بمنتهى العنف في ظهري، ضربة جامدة. اتزقيت بمنتهى العنف ناحية الوقاهات وهو بيتفقس وبيتهرس من الجنية. ولقيتني دخلت جوه الدايرة، لقيتني بتأثر معاه، جسمه بيولع وأنا كمان بولع. نار سودا بتاكل فيه وبتاكل فيا. قلت أصرخ أصرخ أصرخ لحد ما رجعت لأوضتي تاني وهو واقف قدامي ومحاصرني عند الحيطة وبيقول لي:
1: شفت؟ شفت يا ملعون؟ ده اللي هتدفع ثمنه للأبد. للأبد يا نادر، للأبد.
0: في اللحظة دي حصلت حاجة غير متوقعة. الباب اتفتح وسمعت حد بيقول: بسم الله وبحوله نستأذن بالدخول، بسم الله وبحوله نستأذن بالدخول. وش الوقات ازرق تماما، ازرق كله، وزي ما يكون اتخنق فضل يصرخ وبدأ وشه يرجع لوش نادر تاني من جديد. واختفى ولقيت الجثة في مكانها تاني على السرير. مين اللي كان دخل؟ ايش يخلط فيه؟ إلا أول ما دخل أنا حسيت براحة. كان نفسي يكون شايفني، محتاجة تريمي في حضنه وعيط. بدأ الشيخ لطفي يكلم نفسه:
2: الله، هو إيه اللي وقع الملاية من على نادر؟ إزاي الجثة كده مش متغطية يا ولاد؟ يا مناء، لا لا، واضح ان نادر مش هنا لوحده، واضح ان الاوضه بيحصل فيها حاجه. انتوا عاوزين منه ايه تاني؟ انتم اتباع الجبان الوقاد الخسيس. ريحوا نفسكم، الوقاد مات ونادر مات، سيبوه قبل رب. اللي كان مسخركم مات، انتم دلوقتي احرار، عيشوا، مش هيرجع مهما حاولتوا. واذا صور لكم انه هيرجع بعد موته فانا بقول لكم انسوا، مش هيرجع
0: وسيبوا نادر في حاله. المرة دي أنا بنبهكم، المرة الجاية أنا هحرقكم. كان نفسي الشيخ لطفي يكون سمعني وأنا بصرخ وبقول له لا يا شيخ لطفي، لا رجع ورجع أشرس من الأول، رجع يا شيخ لطفي. الشيخ لطفي شال الملاية وغطى الجثة، جثتي، بعد يقرأ قرآن. أما أنا فقعدت على كرسي ومش عارف اللي جاي إيه. قام الشيخ لطفي وخرج، وسمعته وهو خارج بيقول إن شاء الله أنا هكون عندكم من الصبح بدري. أما عم مختار فبيقول لأبويا هندفن الله يرحمه نادر مع عمه شحاتة، صح؟ رد والدي بالموافقة. كمل الحاجة مختار كلامه وقال نزيه هيجي من الصبح بدري، هياخد منك يا مصطفى مفاتيح التربة، وهيروح عشان يزيت القفل ويكنس قدام التربة، وهيجهزها لاستقبال ابننا نادر، وهيجيب معاه ليك كفن عشان انا قايل له يجيب كفن شرعي.
3: انت متخيلين الكرك بتاع عيني؟ انا بسمع اجراءات التخلص مني.
0: كله مشي، ما بقاش بقى غير بابا وماما وامي اختي وخالتي صفية. كل شويه حد منهم يعيط والباقي يوسوه، والحوار كله كان بيدور في فلك مجموعة من الجمل عمالة تتعاد. طول عمره كان أخلاقه عالية ومحترم ومؤدب، ما يغلاش على اللي خلق، ربنا يعوضه خير في شباب. عمره ما زعل حد، كان في حاله دايما. موت الشباب ده من علامات يوم القيامة، لازم كل حاجة تكون بالقرآن وبالسنة، مش عايزين أي بدعة. وأنا عمري هانسى وقفته مع عمر وبنتي أبدا، ده لو ليها أخ ما كانش عمل اللي عمله. أي نعم هي اتطلقت في الآخر، بس بقت على طول مبسوطة وبتضحك في وش الناس. هو موضوع مروة بالذات أنا عارف إن أنا هتحاسب عليه حساب عسير، لأن أنا اللي وديتها بإيدي.

كده بتحميني. احنا عندنا معتقد وخرافة عندنا في البلد كانوا كتير بيعملوها في فترة، ان لما يموت حد اكتب ورقة فيها لا اله الا الله محمد رسول الله وحطها مع المتوفى باي طريقة، عشان وقت حساب الملكين قال ايه الورقة دي هتلقن الميت وهتخليه يرد على سؤال الملكين بكل طلاق. في ناس بتعمل كده كتير على فكرة في بلدنا، الخرافة دي منتشرة جدا، بس ما كنتش متوقع ان مروة تعمل كده.

0: بس شكلها مش مروة، دي أفكار خالتي صفية. الجهل ده ما يطلعش غير من خالتي. قفلت مروة بقي بعد ما سقت الحجاب بصوابعها لحد ما دخل تقريبا لحد زوري، وقفلت بق الجثة.
1: مع السلامة يا رادر. مع السلامة يا رادر. كساب بعت لك الأمانة دي يا نادر. وبيسلم عليك قال لي اجيبها لحد هنا وحطها لك يا نادر.
2: واضح انك هتتظبط دنيا واخره. انا عاوز اعرف مكتوب فيها ايه، بس كساب ما رضيش يا نادر يقول لي، قال لي ممنوع اشوفها. بس انا مش قادره، انا الفضول قتلني. لا انا لازم افتح.
3: افتح بقك كده، افتح افتح. انت مكلمش بقك كده ليه؟ افتح.
0: فتحت بقي المجنون، طلعت الحجاب، حجاب مثلث الشكل، فكيته وبصيت فيه. وانا رحت وراه وبصيت وشفت المكتوب. المكتوب: الحارس العارف الكامل، نأمركم بأن ترافقوا حامل الرسالة، أوقدوا عليه من النار، عذبوا روحا، أذيقوه طعم الجحيم، نأمركم بكل ما لنا منكم من طاعة، وكل ما لكم منا من ولاء. الأب ترك والوريث تسلم، وأنتم تعرفون، أنتم تعرفون. شفت الورقة دي ومع الكلام اللي هي قالته ترجمت كل حاجة. كساب ابن الملعون بعت عن طريق مروة تعويذة استحضار حطها في بق الجثمان بتاعي. معرفش ده هيعمل ايه ويحصل ايه. الوقت لما ظهر وكسب ابنه بدأ انتقام، يعني انا وسط أباطرة الشر بطولي ولوحدي وميت. اما مروه فحطت الحجاب بعد ما قفلته تاني في بق الجثمان وقفلته.
3: اقفل بقى بقك في ايه، انت ما صدقت فتحت. اقفل، خلينا نمشي.
0: وقربت من ودني وهمستني. غطت الجثمان، وبعد ما غطت
1: يا ناد عبيد، يا ناد انا مش عارف اعيش ازاي من غيرك يا ناد. يا خالتي تعال استديني، انا مش قادر اخرج. الحقيقة يا خالتي انا مش قادر.
0: دخلت امي وفتحت الباب، اخذت مروة في حضنها، ومروه ما كمل التمثيل الضرب وانتهى الاحتراف.
1: مش قادر يا سيدي، انا مش هشوفه تاني يا خالتي. نادر انا

0: بحبه زي اخويا واكتر. عمري ما هنسى افضل، عمري ما هنسى اللي عمله معايا علشان اكون في اسعد حالاتي. استديني استديني يا خالتي، انا مش قادر اخرج. استديني.
1: وخرجنا. وانا واقف اضحك، هدوء سيطر على المكان بعد ما خرج. دماغي انا بتدور زي الطحونة. انا رايح جاي في الاوضة، مش مساعد الوضع اللي انا فيه دلوقتي. حد ما فقت على حركة، حركة الجثة تحت الملاية بتترعش وبتتنفض. وصوت حشرة، صوت عمال يزيد والحركة بقت هستيرية. السرير بدأ يتهز بعنف، السرير اللي عليه جثتي. جريت، كشفت الملاية، شفت الجثمان. الوش متغير تمام، بعد ما كان شحب وأصفر بقى أزرق، ورغاوي عمالة تنزل من بقه، رغاوي سودة عمالة تنزل من الجثة بتاعتي. إن الجثة فتحت على الآخر، بيضة تماما ومخيفة. والقميص اللي كنت لابسه أول الجثة لابسها بدأ يجي من تحته دم نزيف. وأنا واقف ومش عارف أعمل إيه، مش عارف انقذه ازاي، ولا اعمل ايه، ولا انقذ نفسي، ولا عارف اقول عليه ايه. لحظة يعني الجثة بقت طبيعية جدا، وبدأ يبص لي نظرات كلها استجداء، وكأنه بيقول لي انقذني، كأنه بيتحايل عليا ان انا انقذه. الجثمان اتفتح على الاخر، وزادت الرغاوي اللي بتخرج زادت. انا مديت ايدي جوه بقه، نار في ايديا، نار. فضلت ادور عليه، دخلت بصوابعي لحد ظهره، وصلت له، لكن لما خرجته كان شبه اتهرب، شبه دايب. الله أعلم كده اتحلت ولا ما اتحلتش. في الوقت ده الجثة رجعت لهدوءها تاني، ببص على وشي، وش مجهد تعبان عرقان. مش ممكن تكون دي جثة بني آدم. دخلت الحمام، أخدت فوطة بلتها مية وجبتها، وبدأت أمسح وش الجثة بتاعتي، وجبت قميص من الدولاب وغيرت القميص اللي كان غرق الدم. بالمناسبة أنا ملقتش ولا أثر لأي جرح. شلت الهدوم، شلتها في كيس وحطيته تحت السرير، ورجعت الفوطة الحمام. وانا خارج من الحمام لمحت شاب في نفس عمري، ما فيش بيني وبينه معرفة، ما كلمتوش لانه كل اللي بيدخل مش شايفيني، لكنه بصي. ازيك يا نادر، ما تخافش، أنا جاي علشان أخدك. أنا عارفك، أنا عارفك، أنت، أنت كمال، كمال اللي مات من حوالي شهر وشوية، كمال اللي في الشارع اللي في آخر البلد، صح؟ أنت كمال اللي مات غريب، صح؟ أيوه، أنا اللي متغرق.

انت عارف انك تموت غريق، معناها ان انت ما تلاقيش هوا تتنفسه، ميه مالحه تدخل صدرك تحرقه كانها نار رهيبه، كل جسمك بيتعذب وكانه بيتقطع، كان في سيوف عماله تدب في كل حته في جسمك. بس انا مش فاكر انا مت ازاي. انت عارف ان انت مت غريق، انا معرفش انا مت ازاي. هتفتكر يا نادر كل حاجة. أنا كنت زيك الأول. الشعور بالوحدة صعب أوي يا نادر. أنا بمشي في الشوارع ومحدش شايفني ولا سمعني. أنت حد نادى عليك باسمك؟ أيوة، في صوت نادى عليا وكان في حاجات غريبة بتطلع من الأرض، وسمعت حد بينادي عليا باسمك. أنا بسمع كل يوم ناس بتنادي علي اسمي، بس أصوات خبيثة. نفسي في صوت طيب ينادي علي. أنت خايف من إيه؟ ما إحنا ميتين يا كمال، فرقت إيه؟ هنخاف من إيه؟ بلاش نتحداهم يا نادي. اللحظة دي هوا سخن ضرب المكان كله، وصار خرج بالحيطان. رجع الشاب كمال ده بظهره لورا. شفت على وشه ملامح زهره رهيبة، وفي وسط الضلمة اتجسد كائن مشوه، عيني واسع، بقه مروي لناحية، ولسانه مشقوق بالطول. لحظات مرت من الرعب عليا أنا وكمال. كان في ايده مخالب طويلة لونها اسود ومدببة. اقرب من كمال ومسكه من رقبته وجرجره على الارض. فضل كمال يصرخ صرخات فظيعة ويحاول يمسك في اي حاجة. الحقني الحقني. مسكته من ايديه، لكن الحيطة اتشقت وخرج حاجة بلون الدم. بعدها شفت ممر عبارة عن نار، وأرضيته كلها مفروشة دم. دخل المخلوق وسحب كمال معاه. سحب واتقفلت الحيطة، اتقفلت عليهم الاتنين. وأنا مستني دوري علشان أدخل أنا كمان جوه.

اليأس. اليأس هو اللي بقيت حاسس بيه. ببص على جثتي وبقول يا رب لو كان ده الموت انا ليه موجود؟ انا ليه موجود؟ دخل ابويا. جريت عشان ارفع الملايه عن وشي عشان يلاحظ ان في حاجه غريبه. بالراديو وانا برفع الملايه كانها تقول لها الف طن ولا بتتحرك. مجرد ما ابويا خرج الملايه اترفعت بمنتهى السلاسه. من الواضح ان انا خلاص ممنوع اتواصل مع اي بشر تاني فيما عدا المحاولة اللي حصلت مع أمنية وما عرفش كان إيه مغزاها وحصلت إزاي وليه. عدى الوقت حد ما سمعت صوت عم مختار وتوالت الأصوات وبدأ سيناريو وفاة عم شحاتة يتكرر بكل تفاصيله. مايكروفونات الجوامع بتعلن وفاة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ووفي إلى رحمة الله تعالى. نادر مصطفى عبد الرحيم فودة والدفن اليوم بعد صلاة الظهر والبقاء لله.

0: الأوضة اتفتح. دخل عم مختار وأبويا وراهم، تلات رجالة عمري ما بنسى شكلهم، اللي غسلهم بشهادة وفتحوا الشنطة اللي معاهم ودخلوا لهم من بره أواني وحلل وخشبة جايبينها معاهم اللي هيحطوا جثتي عليها علشان تتغسل. أبوي أول ما بدأوا يقروا أدعي نهار سندوه خرجوه، وفضل عم مختار. عم مختار هو اللي هيحضر الوصل بتاعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي إلى رحمة الله تعالى نادر مصطفى عبد الرحيم فودة، واتدفن يوم بعد صلاة الضحى.

معادنا دلوقتي مع حلقة من بعد أن يغادر الجميع. بما أننا خلاص بنودع الصيف يعني أو بنودع المصايف ودخلين على المدارس، وفي ناس كده عايزة تروح يعني تخطف لها يومين كده قبل الدراسة بسرعة كده، وعشان الدراسة ممكن ما يبدأوش من يوم الحد. اسمعوا الحلقة دي واسمعوا الحلقة وعرفوا اللي بيحصل في المصايف بعد ما الناس بتمشي وبعد ما العدد بيقل خالص. عايز أقول لكم أن الحلقة دي موجودة متصورة بطريقة الذكاء الاصطناعي، حلوة جدا وفيها مشاهد معمولة بدقة ومعمولة بشكل حلو جدا على يوتيوب. اكتبوا في البحث على يوتيوب بعد أن يغادر الجميع المصايف وشوفوا الحلقة، بس تعالوا دلوقتي نسمعها مع بعض بطريقة صوتية.

0: بعد أن يغادر الجميع. تحياتي وتقديري. حلقات وملفات سرية وأمور حدثت بالفعل في أماكن بنروحها وبنعيش حياتنا فيها وبنستمتع بكل تفاصيل اليوم أو حتى ما بنستمتعش، ومجرد ما الكل يصمت أو يغادر والليل يهجم كل حاجة بتتغير. أماكن مليانة حياة وضجيج نهارا لكنها ليلا تتحول لشيء تاني خالص. هو ده بعد أن يغادر الجميع. حلقات بالذكاء الاصطناعي. يا رب تكون عند حسن ظنكم، وأتمنى تدعمونا بأنكم تنشروها وتعملوا لايك دايما للفيديو على يوتيوب وتشوفوه وتقولوا لنا رأيكم علشان ينتشر وتشاروه من فضلكم. والنهاردة المكان اللي هنتكلم عنه مكان ممتع جدا. صيفت؟ خرجت ورحت صيفت ولا لسه؟ الحلقة دي لما بتتفرج عليها انت في المصيف دلوقتي ولا ايه الاخبار؟ قررتوا تروحوا المصيف فين؟ مستنيين الولاد يخلصوا امتحاناتهم وتروحوا؟ مستنيين الثانوية العامة مثلا تخلص؟ طيب اتبسط، صيف، خد بابا وماما واخواتك وروحوا، خدهم هما والولاد والعيال والمدام وروحوا واتبسطوا. اللي هكلمك عنه النهاردة مكان كلنا عايزين نروح ونتبسط ونحوش له طول السنة وفرحانين قوي، المصيف. بعد أن يغادر الجميع المصايف، الزحمة والبحر وصوت الموج اللي بنسمعه، ناس بتضحك، أطفال بتجري على الرمل، لكن المصايف مقفولة باقي السنة. انت بتروح شهرين الصيف، يعني مش هنروح الشهرين كلهم، هم دول فكرة الوقت، شهرين ثلاثة ويجي الخريف فيش، يجي الشتاء خرابة، يجي الربيع ها لحد ما نرجع من جديد نروح الصيف. بس يا ترى ما سألناش نفسنا الفترة اللي كنا فيها اجازات وما بنروحش هناك والمصيف مأجز منا، هو كان مين بيبقى قاعد هناك؟ هو كان بيبقى فاضي؟ هتلاقي كتير من القرى السياحية والشاليهات والشقق اللي بتتأجر للمصيفين بتبقى مقفولة معظم فصل الشتاء، وحتى الملاك قافلينها معظم السنة فيما عدا شهور الصيف، وقت الصيف والحر تمام، وما ذلك مش تمام أبدا. الساحل الشمالي كله بيحب يروح الساحل، طيب شرير مفيش مشاكل، لكن صدقني شر الساحل في الشتاء غير الساحل الشرير خالص، شر من نوع مختلف. قبل ما نحكي عن قصص حدثت بالفعل، تيجوا نروح لمشاهد رصدتها بطلتنا في سلسلة حلقات بعد أن يغادر الجميع. مين البطلة؟ كاميرا المراقبة. نبدأ. حمام سباحة في قرية سياحية شهيرة، الساعة 4 و5 الفجر، الكاميرا بتصور حمام السباحة والأنوار شغالة، بس المكان فاضي والمية هادية. فجأة المية بتتحرك حركة عنيفة، حركة إن حد نط فيها، وموجة ورا موجة ورا موجة تظهر في نص الحمام والمية تتحرك أكتر كأن حد بيعوم، لكن مفيش. دقيقة وشوية والحركة بتقف وبيرجع حمام السباحة للموج الخفيف جدا، وبعد كده ركود وصمت تام. المشهد الثاني، الساعة 1:47 دقيقة بعد نص الليل، كاميرا الممر بتصور صف من الشاليهات وكل الشاليهات مقفولة لأن السيزون خلص، وفجأة نور الشاليه رقم 12 بينور، وبعد ثواني بيظهر ظل شخصي بيتحرك جوه الصالة في الشاليه اللي المفروض انه مقفول ومفيش حد قاعد فيه، والظل بيفضل ماشي ماشي من ناحية ولحد الشباك وبعدها يرجع تاني، وشوية وبيظهر طفل جسمه شفاف مثلا بيزحف على الأرض، وصوت ضحك أطفال في الخلفية مرعب مخيف. يكمل زحفه ويروح عند الحمام ويدخل وما يظهرش تاني. الحارس لما شاف الكاميرا طلع فورا يشوف في ايه، ووصل للشاليه، الباب مقفول بالقفل من بره، فتح الباب ودخل، شم ريحه غريبه، بص يمين شمال، دور في كل حته، الشاليه فاضي، مفيش حد، رغم ان المشهد كان واضح ووضوح الشمس زي ما انتوا شفتوه معانا دلوقتي. المشهد الثالث، منطقه شاليهات موجود هناك كاميرا على الشاطئ، والكاميرا دي صورت شيء مرعب، ظهر في المشهد فوق اسطح احد الشاليهات هناك. اللي ظهر ايه؟ اكتر من شخص واقف فوق السطوح في صف واحد، كلهم واقفين ناحيه البحر كانهم بيبصوا عليه، والصوره مش واضحه بسبب الضلمه نوعا ما، بس اللي يركز يشوف. كانوا حوالي من 5 لـ6 اشخاص. مشاهد الكاميرا اللي قبلها بدقيقه كانت بتاكد ان السطوح فاضي تماما، يعني الناس دي ظهرت فجاه. استمروا واقفين فوق السطوح مده بسيطه، وبعدها تلاشوا زي الرماد. الشاليه ده مقفول واصحابه مش بيجوا غير اسبوع في السنه، ولا بيأجروه ولا الكلام ده، ومستحيل حد يكون موجود وطلع فوق. الاغرب ان بعد ثواني ظهر الاشخاص دول وهم ماشيين ناحيه البحر مع بعض في الضلمه، والبحر في الضلمه مرعب مخيف. شايفين منظر البحر دايما وانت قاعد ومعدي قدامه بالليل؟ المنظر المبهج السعيد اللي بيبقى بالنهار بالليل بيبقى حاجه تانيه، ما بالك بقى في الشتاء، حاجه تالته. يبتدوا يدخلوا جوه البحر، ويدخلوا ويدخلوا ويدخلوا ويختفوا. ولما الحراس خرجوا يدوروا، الشاطئ كان فاضي تماما ومفيش اثار اقدام على الرمل، كان الناس دي ما كانتش موجوده من الاصل، والمكان رجع لهدوءه من تاني زي ما بيكون دايما، خصوصا بعد ان يغادر الجميع. كده 3 مشاهد. ناخد مشهد رابع. الساعه 2:26 دقيقه بالظبط بعد نص الليل، الكاميرا مثبته في صاله شقه مصيف في الدور الرابع. الشقه مفروشه لكن اصحابها مسافرين من مده. والمشهد كالتالي، الصالون في مكانه، الترابيزه في النص، الستاره مقفوله، المكان ثابت. وبعد حوالي دقيقه باب البلكونه بيتحرك وبيتفتح شويه بسيطه، ومفيش حد. بعد ثواني كرسي السفره اللي قريب من الباب بيتحرك لورا حركه بطيئه، كان حد سحبه واهد عليه. الكرسي بيفضل في مكانه كده حوالي نص دقيقه، وبعدين يرجع يتحرك ويرجع مكانه. مش بس كده، بيظهر قط اسود ماشي في اوضه، محدش عارف دخل ازاي، والمشهد مش مفهوم اصلا وجود قط في المكان المقفول ده. شويه التلفزيون بيشتغل والشاشه بتنور، لكن مفيش قناه. في وش اشبه بيا، ده اللي بيتقاني زي ما اكون انا كده قريب من ملامحي، ظاهر في وسط التشويش بتاع القناه، وبيظهر صوت في التسجيل، والتلفزيون بيفضل شغال 20 ثانيه ويطفي لوحده. الى المشهد الخامس. الساعه كام؟ ساعتنا 3 بعد نص الليل و11 دقيقه. كاميرا صغيره مثبته في مطبخ شقه تانيه في نفس العماره. الشقة دي كانت مقفولة من حوالي شهر. المطبخ ضيق، فيه تلاجة وبوتجاز، وفجأة درج من أدراج المطبخ يتفتح، والدرج يطلع للنص تقريبا، وبعدها معلقة تنط منه وتقع على الأرض، وإذا بصوت بنت بتغني في الخلفية. الصوت واضح في التسجيل، بنت بتغني من غير ما حد يفهم، بتدندن دندنة بنت. وفي نفس الوقت الدرج بيفضل مفتوح شوية وبعدين يقفل لوحده ببطء، وبعدين بيظهر قدام الكاميرا حد بيجري بسرعة، وبعد كده كل حاجة بترجع طبيعية من تاني. المرعب بقى ان تاني يوم الكاميرات هناك برضو سجلت الساعة 3 بالليل جسم غريب اسود شفاف شفاف غامق على هيئة راجل واقف ملوش ملامح، مفيش وش، حاجة اشبه كده زي ما اقولك بالظل الاسود المتجسد. وإذا بي ناحية الحيطة يروح ويندمج بالحيطة ويتلاشى جواها. معلش تحملوني وناخد مشهد كمان. في عمارة مصيف قديمة أغلب الشقق فيها مقفولة طول السنة، الكاميرا اللي في مدخل الدور الخامس سجلت الآتي. باب شقة رقم 17 بيتفتح، وشخص بيخرج منها، شاب صغير بيمشي في الممر بهدوء ويقف قدام باب الأسانسير يستنى لحظة وبعدين يمشي ناحيته. لكن قبل ما يوصل التسجيل يحصل فيه تشويش بسيط، ولما الصورة ترجع الممر بيكون فاضي والغريب ان صاحب الشقه لما اتصلوا بيه قال انا قافلها بقالي سنه وما لهاش مفتاح غير معايا. امال مين يا جماعه اللي كان واقف ده وهينزل في الاسانسير؟ صاحب الشاليه راكب كاميرات هناك جوه علشان يراقب الشاشه بقى، تبقى عنده الشاشه ويشوف كل حاجه جوه الشقه. وفي يوم بالليل الكاميرا اللي بتصور اوضه النوم، الاوضه كان بيظهر فيها سرير ودولاب ومرايه كبيره. السرير مترتب والمرايه مشدوده، في تراب طبعا بحكم الوقت، بس شويه والمرايه اتحركت، والحركه بدات من ناحيه رجل السرير، ان السرير اتهز هز، وبعدين الملايه اتشدت، وبعدين الملايه طلعت لفوق كان في حد دخل تحتها. عارف لما تدخل تحت الغطاء والغطاء يعلى لفوق؟ وده اللي حصل، لكن مفيش حد بيدخل، هي بتعلى لوحدها، او اللي بيدخل شخص شفاف خفي نفس الشاليه، لكن المره دي من كاميرا في الصاله بيظهر فيها باب الحمام المقفول. وفجاه بيسمع بصوت الكاميرات، ما هي كاميرات صوت وصوره، بتلقط صوت ميه بتتفتح، ميه شغاله ثانيه الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه وعشر ثواني، بعدها الباب بيتحرك ويتفتح سنتي اتنين كده، صوت الميه بيقطع، وبعدها الباب يتشد ويتقفل تاني. ومن مشاهد رصدتها كاميرات المراقبه، اتكلمنا في حوالي ست مشاهد مثلا، نروح بقى لشهود ناس. اول شاهد معانا شاب كتب انه كان بيصيف في شقه على البحر مع اصحابه، وفي اخر يوم مع اصحابه سافروا بدري، وهو قرر يفضل لوحده كام ليله علشان يستمتع بالبحر والمصيف. المهم قعد في الصاله يلعب على التليفون، وفجاه سمع صوت خطوات جايه من الممر اللي بيؤدي كده لاوضه النوم. في الاول افتكر ان الصوت جاي من الشقه اللي فوق، لكن الخطوات كانت واضحه جدا، كان حد ماشي جوه الشقه نفسها معاهم. بيقول سكت، الصوت وقف، سكت ووقف، رجعت اقعد، بعد ثواني الخطوات رجعت تاني، لكن المره دي مشي ناحيه الممر اللي كان ضلمه، فتح النور مفيش حد، الاوضتين فاضيين تماما. رجع الصاله بدا يتوتر، وبمجرد ما قعد لمح شخص واقف في البلكونه، افتكر ان حد من صحابه رجع، راح قرب منه شويه وقال له انت واقف ليه في الضلمه؟ الشخص ما ردش. بقول لك واقف ليه في الضلمه؟ ما ردش. راح يفتح النور، راح نوره من جوه، بيبص في البلكونه، لا البلكونه فاضيه ما فيهاش حد خالص. فضل حاسس ان كان في حاجه مش طبيعيه ولا زالت موجوده. بيقول ايه كمان؟ فمره رجعت من بره لقيت قطه واقف قدام البيت، اخدته معايا، كان لونه ابيض في اسود، اكلته. يومها انا كنت حران فنمت على سريري تحت المروحه، وهو طلع جنب مني، قط وديه هينام، كان بيبص لي وكانت عينيه قريبه مني قوي. والله العظيم انا حسيت احساس كان ده بني ادم مش قط، عينيه نظراته ليا كان بني ادم اللي بيبص لي. شويه غمضت عيني ورحت ثواني في النوم، وبعدين فتحت عينيا، اتخيلت ان في حد قاعد على الارض وظهره ليا، ظهر انسان عادي ما فيهوش حاجه غريبه، لكن مين ده وايه اللي في ايه يا عم مين؟ محدش بيرد، هو فاضل قاعد زي ما هو بثبات مريب. حاولت اتكلم او اصرخ، مش عارف، غمضت عينيا وفتحتها كذا مره، ما لقيتش لي اي اثر، ولقيت القط قاعد مكانه نفس القعده ومديني ضهره. صرت بفزع، دققت في المكان، لمحت بقعه سودا على السجاده مكان الراجل ده ما كان قاعد، وريحه الاوضه وحشه جدا. طلعت مشيت القطه ورجعت الاوضه، ما لقيتش البقعه اللي على الارض، لكن الاوضه لسه ريحتها وحشه. نروح لشهاده كمان من شهود العيان. شاب كتب على صفحته الاتي: انا كنت قاعد مع اخويا في شقه المصري، الشقه كانت في الدور الثالث، ومن اول يوم لاحظنا ان العماره شبه فاضيه ومعظم الشقق مقفوله، ما يخصناش لان احنا اصلا رحنا في نهايه الموسم عشان الاسعار تكون حنينه شويه. قضينا اليوم على الشط ورجعنا بالليل، لكن حصل حاجه هي بسيطه بس غريبه. صحيت على صوت ميه في الحمام، قلت اخويا دخل الحمام، قمت اخرج من الاوضه عادي، شفت ظل واحد واقف في اخر الطرقه بس الضوء كان قليل مش باين شكله، قلت اخويا، ناديت عليه ما ردش، الضل اتحرك بسرعه ناحيه الحمام ودخل، والحمام بابه مفتوح، حمام فاضي. رحت على اوضه اخويا لقيته نايم في سريره في سابع نومه، انا خفت نلتقنا في نفسي ان انا بيتهيأ لي. ادخل نام يا واد ادخل نام. حوالي الساعة 4 الفجر صحيت على صوت خربشة خفيفة والصوت جاي من تحت السرير عندي. افتكرت انه ممكن يكون قطة دخلت الشقة ولا اعوذ بالله. والعياذ بالله انا بخاف من القطط هكذب يعني. نزلت وميلت وبصيت تحت السرير مفيش حاجة. الليلة عدت وتاني ليلة كنا قاعدين بنتفرج على فيلم في الصالة وفجأة التلفزيون انطفي لوحده. يا الكهرباء فصلت؟ لا النور موجود. تلفزيونات بايظة ممكن من كتر الاستخدام. قبل ما نقوم سمعنا صوت حد بيجري والجري بدأ من اخر الطرقة وعدى قدام باب الصالة لكن محدش فينا شاف مين بيجري بس سامعين والله احنا الاثنين. اتأكدنا ان في حاجة غريبة في الشقة وتاني يوم الصبح قمنا نازلين وسلمنا المفتاح لصاحب الشقة وقلنا له على اللي حصل. الراجل سكت ومعلقش وبعدين قام قايل ايه الشقة دي تحديدا كل اللي بيقعدوا فيها بيسمعوا اصوات بالليل بس الموضوع ما بيزيدش عن كده. قلنا يا حلاوة ويعني انت مستني يحصل ازيد ايه من كده وانت ما قلتش ليه من الاول؟ قال لنا اصل في ناس بتقعد وما بتحسش بحاجة عادي يعني. وتعالوا نروح لشهادة تالتة. صاحبتها بتقول انها وهي صغيرة في المصيف كان عمرها بتاع 9 سنين مثلا طلعت مع اهلها المصيف اللي كان عبارة عن شاليه وليه زي جنينة صغيرة. وفي ليلة كانت بتحاول تنام ولسه عينيها هتروح في النوم حست بحد بيخبط على ظهرها. اتلفتت تشوف مين ده لقيت ست عجوزة شكلها صعب مخيفة شعرها منكوش قوي وبتضحك ابتسامة تخوف. بتقول انا ما بقتش عارفة انا بحلم ولا شايفها قدامي بجد ولا انا بيتهيأ لي ولا جرالي ايه. فضلت ادعك كده في عينيا واغمض وافتح زي الافلام بس لسه موجودة. رجعت بظهري ناحية الحيطة وانا بقرا المعوذتين. الست تلاشت من قدامي وكأنها طيف. تاني يوم ما حكيتش حاجة لأهلي كنت عارفة ان محدش هيصدقني هيقول عليا مخبولة مجنونة بيتهيأ لي. لكن الغريبة ان اختي اللي كان عندها وقتها 12 سنة حكت لماما نفس اللي حصل لي بالتفصيل على انه حصل لها وشافته هي. قالت انها حسب كلامها يعني زي ما يكون حد حست بانه بيطبطب على ظهرها. اتلفت تشوف مين لقيت الست العجوزة اللي شكلها كذا وشعرها كذا واقفة جنب كذا وبتضحك كذا. والست دي جريت على جنينة الشاليه اللي احنا قاعدين فيه وفضلت تلف حوالين الجنينة وبتقول اختي فضلت شايفاها من شباك قط النوم. لحد دلوقتي ما عندناش تفسير للي شفناه. لو عندك انت موقف عمرك ما بتنساه حصل لك في المصيف احكيه اكتبه في التعليقات لان كلنا تقريبا عندنا حاجات غريبة حصلت في المصايف. وشقق المصيف ليها ذكريات كتير قوي. قولوا لنا لو بتسمع الحلقة على الراديو يبقى طيران تشوفها على قناة احمد يونس على يوتيوب علشان معمولة بالذكاء الاصطناعي الممزوج بالفيديوهات ليا. يشرفني انكم تشوفوها. زي ما شفنا المصيف بيحصل فيه مواقف رعب كتير وطبعا كل المواقف الناس بتحكيها وفي مواقف الناس بتلتزم الصمت زي ما الواحد يقول هقول ايه يعني. في ناس بيبقى حصل لها حاجات من النوع ده بس بيسكتوا. والمواقف اللي بتحصل اغلبها بيركز على وجود شيء او مخلوق ساكن في المكان وده بسبب ان المصيف مقفول وقت طويل اكتر وقت هو المغلق فيه. وطبعا احنا عارفين ان هوام الجن بيدخلوا هناك. وبالمناسبة ناس كتير من أصحاب الشاليهات تلاقيهم بيشغلوا قرآن ويولعوا قور قبل موسم الصيف ما يبدأ. يعني دايما في الغالب عشان ما أقولش دايما السمسرة وأصحاب الشاليهات يبتدوا قبل السيزن ما يبدأ مثلا بثلاث أسابيع يشغلوا قرآن كتير يبخروا علشان زي ما يكون بيقولوا للي موجودين اتفضلوا امشوا وتعالوا تاني مع بداية الشتاء. وكأنهم مقتنعين ومصدقين ومؤمنين بان في سكان اخرين بيسكنوا في الشاليهات في الشتاء. تعالوا نروح لموقف كمان. فمرة طلعت مصيف زمان انا واهلي. خدنا الشقة كالعادة كل واحد منا اخد اوضة وبابا وماما في اوضة. انا واخواتي كنا في اوضة. ولما وصلنا حطينا الشنط ونزلنا مباشرة على البحر. اول حاجة تعرف بنجري على البحر. رجعنا على اخر اليوم تعبانين جدا على تعب السفر واليوم الطويل في الطريق والترويق اتقتلنا نوم بس الحمد لله ما ضيعناش لحظة بعيدة عن البحر ودخلنا نمنا. اختي صحتني وهي مرعوبة بتحلف انها اول ما فتحت عينيها شافت حد لابس عباية وقاعد عند طرف السرير. ناحيه رجلي انا بقى مش رجلها، بتقول لسه هتتفاجئ وتبرق، لقيته اختفى. قلت لها اكيد كنت بتحلمي. فضلت تحلف وتعيط وما بيتهيأليش وده حصل. عدت الليله وتاني يوم ما اتكلمناش عن اللي حصل، وكنا عايزين نركز في البحر والصيف والجماله، وقضينا يوم جميل على البحر في احدى القرى في الساحل. رجعنا مش قادرين برضو من التعب، بننزل البحر بننتقم. في اليوم ده اتهلكنا في البحر، نمنا كلنا، لكن بابا فضل صاحي وقاعد في البلكونة يشرب شاي بنعناع ومشغل الست وحاجة اخر دلع يعني، مود المصيف والروقان. انا سمعت صوت دوشة وبابا كمان سمعها، انا ما كنتش من مكاني، بس بابا ركز ولقى صوت ضحك خفيف كأن حد بيلعب، بعدها لقى صمت وكأن مفيش صوت، بس الصوت كان جاي من جوه الشاليه، من جوه مش من بره. يقول بعدها شاف خيال، بص لقى حد بيبص عليه من ورا الباب، افتكر ان حد منا بيعكسه من جوه، بس لما دقق شاف خيال صغير عمال يبص عليه، يقدم راسه شوية ويركز مع بابا وبعد كده يرجع لورا ويستخبى. برضو بابا قال حد منا بيلعبه من ورا باب البلكونة. بيقول ما كنتش شايف بس الخيال واضح، وقلت يا انت يا اختك. قام وبص ما لقاش اي حد خالص. بيقول اتقبضت بصراحة، قلبي اتقبض شوية. بيقول اخدت بعضي ومشيت في الطرقة رايح ناحية الحمام، ما لقيتش حد ولا لقيت اي حاجة، بس اول ما دخلت المطبخ اقسم بالله اتكهربت، انا ممسكتش حاجة عشان تكهربني، الجو كأنه كهربني وكأن حاجة عدت جنبي او اخترقتني، هزت جسمي واشعرتني. هو كان مش عايز يحكي عشان ما نخافش، لكنه حكى. قبل ما نروح كنت انا وماما قاعدين في البلكونة برضو نفسها، وكان موجود في البلكونة اللي في وشنا كرسي بعيد شوية، بس كان يتشاف لان كان في نور خفيف يعرفك مين قاعد وكده عادي يعني. الكرسي ده لفت نظري ان في واحدة قاعدة عليه ثابتة ما بتتحركش خالص، والدنيا كلها سودة في سودة يعني الشكل قلت منتقبة عشان كده ملامحها مش باينة. وفضلت انا بص عليها شوية لحد ما حصل الآتي، موتوسيكل عدى وضرب نور على الكرسي وعلى البلكونة، واذا بالكرسي فاضي تماما. اخر موقف بقى لينا هناك، دخلت الحمام بالليل، واول لما فتحت الباب اتخيلت ان في واحدة ستة غريبة بتتحرك بشكل مش طبيعي، وحركتها خفيفة وبتتلفت كتير، وشكل جسمها مش زي شكل جسم اي حد، وكانت زي ما تكون ربطة دماغها او لفها بحاجة زي شال. جريت على الأوضة ونمت جنب اختي، والتاني يوم الصبح لقيت اختي بتقول لي وبتقول لماما احنا لازم نمشي لانها طول الليل سمع اصوات غريبة بتنادي عليها بالاسم. وانا يونس الحقيقة برضو مش قادر اقول لك احنا معرفش فضلنا ساكتين ليه، لان احنا لو روحنا بابا مش هيناولنا المصيف تاني خلاص، مش هنشم المصيف، بس خلاص اتأكدنا، وانا كمان قلت نروح بقى وخلاص. عرفت بعد كده او عرفنا بعد كده ان اللي ساكنين الشقة سواء جن او حاجة تانية كانوا مسالمين يعني، هم كانوا كل اللي بيعملوه بيقولوا لنا يلا امشوا. سمعت كمان ان فترة الشتاء بتبقى الشقق والشاليهات دي يا يونس مقفولة مدة طويلة ومفيش فيها حركة، فهوام الجن بيسكنوها، وان لازم اصحاب الشاليهات بيبقوا عارفين والسمسرة عارفين ده كويس. تعالوا نروح لموقف كمان. حصل مرة ان رحت المصيف انا وجوزي وبنتي، وقتها كانت بنتي 5 سنين او 6 سنين ممكن، كنا رايحين نتبسط عادي يعني. قعدنا في شاليه عبارة عن شقة بتطل على البحر في العجمي تحديدا، اقدر اقول لك كمان تحديدا رحنا شاطئ النخيل 6 اكتوبر. الشقة دي كانت ميزتها انها قريبة من البحر، يعني يدوب تمشي 5 دقايق ونكون على البحر. قعدنا هناك وكنا متفقين هنقعد اسبوع. المصيف في الاول كان كويس جدا، باستثناء ان كانت مثلا في حاجات تقع لوحدها فجأة، صوت المية اللي بتشتغل لوحدها، صوت حد في المطبخ، بس كنت بقول عادي واقول ايه جوزي بيعمل حاجة ولا بنتي عاملة دوشة او الصوت جاي من عند الجيران. لحد ما في يوم جوزي خرج يشتري حاجة وبنتي كانت نايمة، وانا قمت ودخلت الحمام عشان اخد دش، وبمجرد ما دخلت الحمام سمعت صوت حد بيتكلم من بره، افتكرت ان جوزي رجع وبيتكلم في التليفون، وبعدها سمعت صوت حركة حد في المطبخ والحنفية اشتغلت، خلاص يبقى الراجل رجع يعني. حنفية المطبخ لما تشتغل مية الدش طبيعي تضعف، فناديت على جوزي وقلت له اقفل الحنفية يا محمد، عايز اخلص وبعد كده بقى يا سيدي شغلها. لقيته من جوه بيقول لي ايه، حاضر حاضر. والمية رجعت وكملت الدش وخرجت، وايه ده بالمفاجأة، محمد ما كانش جه. لما بصيت على الباب اكتشفت ان انا كنت قافله من جوه، يعني محمد هيدخل ازاي؟ هيدخل ازاي؟ مين اللي رد عليا؟ مين اللي شغل الحنفيه؟ اتوترت قوي، قلت احتمال يكون بيتهيألي. بيتهيألي، ما انا لو قلت له هيقول لي طب يلا نروح ونوفر القرشين. لا والله ما انا مروح شويه. وجي جوزي وقعدنا في البلكونه، وبالمناسبه كان في في الشقه، يعني في في في في وش الشقه اللي احنا فيها او الشاليه اللي احنا فيه، عماره كانت اغلبيتها فاضيه. من ضمن شققها كان في شقه غريبه، لاحظت ان كل يوم شبابيكها بتتفتح بالليل بس. ما انت عارف دايما اللي بيبقوا قاعدين في المصايف بيبقوا قاعدين مركزين مع الناس، قاعد على البحر مركز مع الناس، قاعد في الشاليه عندك مركز مع الناس التانية، ده العادي يا يونس على فكره. المهم وانا قاعده تاني يوم سمعت بنتي صرخت، جريت عليها لقيتها واقعه على الارض وبتعيط. استنيت لحد ما هديت وقلت لها ايه اللي حصل، قالت لي انها كانت بتلعب بعروسه لعبه والعروسه اتشدت من ايدها وحد زقها وقعها على الارض. بعدين قالت لي في سته غريبه كانت موجوده وتخوف بعبع. هل بنتي الطفله هتكذب؟ بيتهيألها نقول لكن مش هتكذب. في الليله اللي بعدها كنت سهرانه من جوزي وبنتي، وبعد شويه لمحت شبابيك الشقه اللي قصادنا بتتفتح، انا حسيت انها بتتفتح لوحدها، فقلت انا هروح اجيب النضاره عشان اركز بقى مع الناس دي. فدخلت الاوضه اجيب النضاره، وبعدها قلت ادخل الحمام، فدخلت الحمام فبنتي خبطت على الباب، يا ماما يا ماما عايز ادخل. قلت لها حاضر يا حبيبتي، فتحت الباب لقيتها مشيت. فرايحة ناحية البلكونة لقيت جوزي وبنتي قاعدين بيلعبها، فقلت لها تعالي يا حبيبتي تدخل الحمام. قلت مش عايزة تدخل الحمام. بصيت لجوزي وقلت له هي كانت معاك ولا سابتك وجات خبطت؟ قال لي ما قامتش من مكانها. دقايق من الصمت والتناحة اللي قطع الصمت ده، ان انا شفت في الشقة اللي قصادنا اللي بكلمكم عنها واحدة واقفة في الشباك تمثال، وفي ايدها حاجة عمالة تعملها كده. فانا مش يعني مهما كانت النظارة مش هتجيب الصورة، فانا مش عارفة هي بتعمل ايه بده. بصيت لجوزي وقلت له هو احنا ايه المكان اللي احنا فيه، ايه الحكاية؟ قال لي انا مش عارف. قلت له تشايف اللي هناك دي؟ قال لي وبعدها الست اخدت بعضها ودخلت. هو احنا ممكن نتعامل ان ده عادي وان الشقة فيها ناس، بس المود العام يخلي الواحد يحس ان كل حاجة متعفرطة. واتفقنا ان احنا نمشي تاني يوم بجد خلاص. هو كمان قال لي انا مش مرتاح، تيجي نروح ردت. ايوه، وردت بيتحكي عليه حاجات من العالم كله. اخترنا منه حاجتين اتنين. ضابط على المعاش هي الحدوتة الاولى. بيقول في صيف 2002 كان في عيلة صغيرة، أب وأم وولدين صغيرين، راحوا يقضوا كام يوم في المصيف وأجروا شاليه بالقرب من البحر عشان يستمتعوا، وكان عبارة عن بيت صغير من دور واحد حواليه 5 بيوت فاضيين كانوا المفروض هيتسكنوا هما كمان. أول يوم ليهم مر عادي، لكن في تاني يوم اللي حصل إيه، الزوجة قالت إنها سمعت صوت خبط في الحيط كأن حد بيجري حوالين الشاليه، وكمان ابنها كل شويه يشتكي انه كل ما يخرج ويرجع يلاقي حاجته متبهدله واللعب متبهدله ومتشاله من اماكنها ومرميه في الارض كان في حد كان بيلعب بيها بغلاسه شويه. تالت يوم الزوجه اتصلت بالشرطه في نص الليل وقالت البيت بيتهز والمرايات بتتكسر لوحدها واصوات بكاء وعويل واولادي مرعوبين. الشرطه راحت لقوا البيت عادي، بس الزوجه كانت في حاله انهيار وقالت ان في وشوش شافتها في الازاز وعيون بتبص لها من بره الشبابيك، والمرعب اكتر ان جوزها اختفى من اوضته مش موجود. دوروا عليه لقوا هدومه متقطعه ومتبهدله ومرميه قريب من الشاليه. هو مات بس مفيش جثه. الزوجه والاولاد فضلوا في الشاليه والشرطه بدات تدور على الزوج عايزين يعرفوا ايه اللي حصل له وازاي خرج من الشاليه، لان الزوجه قالت لهم كان قاعد معانا وراح يتكلم في التليفون وبعدها ما سمعتلوش صوت وما خرجش. الشرطه شكت فيها وقالت انها مثلا ممكن تكون قتلت جوزها وعامله الفيلم ده كله بس التحريات قالت ان علاقتهم كانت طيبه، ورغم كده طلبوا منها ما تروحش اي حته وقعدت في الشاليه. بس ثالث يوم اتصلت بالشرطه بالليل وهي بتصرخ، ولما الشرطه وصلت وفي نفس الوقت الزوجه فضلت برضو تصرخ لحد ما فقدت الوعي. مش فاهمين منها حاجه، عماله تصوت، ولما فاقت قالت انا كنت نايمه وصحيت على صوت الباب بيتفتح، وبعدها شفت جوزي داخل بس وشه كان ابيض تماما وعينيه كلها سودة ما فيهاش الجزء الابيض، فحم. بتقول لما حاولت اقوم لقيته مسك الولاد من ايديهم وخرج بيهم من الباب، واتكتفت واتشليت في مكاني وولادي اختفوا. الشرطه قلبت المنطقه بقى، منطقه الشاليهات كلها، على الولدين كل اللي لقوه اثار رجليهم حوالين البيت كانهم كانوا بيطوفوا، وبعد كده اختفوا هما كمان كأن الأرض بلعتهم. الشاليه اتقفل والمكان كله اتساب، واتقال إن الست انتحرت بعدها بشهر. بس الغريب إن بعد كم شهر حصل حادث غريب في نفس الشاليه. شخص كان معدي قريب من هناك وشاف راجل واقف هناك في الشباك وجنب منه طفلين. وبعد عدة سنوات وبالصدفة قرر صاحب الشاليه يجدده وفتحه بعد سنين. لقوا تحت البلاط بتاعه عظم بني آدمين، بس الغريب إن العظم كان معظمه دايب، كان حاجة دوبته. لما جم يطلعوا العظم الكهرباء اتقطعت. بيحكي الضابط وبيكمل قصته وبيقول اللي متأكد منه ان كان في حاجة تانية عايشة معهم في الشاليه ده، حاجة مش من العالم بتاعنا. الحاجة دي هي اللي عملت كده في الزوج والطفلين. اما الزوجة فمسكينة، انتحرت لانها تعرضت لظلم وظن سيء. ومن موقع ريدت ايضا تعالوا نروح لقصة اغرب. أسرة حجزت شاليه في قرية سياحية، والقرية دي كلها شاليهات متوزعة ومتصممة تصميم بسيط جدا. المهم في أول ليلة نامت فيها العيلة هناك بنتهم صحيت مفزوعة على حاجات غريبة بتحصل في أوضتها. شبابيك بتتفتح لوحدها، ستاير بتتهز كأن في حد واقف وراها، الغطيان بتتسحب من عليها وهي نايمة، شعرها ساعات يتشد. تاني يوم لما حكت لأهلها الأهل افتكروا إنها هلاوس أو كوابيس، ومحدش فيهم اهتم بالموضوع. واليوم عدى، وفيما بعد المواضيع دي كلها البنت كانت نفسيا مش كويسة، وبتقول في حاجات بتظهر لي، وبدأت تغير كلامها وتقول الحاجات دي طيبة جدا، الحاجات دي بتجيلي كل ليلة وتبوسني من جبيني وتقول لي ما تخافيش وتغطيني. وقالت ان هما كانوا بيظهروا لما اهلها يبقوا مش موجودين او نايمين وسايبينها، يلعبوا معاها ويهزروا ويقولوا لها بنحبك وبنحميكي من الكيانات التانية اللي مالية المكان. يعني كده ظهر حاجتين، كيانات شر وكيانات خير. الرعب حصل بقى لما البنت دي صحيت من النوم فجأة في نص الليل، لقت ست عجوزة ملامحها شيطانية، لون شعرها رمادي منكوش، وكانت قريبة منها وبتقول لها get out of my house، اطلعوا بره بيتي. وبتقول حسيت بالسرير بيترفع من مكانه وحاجات في البيت بتطير للسقف، وكأن الجاذبية اتعدمت وقامت الحاجات دي وقع والحاجات اتكسرت. الأسرة طلعوا يجروا من الشاليه ونزلوا قعدوا قدام البيت تحت النور لحد الصبح. الصحف اتكلمت عن قصتهم، عن ان في كيانات موجودة هناك، كيانات طيبة واخرى شريرة، هوامل الجن وعمار البيت الطيبين يعني. لكن كالعادة ناس صدقت وناس كذبت، وفي اللي قال ده مش حقيقي وان اللي حصل ده نوع من الهستيريا والهلاوس الجماعية. ايوه بيحصل ساعات هلاوس جماعية، اقروا عنها. ان المجموعة كلها تبدأ تقنع نفسها بحاجات معينة، فانا اتكلم فانت تصدقني فده يصدقني، فكلنا نمر بنفس الحالة. شقق المصايف مش هنضحك على نفسنا، كلنا لما بنروح شقق المصايف كل واحد فينا عنده قصة لموقف بسيط جدا، هو موقف غريب بس بيبقى يعني نقول انه بسيط، ما بيعديش مرور الكرام غير لما احنا نبقى مكبرين دماغنا. والحاجة اللي تحصل غريبة يقولك يا عم عادي، يسمع صوت يقولك ده الجيران، يحس بحاجة لمسته يقول لك لا ده أنا بيتهيأ لي، يحس بحرارة فجائية بتعدي من جنبه يقول لك لا ده الجو حر. كل ده موجود في المصايف على فكرة، وشاليهات المصايف في كل حتة في العالم تشهد بده، وعندنا في مصر تشهد وتشهد وتشهد وتشهد. انتهى ملفنا السري النهاردة، وبعد أن يغادر الجميع خليكم فاكرين كويس أن المصيف جميل وحلو، ولذيذ.
1: عايز اقول لكم ان الحلقه دي موجوده متصوره بطريقه الذكاء الاصطناعي، حلوه جدا وفيها مشاهد معموله بدقه ومعموله بشكل حلو جدا على يوتيوب. اكتبوا في البحث على يوتيوب بعد ان يغادر الجميع المصايف.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من تجارب حقيقية، وكالعادة بنستعرض معاكم مواقف حقيقية حصلت بالفعل لأشخاص أو شهود عليها أو حتى سمعوا عنها. بس قبل ما ندخل في تجربنا بيبقى عندنا كده زي مقدمة بنحب نتكلم عن حاجة. نتكلم عن إيه؟ نتكلم عن حاجة تخص اللي بيسافروا في الصحراء كتير. بيقولك في، عارفين أبو رجل مسلوخة وعارفين من الغولة والحاجات دي، في حاجة اسمها أبو فانوس. أبو فانوس ده بيقولوا عليه زي ضوء بيظهر في نص الصحراء وبيكون عامل زي ضوء نار أو كشاف، وبيفضل ينور ويطفي لأي حد بيكون تايه ولا حاجة مثلا. يعني المرعب إن اللي بيروح ورا ضوء أبو فانوس ما بيرجعش تاني، اللي بيمشي ورا أبو فانوس ما بيقوملوش قومة تاني وبيختفي تماما. يقال إن ده نوع من أنواع الجن الصحراوي اللي عايش في الصحراء أو عمار الصحراء، ودول زي عمار الدار أو الجن اللي عايش في البيوت، لكن ده عايش في الصحراء. وحسب ما بيقال أيضا هو جن بيعمل إيه؟ بيضلل المسافرين عن طريق الضوء اللي هو بيستغل إن هم لوحدهم أو تايهين، ولما يشوفوا النور يروحوا ناحيته على أساس إنه ممكن حد يساعدهم، لكن بيبقى سراب ما بيلاقوش حاجة في الآخر، بيخدعهم بيلعبهم، بس لعبة سخيفة شوية. بيقال إن بعد اللي بيتعرضوا لأبو فانوس بيذهبوا بدون أثر. أوقات بيظهر أبو فانوس على هيئة راجل طويل لابس جلابية سودة أو بيضة، وأوقات تانية ما بتشوفش منه غير نور فانوس بيتحرك لوحده كأنه

طاير في الهواء. وبالمناسبة بيقال انه احيانا ممكن يظهر في المقابر. الموضوع قد يكون حقيقي او مجرد خيالات واوهام واساطير، لكنه منتشر في الاماكن الصحراوية وفي بعض دول الخليج، وبيقال ان هم معتادين عليه، وتلاقيهم دايما بيحذروا اي حد غريب ويقولوا له لو انت ماشي لوحدك في الصحراء ولقيت ضوء غريب ظهر فجأة وكل ما تقرب منه يبعد عنك، يبقى ده ابو فانوس ولازم تهرب فورا من ابو فانوس. سيب ابو فانوس ونروح لتجربته. ومبدئيا اي حد عنده تجربة عايز يشاركنا بيها، احنا لينا جروب على فيسبوك اسمه عيلة احمد يونس. الجروب فيه فوق 230 الف مشترك، وفي بوست خاص بالتجارب. ادخل واكتب تجربتك وهتكون معنا في اللايفات القادمة ان شاء الله. زي ما شاركتنا صديقتنا وقالت استاذ احمد يونس مباشرة كده وبدون الدخول في اي مقدمات، انا اتعمل لي سحر ورحت الشيخ يفك السحر ده، وتجربتي في فك العمل قصة طويلة، سامحوني انا هتكلم كتير. الموضوع بدأ اني كنت مخطوبة لشاب وبعدين انفصلت عنه واتخطبت لواحد تاني وكنت فرحانة وسعيدة بيه جدا، لكن فجأة بعد الخطوبة انا اتقلبت على خطيبي، قلبت عليه، بقيت مش طايقاه، مش عاوز اشوفه، بقيت اكرهه، مش عاوز اقابله، مش طايقة خلقته. بمجرد ما اتخيل صورته احس ان انا عاوز ارجع. ايوة حرفيا كان تغيير غريب في شخصيتي، وخلال الفترة دي بقيت احلم بناس لابسين اسود بيجروا ورايا وكانوا ملامحهم مش واضحة خالص، وده كان كل يوم حرفيا قسما بربي. وبعدين والدتي اخدتني الشيخ، والشيخ ده كان خالي هو اللي رشحه لينا، وقال ده راجل متمكن جدا، يعني مثلا كان يدخل عليه مثلا 15 واحد يختار منهم 5 مثلا ويقول للباقي روحوا، ولما يسألوا ليه يقول دول ما عليهمش حاجة، انا اخترت اللي مسحورين الممسوسين. كان بيعرف اللي عليه بمجرد ما يشوف وش اللي رايح له. المهم رحت وتوقعت انه هيقول لي امشي مع اللي هيمشوا، بس اتفاجئت بيقول لي اقعدي. قعدت وبعدين قال لي ارفعي ايدك لقدام كأنك بتمدي ايدك علشان تجيبي حاجة كده، وفعلا عملت كده. هو بدأ يقرأ، وقتها حسيت اني عاوزة انط من مكاني، وبعدها حسيت ان حد ماسك ايدي الشمال وحد تاني ماسك ايدي اليمين وعمالين زي ما يقولوا يزقوهم كده ويحركوهم، مش قادرة اسيطر على ايديا من الاخر ولا قادرة اسيطر على نفسي، لحد ما ايديا الاتنين اتشبكوا في بعض. كانت النتيجة انه في الاخر قال مسحورة ومعمول لك سحر، واداني ورق سدر وحاجات معينة استحمى بيها وبعدين ارميها في الزرع، مرميهاش في الحمام خالص، دايما المية المقري عليها لكل اللي بيتابعونا ما بنستحماش بيها، ما بنستخدمهاش في الحمام، وبنقف زي طبق بلاستيك او حاجة، والمية اللي تنزل نروح بيها على طول على منطقة فيها زرع ونحطها فيها. وفي ناس بتفضل ان الاغتسال بالمية اللي مقري عليها ما يكونش في الحمام، وده الافضل، يكون في اوضة ونقفلها على نفسنا وبعد كده ناخد المية نرميها، وده الافضل بصراحة. المهم زي ما بقولك الماء كانت مقري عليها، وللأمانة أنا ما عملتش اللي هو قال عليه بالظبط، لأني ما كنتش مقتنع بكلامه وكنت حاسة أني كويسة، وسبت الموضوع مستمر لحد ما رحت بعد كده لواحد تاني يعالجني في وقت تاني. بس ده حصل بعد لما فسخت خطوبتي من خطيبي وتأكدت أن أنا فعلا مش طبيعية. المهم اللي رحت له كانت طريقته ده مختلفة، حط سماعات في وداني وبدأ يقرأ آيات من القرآن والرقية الشرعية. وقتها حسيت زي ما أكون بقع في بير عميق، وبعدها حسيت بظلمة، وبعدين حسيت بهوى سائع طالع بيتحرك في جسمي جايبني من فوق لتحتي، وخوف ومشاعر كتير متضاربة ومتداخلة، بقيت حاسة إن حاجات كلها مش مفهومة ورا بعضها. وفي الآخر لقيتني بضحك واضحك واضحك، وكل ده وأنا بسمع القرآن عمال اضحك وانا مش عارف اوقف نفسي. الشيخ كمل قرايه لحد ما لقيته بيقول لي انا هسال اسئله وردي عليا. قلت له انا هعرف الرد منين، ما تقلقيش شوفي اللي هيحصل. ولقيته بدا يسال انت مس ولا سحر. في اللحظه دي لقيت حاجه اتكتبت قدامي كانها بتتكتب في الهوا، واتكتب سحر واتمسحت. قلت للشيخ انا شفت كذا، قال لي طيب ماشي كملي معايا، ورجع سال بقالك قد ايه؟ لقيت مكتوب 7 شهور، وبعدين سأل انت جاي ليه؟
لقيت مكتوب قدامي وقف حال ومشاكل. كل سؤال الشيخ يسأله يترسم الإجابة قدام عينيا، لحد ما سأل مين اللي عمل ده، مين اللي استدعاك، مين اللي أمرك تبقى موجود. لقيت قدامي اسم خطيب الأولاني، ولقيت قدامي رمل كتير، وده كان المكان اللي اتدفن فيه العمل. الحمد لله الشيخ قدر يخلصني من العمل ده، وده بفضل ربنا طبعا. وبالمناسبة الشيخ سأل الجن، وهو انت دخلت لها امتى؟ وقتها شفت نفسي وانا واقفة قدام المراية، وتقريبا هو مسني وانا واقفة قدام المراية. الحمد لله مرت الفترة دي وتخلصت منها، واللي ساعدني اكتر على كده ان العمل ما تجددش، لان خطيبي الاولاني اللي عمل العمل ده مات، والعمل ما تجددش، وكملت حياتي بعد كده والحمد لله. الغريب ان بعد ما مات بقيت احلم بالشخص ده، بيجيلي في الاحلام كتير ويحاول يقول لي انه ما كانش بايده اللي حصل، وده كان غصب عنه، والكلام ده كله كان بعد ما مات. وبعد كده عرفت ان كلامه كان حقيقي، وما تابعتش وما ركزتش، وده اللي حصل في تجربتي يا يونس. صديقتنا العزيزة، الحمد لله ربنا صرف عنك الأذى وربنا يحميكي. تعالوا كلنا نقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اكتبوها كلكم دلوقتي علشان كله يبقى شايفها حتى لو مش سامع. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اكتبوها يلا. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. تعالوا نروح لإناس اللي بتقول لنا زمان ابني الصغير كان وقتها عنده 2 سنين، كان بيتكلم بس كلامه مش واضح، بس انا كنت بفهم هو عاوز يقول ايه بالظبط. المهم انا وقتها نقلنا في شقة جديدة، ولما رحنا هناك كان في صور كتير متعلقة في الشقة الجديدة دي، لان اصلا الشقة دي كان اخويا ساكن فيها زمان. هقول لك حاجة اللافت واللي ممكن يكون مرعب، ان انا لما قعدنا في الشقة دي كان في صورة من ضمن الصور دي، كان ابني كل شوية يجي لما يلاقيني واقفة هناك يجي يسحبني من ايدي ويبعدني عنها، ويقول لي لما كبر شوية يعني بطريقته الطفولية في راجل هنا بيخوفني. اقول له راجل مين يا ابني؟ يشاور لي على الصور ويكرر نفس الكلام ويقول لي الراجل بيبصلي، الراجل بيخوفني. اخده من ايده وامشي بيه قصاد كل الصور وكل الاوض، لكن الاقيه يرجع للصوره ويشاور عليها ويقول نفس الكلام. المهم اللي انا من النوع اللي غاويه من زمان اعرف معلومات عن كل حاجه، كنت عارفه ان من الغلط اني اتجاهل اي كلمه طفل يقولها، وخصوصا لو كان تحذير او انه يقول انه شايف حاجه احنا مش شايفينها. اخدت بالي وصدقت ابني، ما تجاهلتش كلامه خالص. شلت الصورة وبقيت اشغل قرآن في البيت واقول اذكار الصباح والمساء، ولما شلت الصورة ابني ما بقاش يشوف حاجة. وجي بعد كده وقال لي ان الراجل ما بقاش موجود، وبقيت اخده وامشي في البيت علشان اتأكد، بس ما بقاش يجيب سيرة الراجل. والله العظيم ده اللي حصل، واللي بحكيه لك ده حصل بكل التفاصيل اللي قلتها. بصراحة انا عندي فضول ان انا ارجع علق الصورة تاني عشان اشوف ابني هيقول حاجة ولا لا. صديقتنا لا، ما تعلقيش حاجة تانية، انت عاملة ابنك فقر تجارب، لا ما ينفعش، خلاص احنا يعني حاجة وربنا صرفها، ايه اللي نعلق الصورة تاني؟ لا طبعا، لا طبعا، ارجوك ما تعمليش ده. لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها، ادخل على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك واكتب تجربتك، والجروب فيه فوق 230,000 مشترك. طيب احنا عايزين نقول ان احنا نزلت امبارح حلقة من خارج اسوار الرعب، هتلاقيها موجودة على قناة احمد يونس على يوتيوب مع كابتن مدحت، والراجل ده بيتكلم عن حاجة مهمة جدا، هو وزعنا منها جزء صغير قبل كده ولكن زعناها تفصيلا. هو مسؤول عن جمعية خيرية وبيجيله ملابس مستعملة تبرعات. الملابس دي ليها قصص وحكايات وأعمال وسحر كانت فيها. اللقاء نزل امبارح، هتلاقوه على يوتيوب، وأتمنى حضراتكم تشوفوه. حسين بيحكي وبيقول لنا ازيك يا أحمد، انا بصراحة كان نفسي ابعت لك قصتي من زمان، لكن كنت خايف انك ما تصدقش زي ما حدش بيصدقني، او تقوم قايل لي روح اتعالج نفسيا.
مش هقول يا عم انا اسف. المهم احنا كنا ثلاث صحاب في مطروح وسهرنا الوقت متاخر قوي على البحر، وبعد ما الناس مشيت والشاطئ فضي كل واحد مننا يعني عمالين بقى هنعمل ايه، في واحد قال ايه نتيجي ننزل الميه. الموضوع كان هزار بس اتحمسنا، وخصوصا ان البحر جميل وانت عارف طبعا ان بحر مطروح مفيش جمال بعد كده، والدنيا هادية والليل جميل. نزلنا وفضلنا في الاول قريبين من الشط والمية كانت ساقعة والليل عامل رهبة حلوة كده، لان البحر قدامك كله كتلة سواد ملهاش اخر. شوية صاحبنا التالت قرر يبعد كم متر زيادة وهو بيهزر، وانا وصاحبي التاني كنا وراه بس ابطأ شوية، احنا مش شايفين العمق اصلا. فجأة سمعناه بينادينا بصوت اعلى من الطبيعي، مش نداء هزار، بصينا ناحيته لقيناه واقف مكانه بالعافية وجسمه مش ثابت كأنه بيقاوم حاجة بتشده لتحت. قربنا منه بسرعة، في اللحظة دي قال انه حس ان حد ماسك رجليه من تحت. بسرعة مديت ايدي عشان اشده، وصاحبي التاني مسك دراعه من الناحية التانية وابتدينا نسحبه. بس واحنا بنعمل كده والثواني حسيت ان وزنه اتقل بشكل غريب، كأنه فعلا متثبت في مكانه او في قوة تانية بتشده مننا. على فكرة بذلنا مجهود علشان نطلعه، وعرفنا نطلعه ناحية الشط، ووقع على ركبه وكان بينهج بشكل كبير ووشه مخطوف. اول ما خرجنا وخرجناه لقيت على رجله اللي كان ماسكها وضغط عليها قوي قوي لقيت اربع علامات حمراء شبه ضغطة صوابع. والله العظيم ربنا شاهد عليا يا يونس ان كان في ضغطة صوابع على رجلين صاحبنا. وقفنا مش فاهمين حاجة، العلامات دي ما كانتش خرابيش من صخر ولا من قواقع ولا من شعب مرجانية، لان مفيش الكلام ده، دي علامات صوابع يا يونس. المفروض كنا نمشي وقتها، بس احنا اتجمدنا وتخشبنا، وبعد اقل من دقيقة واحنا لسه قريبين من المية انا حسيت ان في حركة في البحر، حسيت بحركة لكن ما شفناش حاجة ولا اي حاجة بصراحة للامانة، لكن حسينا ان في حاجة بتتحرك. بدأت أسأل صاحبي وأقول له هو إيه اللي حصل، قال أنا بجد أنا كان في حاجة بتشدني من تحت، حاجة. قلت له حاجة زي، قال لي لا، إيد ماسكة رجلي، إيد قبض على رجلي وبتشدني. رجعنا الفندق وغسلنا له رجله بس العلامات فضلت باينة لمدة طويلة، وجبنا له كريمات وحاجات لوشن علشان الجرح أو الضغطة اللي على رجليه، واختفت تاني يوم. هل من تفسير يا يونس؟ انا ما عنديش تفسير يا يونس، لكن بحكي لك اللي حصل. انتوا في التعليقات لو عندكم تفسير احكوا اللي حصل. هو نزول البحر عموما يا صديقي بالليل يعني مش احسن ولا الطف حاجة. الحمد لله ربنا ينجاكم وينجي الجميع ان شاء الله. لسه مكملين تجارب حقيقية وشعرنا دوما العهدة على الراوي. ياسمين بتحكي وبتقول في يوم كنت رايحة خطوبة أخو جارتي، واليوم من أوله كان مشؤوم أصلا، ولما رحنا فتحولنا الشقة بتاعتهم في الدور الأرضي، ومن أول ما دخلنا وإحنا حاسين بضيق نفس وخنقة فظيعة ولساني حسيت أنه تقل في الكلام. فجأة سمعنا صوت صراخ من فوق ولقينا العروسة بتزعق. جارتي طلعت اللي هي أخت العريس، وبما ان انا وجارتي صحاب فطلعت معاها، لقينا العروسة بتعمل زي ما هحكي لك بالظبط، بتزوم، عمالة يطلع منها اصوات والله مش كلام، بتزوم. ورمت الدبل على الارض وقامت قالت مش طايقاها، بتولع فيا، هموت لو فضلت لابساها. قلنا محسودة او حد عامل لها عمل، وانا عملت نفسي الشيخة اللي بتفهم في كل حاجة وقلت ارقيها واقرأ عليها قرآن. بس مجرد ما بدأت أقرأ أنا جسمي نمل، أنا تعبت جدا، وفضلت أتاوب وهي تتاوب، أتاوب وهي تتاوب، والتنميل زاد وبدأ زي ما يكون في دبابيس وإبر بتشكشكني في جسمي، وقامت البنت ماسكة فيا جامد وفين وفين على ما سابتني. حسيت بخنقة كأني هموت من الخنقة، ضيق تنفس. نزلت ومشيت، كلهم قعدوا ينادوا عليا بس أنا مشيت، وأنا مروحة كنت حاسة كأني مش لوحدي، أبص مفيش حد بس حاسة أني مش لوحدي. طلعت البيت وبمجرد ما دخلت انفجرت في العياط، عارف اللي هو مفيش حاجة معينة بس خنقة جديدة، عايز أعيط، عايز أرتاح. والدي راجل عارف ربنا، ولما شاف كده قال لي تعالي يا بنتي، وحضني وبدأ هو كمان يرقيني. بس أنا حالتي كانت صعبة قوي، فبابا اتصل بحد صاحبه راقي ومعالج وشغل الرقية الشرعية
في البيت لحد ما الشيخ ده يجي. وفعلا جه. ماما بعد كده قالت اني قبل ما الشيخ يطلع قلت لها لو جبت الراجل الزفت ابن هرمي نفسي من الشباك. طلع الراجل وكان جايب عصايا وقعد يقرأ عليا وانا بصرخ، وبعدها جاب مية وقرأ عليها قرآن وفجأة رشها في وشي. اقسم لك يا يونس كأن مية نار اترمت عليا. وامي كانت قاعدة قدامي وقالت ان عيني كانت كلها دم حمرة زي الدم وكانت واسعه قد كده. المهم انا احسن دلوقتي، اسف اني طولت عليكم، واتمنى تحكي يا يونس الموضوع. وعايز اقول حاجة لعيلتي ولكل الناس، اوعوا تعملوا زيي، طول ما انتم مش فاهمين في الحاجات دي ما تجربوش وتقولوا كنا بنحاول نساعد، لان اللي ممكن يتأذي في الاخر هو انتو. احيانا حسن النية يا يونس لوحده مش كفاية، خصوصا في المواقف اللي أكبر من فهمنا. وفي النهاية خليني أسألك يا يونس، تفتكر دي كانت حالة نفسية من اللي شفته ولا فعلا حصل لي حاجة؟ بص يا صديقتي، أنا هحكي لك حاجة أنا مريت بيها أو صديق ليا مر بيها هترد على سؤالك. صديق ليا عنده نقول مثلا مركز تجميل مثلا، عشان ما يبقاش الموضوع معروف قوي، مركز أتلي مثلا. المهم في ولد من اللي شغالين عنده في الاتيليه بتاعه جاله حالة، فضل يصرخ ويرفص ويتنطط في الارض ومش عارف ايه، قام عامل زي كده قال له ايه خد يا ولا، وقام ماسكه وقعد يقرا قران في ودانه ويرقيه. بيقول لي الواد حالته عارف بقى اتضعفت واتدبلرت واتضربت في 10، ايوه تضاعفت اكتر من اللي كان فيه. وقال لي انا نفسي بقى حسيت ان نفوخي بيفور جدا، كأن في غليان في نفوخي، وعرفت ان انا اللي عملته ده غلط. تعرفوا يا جماعة ان من علامات بيقال، وبرضو الله اعلم بصدق الموضوع ده، انك لما تقعد مع حد طاقته فيها مشكلة او حد محسود او مسحور او حاجة، فكرة الشعور بالنفوخ انه بيغلي دي علامة صريحة جدا انك تبعد. تاني بيقال لو انت مثلا قاعد معايا، جيت قعدت معايا وحسيت انك مخنوق حران نفوخك بيفور دماغك بتغلي مش متحمل متضايق متعصب، بيقال حاول تبعد من القعدة دي، ابعد ابعد ابعد ابعد. بيحصل لكم الموضوع ده احيانا؟ قولولي. ساعات بيحصل مع اشخاص وساعات بيحصل في اماكن، تدخل مكان وتفاجأ ان المكان طاقته تقيلة على قلبك جدا جدا جدا.

ومكملين تجارب حقيقية. ونروح لآية. آية بتقول: سلام عليكم يا أحمد. لكم السلام ورحمة الله وبركاته. في البداية عايز أقول إن أنا في كل مراحل عمري معاك وبسمعك من وأنا صغيرة، وبحب حضرتك جدا، وأنا بحبك جدا جدا. قبل ما أحكي أنا بقول وهفضل أقول إن ممكن يكون اللي حصل كان حاجة نفسية، يعني ممكن تكون مفيش جن ولا حاجة، بس أنا هحكي يا يونس كل حاجة من البداية، واسمعوني أرجوكم. صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا النبي. الموضوع بدأ وأنا في ثالثة ثانوي من حوالي 10 سنين، كان سنة 2016. وقتها كنت بحس بحاجات غريبة، خصوصا لما كنت بسمعك كتير، فكنت ممكن أكون مثلا متأثرة. المهم كنت في مرة بايت عند عمتي، وبعدين وأنا نايمة ولسه ما دخلتش في النوم بالكامل، يعني متأكدة إنه مش جاثوم، لقيت نفسي متكتفة وحاسة بجسم قاعد فوق مني. كنت حاسة بجسمه كله كأنه بني آدم، بس مش باين وأنا مش شايفاه، وحاسة إن في إيدين بتفتح بقي بالعافية، عايزة تفتح بقي، وفي نفس الوقت في إيدين تانية مكتفة دراعاتي ورجلية، وأنا مش قادرة أتنفس من تقل الجسم اللي فوق مني وراكب عليا، وعيني بس هي اللي بتتحرك وبقي بيتفتح بالعافية، وحاسة ببقي فيه تقل رهيب جدا جدا ماسك في فكي وفي عظم فكي. وبعدين اتخيلت ان انا شفت اتنين قاعدين على الكنبة اللي قدام مني، واحد في اول الكنبة والتاني في اخرها، كان لونهم بشرتهم سودة بالكامل ومش باين منهم اي ملامح، وبعد كده اختفت. لا بقى في حد في الأوضة، ولا في حد جنبي، ولا فوقي، ولا تحت، ولا اي حاجة من الكلام ده. وجسمي اتحرر وبقي ساب وفك. قمت بعدها بالبلدي كده أرقع بالصوت وأصرخ وعيط واتنفض من الرعشة اللي عندي. ثواني مريت بده، بس حسيتهم كأنهم ساعات وكانوا مرعبين جدا. حرفيا بعد كل ده الكوابيس كانت عايشة معايا وملازماني كل يوم، حاجة بقينا أصحاب، لدرجة إن كان بيحصل لي نوبات هلع وفزع وما بقاش حاسة في ايه بيحصل لي، وما بقاش عارف اللي هو ايه، هو انا بحلم ولا حقيقة، هو اللي انا فيه ده واقع ولا خيال، هو ده كابوس ولا ده بجد. وفي مرة كنت المفروض نايمة، وفجأة لقيت اهلي بيصحوني وبيقروا قرآن وبيعيطوا، ولما فقت حكولي ان هما سمعوني بشهق، فدخلوا عليا، اول ما شغلوا النور لقوا جسمي متشنج وعمال اعمل حاجة زي طلوع الروح وكأني خلاص بسلم روحي. بيقول قروا قرآن، وبعدها لقوني بتكلم وبصوت أجش، وأول ما شافوا المنظر ده بيقولوا اللي حصل إن أنا بدأت أحط إيدي على رقبتي إن أنا بتخنق، وبعدها وقعت من على السرير. آخر موقف يا يونس، وده اللي ما كانش ينفع يعدي، وأنا في أولى جامعة، وقتها شلت مادتين، ودي كانت أول مرة في حياتي يحصل معايا كده، وأهلي كانوا مصدومين جدا وفضلوا زعلانين مني، يا سقطة يا سقطة يا سقطة، وأنا فضلت عيط كتير وتعبت نفسيا. كل اللي فاكراه إن دخلت الحمام، وبعدها أمي سمعت صوتي بنادي عليها، جت تخبط على الباب أنا ما بفتحش، بعدها سمعت شهقة طالعة من الحمام، وقتها والدتي هاتك يا صويت، صوتت وبابا حاول يكسر الباب، وبعدها الشهقة دي تحولت لصويت مني أنا كمان، بس أمي بتقولي والله ما كانش صوتك، ما كانش صوتك يا بنتي. بابا كسر الباب وخرجني وأنا ما كنتش في وعي، فقد الوعي، وكان فيه كدمات وعلامات في رقبتي. صوت الصرخات بتاعتي زلزل البيت كله حرفيا، لدرجة إن الجيران نزلوا يجروا على الصويت، احنا ساكنين في الارضي، فالصوت جاب العمارة بسم الله ما شاء الله، والناس كلها نزلت، ومعظم الستات حاولوا بقى يشوفوا ايه، لكن ما حدش عارف يعمل حاجة. انا من نفسي زي ما جرالي اللي جرالي فقت لوحدي، وشوية تانية قمت داخلة في النوم. اللي حصل ده كان صدمة كبيرة لأهلي وليا ولكل البيت، وناس كتير كانت بتقول اني ممسوسة عليا جن. انا كنت شايفة ان السبب الحقيقي هو الضغط النفسي اللي حصل لي من تالتة ثانوي، وان اعصابي كانت تعبت جدا، وفكرة يا سقطة والكلام ده اثر فيا نفسيا جدا.

لسه مكملين سهرتنا او لسه مكملين تجارب حقيقية، وبفكركم نزلنا على يوتيوب 2 بودكاست من انه عالم اخر، الاول مع سيد عامل المشرحة والثاني مع محمد اللي بيعمل برضو في المشرحة وفي نقل الجثامين والموتى، ولسه فيه صورنا حلقتين جداد وهنشوفهم في الفترة اللي جاية. ومبارح نزل حلقة من خارج أسوار الرعب. وإيه خارج أسوار الرعب؟ الفرق بينه وبين الحلقات التانية إن خارج أسوار الرعب خارجي، متصور ما بين غطان، ما بين مقابر، ما بين أماكن نائية، ما بين أماكن مختلفة، لكن مش جوه استوديو، لكن البودكاست جوه الاستوديو. كمان ما تنسوش ان احنا حلقات بعد ان يغادر الجميع، هي حلقات معمولة بالذكاء الاصطناعي، نزلنا منها مجموعة حلقات وشغالين في الفترة الجاية على حلقات كتير. يعني زي ما حضراتكم متابعين احنا بننوع وعندنا حاجات كتيرة جدا بدأناها، ولسه عندنا مفاجآت كتيرة جدا في الرعب في الفترة الجاية. وتجربتنا اللي جاية صاحبتها بتقول انا هحكي لك قصة معينة حصلت لي رغم اني كنت مترددة احكيها، لكن العيلة الجميلة لما بيكتبوا تجاربهم شجعوني جدا، وخصوصا ان انا شايفاك دايما بتقول للناس يا جماعة لو مش مصدقين التجربة خلاص اكتفوا انهم ما تصدقوهاش، بس محدش يسفه او يسخر من حد. صح. المهم انا في ستة ابتدائي جدتي مامتي توفت وربنا يرحمها ويحسن اليها، اللهم امين. جدتي يا أستاذ أحمد كانت بتحب اللعب جدا وكان عندها ألعاب كتير، ولما توفت قالوا يوزعوا الألعاب على أحفادها، وإحنا كان عددنا كبير، ما تستغربش كل واحد بيبقى ليه هواية يجمع حاجات معينة، وكانت دايما بتحب تجمع العرايس. أمي اختارت لي عروسة من ضمن اللعب، وكانت عروسة لابسة فستان فرح وجوه الفستان حاجة مخلياه كده منقوش ومنفوش، يعني لو بتقولوا عليها الجبونة. فرحت بالعروسة دي قوي وكنت بلعب بيها عادي، وعدت سنين وكنت وقتها خلصت المرحلة الإعدادية، وفي يوم كنت نايمة والدتي نايمة معايا في الأوضة والعروسة محطوطة على التسريحة مركونة، وقبل الفجر بحوالي ساعة صحيت عطشانة قمت شربت وبعدين رجعت أوضتي، وبعدها مسكت التليفون أقلب شوية لقيت رسائل مبعوتالي. أنا بقول التفاصيل دي عشان لما أحكي اللي حصل محدش يقول إني كنت بحلم أو بيتهيألي، لا أنا كنت صحية واعية جدا. المهم سبت التليفون وقررت ارجع اكمل نوم، كنت نايم على جنب اليمين فتقلبت على ظهري علشان الف الناحية الشمال، لكن قبل ما تقلب فجأة حسيت ان جسمي اتخشب وما بقتش قادرة اتحرك خالص، عيني راحت غصب عنها كده تلقائي من غير ما اقصد على العروسة، وفي جزء من الثانية ما بقتش واضحة كأني في غشاوة عدت على عيني، وبعد كده اختفت وبسرعة لقيت العروسة وقعت على الأرض، أقسم بالله لوحدها العروسة وقعت لوحدها. فضلت أبص لها وهي واقعة في الأرض وأنا مش مستوعبة، قلت إيه أنا هقوم، قمت وشلتها ورجعتها مكانها تاني ورجعت قلت هكمل نوم أنا مش هخوف نفسي. بس لما نمت حلمت إن أنا ماشية في عتمة جوه البيت جوه بيت، وفضلت ماشية ناحية باب، ولما فتحت الباب لقيت العروسة اللي عندي بس كان حجمها قد البني آدم، وكانت قاعدة على الأرض وقاعد جنب منها جدتي الله يرحمها، والعروسة كانت عمالة ماسكة مشط وبتمشط وبتسرح في شعر جدتي، وصوت المشط والعروسة بتمشط بيه مسموع، كان عامل زي صوت عارف الـ الـ الـ القماش لما يكر يتشد منه خيط فيكر، يعني هو كان الصوت كده. بعدين لاحظت ان شعر جدتي والعياذ بالله وهي بتسرح لها شعرها كان عمال ينزل منه حشرات، حاجة منظر مؤلم جدا. صحيت من الكابوس ده مفزوعة ومرضتش اصحي ماما علشان ما خدهاش، لانها لو كانت شافتني وقتها في الحالة دي كان هيجرى لها حاجة من الخضة، هي بتخاف جدا خصوصا اني دخلت في رعشة جامدة من كتر الرعب والخوف. وتاني يوم انا اتخلصت من العروسة على طول لان حسيت انها جواها شيء مؤذي. صديقتي اللي انت عملتيه صح، وانا قلتها لكم قبل كده مرة واثنين وعشرة، انا في موضوع العرايس ده بالذات انا عندي ارتياب وعندي خنقة منها وما بحبهاش. اما بخصوص الحشرات الراس في الحلم ده بيقال انه بيبقى سحر، تفسيرها دايما انه بيبقى سحر. ربنا يحفظك يا رب ويحفظ كل السامعين من السحر، قولوا امين. ولسه مكملين سهرتنا تجارب حقيقية. وهاني بيقول
الحكاية حصلت لي وأنا عندي 10 سنين، ولحد النهاردة بعد كل السنين دي لسه اللي حصل محفور في دماغي ومش لاقي له تفسير. الموضوع حصل لما في يوم كنت راجع من المدرسة مع واحد صاحبي اسمه محمد، ومحمد ده بقى حكايته حكاية، طول عمره شقي وبيحب المغامرات والمشاكل، ويعني بتاع وجع الدماغ. في اليوم ده واحنا ماشيين عدينا من قدام بيت قديم كان مفيهوش حد، وكان مشهور عندنا في المنطقة بقصص العفاريت والحاجات اللي بتخوف هبدي يعني. محمد كان فضولي جدا واقترح عليا ما تيجي قد ندخل البيت ونقعد على السلم جوه ناكل السندوتشات اللي اشتريناها قبل ما نروح. بصراحة قلبي كان مقبوض وقلت له ازاي يعني هنقعد في مكان بيقوله مسكون ونقعد ناكل، لكن هو صمم يدخل، ولما لقاني مش هتحرك من مكاني قام سايبني ودخل لوحده. بصراحة ضميري وجعني، خفت عليه، فجرجرت رجلي وراه ودخلت. قعدنا على عتبة الباب من جوه في حتة مكشوفة كده، وبدأنا نتكلم ونرغي، وسمعنا صوت خبط جاي من جوه البيت، عارف ان حد بيرزع الباب او بيكسر باب. وبعدها سمعنا الخبطة دي مرتين، خفنا وخرجنا جرينا وسهمنا شنطنا واكلنا وكل حاجه، وطلعنا نجري على الشارع واحنا بنصوت. لما روحت البيت والدتي بهدلتني، ولما عرفت ان انا سبت حاجتي هناك صممت اني لازم ارجع اجيبها. تخيل بقى، شوف الام، حاولت احكي لها على صوت الخبط والصراخ، والصراخ يعني كانت شايفه اني كذاب وبحور عشان اهرب من العقاب، وعشان لو هي عرفت من بره ما ترزعش علقه. وقالت لي يا تروح تجيب شنطتك يا قول لابوك. خفت ابويا لو عرف هتعلق، واضطريت ارجع البيت ده تاني عشان اجيب حاجتي واخد معايا اخويا الصغير عشان ما بقاش لوحدي. وفعلا وصلنا، وقفت على عتبة البيت ومن بعيد شفت الشنط بتاعتنا لسه مكانها. قلت لاخويا استناني هنا وهدخل اجيب الحاجة بسرعة ونخلع. اول ما رجلي خطت العتبة تاني حسيت بخبطة جامدة على نفوخي، خبطة ايه محترمة، والدنيا سودت. مش فاكر حاجة من اللي حصل بالظبط، بس تقريبا كنت بين الصحيان والنوم. كل اللي فاكره يعني ان كنت شايف خيال راجل كبير في السن كان قاعد بياكل في الاكل بتاعي قبل ما يغمى علي او بعد ما يغمى علي، انا مش عارف. لما فقت لقيتني في البيت على السرير وابويا جنب مني، واللي عرفته ان الخبطة كانت شديدة. الخبطة مصدرها ايه؟ في حجر وقع على راسي، وان انا دخلت في شبه غيبوبة، وان انا دلوقتي فقت الحمد لله، وان هو يعني فقت كذا مرة قبل كده انا مش فاكرهم، وجابوني من المستشفى ورجعت البيت، والموضوع خد مدة، وقعدت فترة في المستشفى كنت بتعالج لكن مش فايق. انا لحد دلوقتي مش فاهم مين الراجل ده اللي شفته، وهل شفته ده حقيقي ولا ده تهيؤات، والخبطة الحجر اللي وقع على دماغي جاي يختار دماغي انا بالظبط، ولا ده كان عقاب من نوع ما. وهل فعلا البيوت المهجورة يا يونس فيها ليها سكانها؟ انا لحد دلوقتي مش عارف افسر حاجة، بس اللي اقدر اقوله لك ان اللي حصل لي كان فوق مستوى استيعابي. صديقي، الاماكن المهجورة اكيد فيها حاجات وفيها سكانها، وفيها يعني ده الاماكن اللي مش مهجورة فيها، يعني دلوقتي هنا فيه وهنا فيه وهنا عندك فيه وهنا برضو حواليك من ناحيتين فيه، فما بالك بقى الأماكن المهجورة؟ تقولي ما فيهاش، هم بيبقوا بيتعاملوا ان المكان مكانهم، فلما بتروح او بتحاول تقتحم مكانهم بيدافعوا عن مكانهم بس كده، وانت حاولت تعمل ده. وتعالوا بقى نروح لولاء. من وانا عندي 19 سنة بدأت اشوف كوابيس صعبة قوي، وكنت بقوم مفزوعة يا عيني منها، وكل البيت كان قلقان عليا بسبب الموضوع ده. كنت بشوف ايه؟ اشوف ست واقفة بعيد عني متغطية بطرحة بيضة، وكان بيني وبينها مسافة بعيدة بس ببقى شايفها كويس، وفي خيط رفيع جدا ما بيننا وفي نصه شمعة، وكنت خايفة الشمعة دي تطفي، والمسافة اللي بيني وبينها عبارة عن حفرة بيطلع منها ناس بدون ملابح وعايزين يطفوا الشمعة دي. كابوس بجد متعب للأعصاب. واوقات تانية كنت احلم ان في ناس كتير حواليا في الأوضة وبيحاولوا يرفعوني من على السرير، وكنت اصحى اصرخ وابقى حاسة اني صحية وحاول اقرأ قرآن، لكن كنت احس ان انا بقرأ بسرعة جدا كأن صوت القراءة حد مسرعه ومبوظه. اهلي قرروا يودوني الشيخ، وبالفعل رحت وقرأ عليا من كتاب ربنا
ما حصلش حاجة غير اني فضلت عيط، وبعدها قال لي انه هيجي لنا البيت. الموضوع في البيت بقى اكتر من كونه فيا انا، لا لا لا لا، ده يعني الدنيا عمالة توسع والدنيا بتكبر. اتفق انه هيجي لنا بعد صلاة الجمعة. في اليوم ده حلمت ان اخويا في ضابط بيدور عليه بعربية بوليس سودة قديمة، وسألني عليه فقلت له معرفش، عايز من اخويا. وبعدها جريت على اخويا وقلت له استخب استخب عند البحر، وصحيت على صوت اخويا وهو بيحضر هدومه وفوطة ورايح مع اصحابه البحر. قمت مخضوضة وقلت له ما تروحش بلاش، انا حلمت بيك حلم غريب وكان البحر فيه. وماما كمان قالت له صحابك دول هياخدوك وهتغرق. اخويا قال لو ربنا كاتب لي اموت غير انا هموت، وانتوا يعني ما تشوف عنكم الحجاب ما ترحموا امي شوية، وصمم يروح. وللأسف يا يونس ما رجعش وغرق. انا من ساعتها اتكسرت وهموت عليه، والغريب ان من يومها ما شفتش الكوابيس دي تاني، ومن يومها انا واحدة في حياة تانية خالص. بالله عليكم ادعوا لاخويا الغريب، ربنا يرحمه يا رب، وان شاء الله يكون في منازل ومراتب الشهداء، ويصبر قلبك وقلب والدتك، ويبرد قلبكم على هذا الفقد صعب قوي قوي قوي. بفكركم ان احنا نزلنا حلقات، اتنين حلقة من حلقتين من بودكاست انه عالم اخر، حلقة مع عامل مشرحة، وحلقة مع حد مسؤول عن نقل الجثامين والموتى وبرضو يخص المشرحة. ونزلنا خارج اسوار الرعب، ده حلقات منفصلة بنصور فيها مع اشخاص بيحكوا عن تجاربهم المرعبة. واخر حلقة نزلناها مع كابتن مدحت لسه نزل امبارح، موجود على يوتيوب، اخر حاجة نزلت على يوتيوب على قناة احمد يونس. يا رب اتمنى تشوفوها وتقولوا لي رأيكم. وكمان بننزل انه عالم اخر، انه عالم اخر ده حلقات بالذكاء الاصطناعي. يوسف بيقول تجربتي يا يونس مش رعب على قد ما هي تحذير علشان ما تغلطوش غلطتي. انا شخصيا الحمد لله مقتنع ان كذب المنجمون ولو صادفوا، وان الكلام ده دجل، لان الغيب ربنا حجبه عنا لاسباب يعلمها الله. بس انا في فترة من حياتي كنت بهتم بالابراج من ناحية تحليل الشخصية مش من ناحية حظك اليوم. وفي يوم ظهر لي فيديو على تيك توك لانفلونسر اجنبية بتتكلم ان في حاجة اسمها الخريطة الفلكية لكل شخص، وقالت ان في موقع بنحط فيه تاريخ الميلاد والساعة اللي اتولدنا فيها واسم المدينة، وبناء عليه الخريطة الفلكية بتاعتي بتتكون. بعدها بنعمل سكرين شوت ونحطها على اي برنامج ذكاء اصطناعي، وهو يقرأ الخريطة ويفسر لنا الحاضر ويتوقع ايضا المستقبل، سواء في العلاقات او في العيلة او في الشغل او الفلوس كله. انا بصراحة يعني استسهلت الفكرة ومشيت وراها، عملت كل الخطوات، بس انا مش هقول عليها عشان محدش يجربها. وبعد لما عملت كل الخطوات وحطيت الخريطة الفلكية بتاعتي على تطبيق ذكاء اصطناعي مشهور برضو مش هقول اسمه، وقتها بدأ يقول لي حاجات كتير عني، زي مثلا انا بحب ايه وايه اللي بيجذبني وايه المناسب ليا في الدراسة والشغل، وحتى نوع الشخصيات اللي برتاح في التعامل معاها. انا شفت كده بقى عندي فضول اكتر أسأله عن المستقبل، وأنا عارف إن ده حرام، لكن الفضول وقتها كان عميني، لأني كنت داخل بنية إني أشكك في الحوار وأقول مستحيل يعني يبقى في حد عنده علم الغيب والمستقبل. الفكرة بقى يا يونس إنه قال لي حاجات بترتيب زمني محدد وبتواريخ، وقال لي هتحصل معايا، وبعد فترة حصلت. حصل مواقف شبه اللي اتقالت لي بشكل وبنسبة كبيرة جدا، ولما ركزت وربطت الأحداث ببعض فتحت الشات تاني واتصدمت. كل حاجة تقريبا كانت اتقالت لي من تفسير الخريطة حصلت، وكانت ازمات مش حاجات مفرحة خالص. ساعتها خفت وقلت مستحيل ارجع اعمل العملة السودة دي تاني، وحسيت ان دي كانت رسالة تحذير من ربنا ان ما ينفعش اقرب من الكلام ده. ولحد النهاردة شايف ان اللي حصل ده ممكن يكون ليه تفسير من اتنين، يا اما عقل الباطن صدق الكلام ده وسيطر على تصرفاتي ووصلني للنتائج دي، يا اما كان تحذير من ربنا علشان ابطل انبش في الحاجات دي واتوكل على الله وبس. يعني حتى لو التنجيم في ناس بتقول انه بيتحقق، فبرضه كل حاجة في ايد ربنا وحده، هو بس اللي قادر ييسر ويمنع ويسهل. والفيصل هنا هو الانسان نفسه، هل هو بيعمل اللي عليه ويدعي ربنا وياخد بالاسباب ونستعين بربنا،
فيتغير القدر بالدعاء، ولا بيروح لتوقعات الأبراج والفلك والدجل فيتوه ويبعد عن ربنا. دي تجربتي وحاولت أقولها كتحذير لأي حد ممكن يفتكر الموضوع تسلية، لأنه ساعات بيبقى بفضول وينتهي بخوف وندم. صديقي، كل اللي حضرتك قلته هرد عليك بحديث سيدنا محمد: كذب المنجمون ولو صدقوا. والبعض الآخر بيقول ولو صدقوا، بس هي المقصود منها ان هم لو صدقوا كذابين، ولو جم بالصدفة معاهم الموضوع صح فهم كذابين. لسه مكملين سهرتنا تجارب حقيقية. وشريف بيقول: اشتغلت فترة قصيرة في دار مسنين خاصة، ودخلت الشغل وانا ناوي اساعد الناس واتعلم، بس في اول اسبوعين حصل حاجة خلتني اسيب المكان خالص. الدار كانت في فيلا قديمة تحولت لمكان رعاية، وكان فيها عدد قليل من النزلاء واغلبهم هادين، والشفت بتاعي كان من المغرب لتاني يوم الصبح، وده معناه اني بقعد ساعات طويلة في مكان هادي تماما لدرجة انك تسمع اقل حركة، زي ما يقولوا ايه، ترمي الابرة ترن. في الاول لاحظت ان في شوية من النزلاء بيكرروا كلام غريب وبيقولوا ان هما بيتخيلوا بناس ماشيين في الطرقة بالليل. ما خدتش الموضوع جد، قلت كبر السن عادي هلاوس وضعف الرؤية. بس اللي خلاني اركز واهتم ان نفس الحكاية سمعتها من اكتر من شخص بنفس تفاصيلها، ومن ناس حالتهم العقلية منتلي زي الفل، كويسين جدا، وكل واحد بيحكي، اللي يقول شاف اطفال، واللي يقول شاف ناس عواجيز، واللي يقول شاف ستة غريبة. المهم ان انا في ليلة كنت قاعد على المكتب بسجل بيانات النزلاء، وتهيأ لي ان في اخر الطرقة خيال عدى قدام باب اوضه مقفوله، شفتش وش ولا ملامح بس هيئه لحد نحيف. قمت بسرعه وطلعت ناحيه المكان ولقيت الطرقه فاضيه خالص. وتاني يوم الصبح سالت الحارس بتاع الامن اللي بيراقب الكاميرات لو كان شاف حاجه من اللي انا شفته، حد دخل حد خرج، فاكد لي ان لا حد دخل ولا حد خرج. وفي مره نمت وانا في مكتبي هناك وحلمت بناس كبيره في السن كتيره، شعرهم مجعد، وشهم بشرة غامقة، وكانوا واقفين جنبي على السرير وكلهم بيبرقوا لي، وكانوا فاتحين بقهم بيتكلموا زي ما يكون حد عاملهم ميوت كاتم الصوت، شايف شفايفهم بتتحرك ومفيش صوت بيخرج، وهجموا عليا وخنقوني لدرجة ان حسيت اني هموت، ومنقذنيش غير اني صحيت من النوم. العجيب والغريب ان بعد ما اشتغلت في الدار دي حسيت اني اتغيرت، زي ألوان وأكلات ما كنتش بحبها بقيت بحبها، والعكس. وكمان أماكن كنت مرتبط بيها عاطفيا ما بقتش تمثل لي أي حاجة. حرفيا الدار دي والمسنين اللي فيها مش عاديين، ويمكن ده بسبب أن أكترهم تصرفاتهم غريبة، خصوصا أن كل فترة حد منهم يموت، والموت هناك كتير قوي. وطبعا ما فيهاش أقول الموت عشان هم كبار في السن، لا، هو الموت اعتبرني يا ويس ما قلتش، بس هو دي حكايتي. أصدقائنا، ما تنسوش تشوفوا الحلقة بتاعت بعد أن يغادر الجميع دار المسنين، هتشوفوا اللي صديقنا قاله وأكتر بكتير. ادخلوا على يوتيوب واكتبوا بعد أن يغادر الجميع دار المسنين وشوفوا واحكولي. والتجربتنا اللي جاية إسراء، 31 سنة. تجربتي حصلت من حوالي 7-8 سنين. وقتها كان جدي تعبان قوي وكنا مقيمين عنده في البيت، ماما وخالاتي وأولادهم وإحنا، وما كناش بنسيبه. كنا دايما بنحس في بيت جده بحاجات غريبة، يعني مثلا وأنا نايمة بالليل كنت أسمع صوت رجلين ماشية في الصالة، لكن كنت بقول أكيد حد من القطيع اللي موجود صح. تاني يوم لما أتقصى وأتحرى كله نايم، كله يقول لا محدش قام. كنت بكبر دماغي. وبعد أسبوع جدي توفاه الله، وفي مرة كانت العيلة كلها بايتة في بيت جدي، وكان المفروض تاني يوم الصبح الكل بينزل على شغله أو كليته، وأنا الوحيدة اللي هفضل في البيت لأن كنت لسه مش بشتغل. في اليوم ده كنت نايمة في أوضة جدي، وأوضته كان بابها مفتوح على طرقة طويلة. صحيت من النوم الساعة 9 الصبح وقعدت على السرير، فطبيعي كنت شايف الطرقة قدام مني. الوقت كان بدري والإضاءة ضعيفة لأن الشمس ما بتنورش الطرقة دي كويس. اتهيألي إن في حد واقف في الطرقة، نص جسمه بس هو اللي ظاهر، وكان باصص ناحيتي. قلت حد من العيال موجود ولا ايه؟ ركزت عشان اشوف مين، وتهيألي وقتها انه جدي الله يرحمه، والله العظيم جسمه وهيئته. بس قبل ما اتاكد ان هو ولا لا، عيني زغللت
واختفى. خفت، شغلت نور الشقة كلها، وشغلت قناة المجد للقرآن الكريم، وشغلت قرآن على التليفون. وبعد ما هديت لفيت الشقة كلها، مفيش أي حاجة غريبة. أقول لك موقف كمان، كنت هناك برضو أنا وأخويا والبيت فاضي وكل العيلة برا، وما كانش فيه غيري أنا وهو وتيتا. جدتي من الناس القديمة اللي بتحب تقعد على عتبة البيت. في اليوم ده بالليل لقيتها بتنادي عليا من الشارع، وبتنادي كتير كتير كتير. بصيت من البلكونة قالت لي انزلي يا إسراء افتحي الباب لأنه اتقفل وأنا برا. حاضر حاضر، ونزلت. لكن وأنا على بسطة السلم وكان فاضل حوالي 5 درجات سلم ووصل، الدنيا ضلمت، مع ان جدتي عمرها ما كانت بتقفل النور في السلم ابدا. وفي عز الضلمة اتهيأ لي ان انا شفت واحد كأنه بيحفر. وقتها كل اللي جه في بالي حرامي، وطلعت اجري على فوق تاني من الخوف، وقلت لاخويا ونزل معايا. النور شغال والباب كان متربس من جوه، والترباس ده تقيل قوي ومستحيل حد يقفله، لازم حد يعني عافي. فتحت التيتا مساعدة اخويا ودخلت، واليوم عدى بس حرمت بات هناك. بقول لتيتا على اللي حصل، قالت لي يا بنت ما انا حسيت بحد بيحفر، وحسيت بحد معدي من جنبي، بس كان ريحه تقيل قوي عليا. قلت لها يعني ايه تيتا ريحه تقيل؟ قالت لي خلاص، ما انا استعذت بالله مش هيرجع تاني. مكملين تجارب حقيقيه والعهد على الراوي. ما تنسوش تنضموا لجروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، وتأكد ان الجروب فيه فوق 230,000 مشترك علشان تقدر تكتب عليه تجربتك كمان. حاتم بيحكي وبيقول انا هحكي قصتي انا ومراتي. انا كنت موظف في شركة بترول كبيرة، وحالتنا المادية والحمد لله كويسة، بس مرات اخو مراتي كانت معروفة هي امها وخالتها ان هما بيعملوا اعمال يأذوا بها طوب الارض، وهي اصلا ما كانتش بتحب مراتي ولا اخواتها. المهم في يوم عزمتنا كلنا، ودي اصلا ما كانتش عادتها، قلت لمراتي مش عادتها، من امتى بتعمل ده؟ هي الحدايه بتحدف كتاكيت؟ انا مش مطمن للعزومه دي. قالت لي ما ينفعش، لازم نروح، انا مش عايز عداوه معاهم. رحنا العزومه ومحدش راح في الاخر غير انا ومراتي وكم شخص قليلين، لانهم كانوا عارفين انها مؤذيه ومحدش عايز يتعامل معاها. اكلنا عندهم وخلصت العزومه، لكن من ساعتها المشاكل دبت بيني وبين مراتي على اي حاجه، اتفه الاسباب بيني وبين مراتي، اقسم بالله اي حاجه، الصلاه تقلت على قلبي، التعاملات مع البني ادمين بقت كئيبه، مش عايزه اتعامل مع حد، كوابيس ما بترحمنيش وما بتعتقنيش لناس شكلها مخيف. وبقت مراتي كل اللي على لسانها طلقني طلقني طلقني طلقني والا هخلعك. والمشاكل تكبر لدرجة ان احنا نروح عند المأذون وتفوق وترجع تعيط وتقول لي خلاص، والموضوع نروح ويتعاد من الاول. انا عايش في وجع دماغ بجد. ضيف على ده ان انا بقيت اتخيل كأني بشوف عيال صغيرة في البيت. اللي جه عليا ان انا بشوف عيال صغيرة في البيت، اصحى من النوم فجأة الاقي عيال صغيرة بتمشي، اصحى من النوم الاقي عيال صغيرة جنب السرير، ابقى بتحرك من اوضة لاوضة الاقي عيال صغيرة في الطرقة. وكنت اقول خلاص انا اتهبلت، اتجننت، مخي ضرب. ولما كنت اروح الشغل وارجع ريحة الشقة وحشة قوي، وشم ريحة وحشة قوي من مراتي. الكهرباء بقت تبوظ بسرعة، اجيب السبوتات تشتغل ما تكملش يوم وتتحرق وتبوظ، لحد ما الشقة كلها تبقى ضلمة كحل، وكأن الشقة عايزة تغرق في الضلمة. ومراتي تقول لي انت عملت وحشة كده ليه؟ انا شامم ريحتها بتوحش وريحتها وحشه جدا، وهي بتقولي شكلك بيوحش جدا، لدرجه انها في مره قالت لي انا بقيتش بطيء ابص لك. واللي لاحظته ان مراتي لما بتيجي تكلمني يا بتبص في الارض يا بتودي وشها الناحيه الثانيه، لدرجه ان انا رحت بصيت في المرايه، ما انا حلوه وزي الفل. كنت ببص لها بحس ان تعابير وشها فيها حاجه غريبه. بقيت انزل الشغل وما اروحش، وافضل الف في الشوارع، والله العظيم افضل الف في الشوارع ما عرفش. وفي مرة كنت قاعد في الأوضة والبلكونة عندي كلها إزاز، بصيت لقيتني لقيت زي ما كنت شفت واحد واقف عند البلكونة للمحة، اتخضيت اتفزعت وقلت برضو دي تهيؤات. لكن في الليل كنت أسمع صوت بينادي عليا من المطبخ ومن الحمام ومن أي حتة، وأشوف قطة سودة
واقفة قدام البيت عندنا كل يوم في نفس الميعاد. معرفش دي ايه برضو، والدنيا عمالة تبوظ وحاجات عمالة تحصل ويتكرر الغم. لازم الاقي حل، مش عارف اعمل ايه. وفضلت حاجات من النوع ده تحصل كتير لحد ما في يوم، وده كان اول يوم دراسة لابني، مراتي نزلت توصله المدرسة الصبح، وانا كنت قاعد على السرير وظهري للبلكونة، عيني غفلت ولقيت حاجة زي ما تكون بتخنقني. انا ما كنتش شايف هي ايه، بس حاسس ان في حاجة طبقة على صدري قوي وبتخنق فيا، لحد ما قدرت اقوم بالعافية وشغلت القرآن في التلفزيون، وساعتها اتأكدت ان انا الموضوع مش طبيعي. يؤسفني اقولك يا يونس ان احنا اتطلقنا وسبت شغلي. كل الناس اللي راحت العزومة الا يعني القلة القليلة بيتهم اتخرب. رحت للشيخ بيعالج وحكيت له عن الكوابيس وعن اللي حصل وعن وعن وعن، قعدت اروح له 5 جلسات. في مرة منهم فضلت ارجع، وريحة كانت وحشة قوي، وكل مرة بقيت احس ان انا بموت بالبطيء. الشيخ قال لي انت واكل سحر من حد من اهل مراتك، ومش انت لوحدك، انت وام ولادك، وده سحر تفريق يا ابني، خلي بالك. سحر التفريق بيبدأ بتعب جسماني وبعد كده بيدخل على تعب نفسي، هتبتدوا تكرهوا بعض انتوا الاتنين، وكل واحد فيكو يتلكك للتاني علشان تتطلقوا. دلوقتي بقالي 4 سنين ما بشوفش حد من عيالي ولا اعرف عن ولادي حاجة. هي خدتهم وراحت بيهم مدينة تانية، وانا ما اعرفش عنه. انا واللي اذيتني في شغلي وفي بيتي وعشتي عايشة دلوقتي مبسوطة وزي الفل، بس انا بدعي عليها ليل نهار، وانا بوجه لمراتي رسالة من عندك يا يونس، بقول لها انا عارف انك بتتابع احمد يونس، بالله عليكي انت هتعرفي ان انا اقصدك، انت ارجوك عايز اشوف ولادي، ما تحرمينيش من ولادي. لسه مكملين تجارب حقيقية والعهدة على الراوي. وصاحبة التجربة الجاية بتقول سلام عليكم، ازيك يا يونس، انا حبيبة عندي 23 سنة وكل اللي هقوله حصل وربنا شاهد على كلامي، وزي ما انت بتقول العهد على الراوي انا بقى بقولك ربنا شاهد على كلامي. حصل معايا مواقف كتير ومش عارفة اذا كان ليهم علاقة ببعض ولا لا، اسمعوني. انا كنت ببقى نايمة واصحى فجأة الاقي حد بيشدني من رجلي، بس انا مش بشوفه، وده معرفش ده الجاسوم اللي بتقوله عليه ولا لا، بس الجاسوم بيجيلي بشكل تاني وانا عارفة اعراضه. لكن اللي كان بيحصل ان في حاجة بتشدني من رجلي وتجرني من على السرير عشان توقعني، وده حصل اكتر من مرة. كنت بحس وقتها زي ما تكون روحي بتطلع مني، كأني بموت ومش قادر اتكلم ولا انطق الشهادة حتى ولا اعمل حاجة خالص. كنت بحاول اقنع نفسي ان دي تهيؤات او احلام، لكن في مرة حاولت انادي على ماما صوتي طلع وناديت لها، واول ما جت اختفت الحاجة دي تماما، لكن انا ما قلت لهاش حاجة. موقف تاني حصل وانا بسمع قرآن، لقيت الجزء الناحية الشمال من جسمي منملة تنميل، عارف التنميل اللي بيوجع، مش مسألة ان انت مش حاسس، لا لا لا، تنميل بيوجع جسمي، وجعني النص الشمال كله من جسمي كأن في مسامير عمالة تتحط وتدق في جسمي. كلمت حد ثقة وحكيت له، وكان بيعالج بكتاب ربنا، قال لي ان ده اسمه الجن العاشق. ومن بعد ما عرفت الكلام ده بقيت اشوف في الحلم اني في مكان واسع ولابسة لبس شبه لبس اهلنا في الريف، وفي حد خدني عشان يعرفني على اهله في الحلم، ولقيتهم بيحطولي لحمة نية بيضيفوني بيها. موقف ثالث، حلمت ان انا في بيت تيتا وفي اوضة معينة هناك دايما كنت بحلم فيها احلام غريبة. حلمت ان انا بشد حاجة من زوري، وكانت والعياذ بالله حاجة كلها شوك، طلعتها لقيتها عاملة زي سلك وعليه شعر مليان دم، وفي اخرها طلعت معايا كتلة دم على شكل مثلث، وبعدين شديت تاني فطلع كمان كتلة دم مكلكعة مدورة. وكان في حد معايا في الحلم عزيز على قلبي، وكنت بقول له ساعدني، قال لي لا انا قرفان مش قادر. على فكرة لما صحيت زوري كان وجعني جدا جدا جدا، جبت الدواء الاستحلاب وبقيت اشرب حاجات دافية، وفي مرة بكح لقيت المنديل نازل فيه دم،
انا مش عارفه ده ايه ومش عارفه له حل. الحمد لله بصلي، بس للاسف مش هكذب واقول انها منتظمه، لا مش منتظمه، بصلي وبقرا قران وبقول اذكار برضو، بس حتى لو مش بانتظام انا مش فاهمه كل ده ليه بيحصل معايا. صديقتي العزيزه انتظمي ارجوك في الصلاه، حافظي عليها اكتر من كده، وقولي الاذكار الصباح والمساء، وادعي ربنا يشفيكي ويصرف عنك الاذى ده. ارجوكي حافظي على على على على على الاذكار وعلى صلاتك. مش وقت ان انت تقطعي في الصلاه، انت اللي محتاجه الصلاه مش الصلاه اللي محتاجاكي. ربنا مش محتاجنا في حاجه، احنا اللي محتاجين ربنا يا جماعه. ولسه مكملين تجارب حقيقيه والعهد على الراوي. واميره بتقول لنا انا بعد لما ولدت بنتي بدا يحصل معايا مواقف ما اعرفش ملهاش تفسير، خصوصا خلال فتره الأربعين يوم اللي بعد الولاده. اول موقف كنت لسه والده القيصري، وفي شهر 7 في عز الحر كنت محجوزه في اوضه في مستشفى خاص، والاوضه ليها حمام وكل حاجه. المهم اختي شايله بنتي واقفه وانا في الاوضه نايمه على السرير، ومن مكاني كنت شايفه اللي بيدخل الحمام. وانا قاعده على السرير لمحت زي واحده ست مشيت من جنب اختي ودخلت الحمام. ناديت على اختي وقلت لها مين الولايه اللي دخلت الاوضه، مين البيك حل، مين، وفي حد جاي لي في مين؟ اختي قالت لي مفيش حد غيرنا في الاوضه، مين اللي هيدخل وانا هدخل حد غريب؟ نامي نامي اكيد بيتهيأ لك. ما حطيتش في بالي، كنت تعبانه فعلا، قلت اكيد بيتهيأ لي طبعا، بنج وولادة وتخاريف. حتى الموقف خلاص. ومر بقى ايه، مر سنين، وبنتي بقى عندها 5 سنين، وبنتي طول عمرها عادية جميلة زي اي طفلة عادي.

موضوع غريب، كنت بقول ده ايه في ايه. حد قال لي الاطفال احباب الله والملائكة بتلعبهم. مرة واحنا نايمين حلمت ان انا واقفة على باب الاوضة، عند باب الاوضة يعني، وشايفة نفسي انا وبنتي نايمين في السرير، وفي نفس الست واقفة بتشاور على بنتي وبتبص لها وبتبتسم. لما قمت من النوم الجو كان حر بشكل لا يطاق، مع ان قبل ما نام كان الجو حلو جدا، وبدأت اشك ان بنتي عليها حاجة مش مجرد خيال اطفال. لحد ما كنا في مرة في تجمع وكان موجود حد قريب جوزي راجل كبير في السن، وقام حاطط ايده على راس بنتي من غير مناسبة وقعد يرقيها وهي كانت مبتسمة ابتسامة جميلة وبراءة الطفولة. بس انا كنت براقب، مش حاجة اني واقفة براقب. والغريب ان بنتي فضلت تتاوب وعينيها تجيب دموع كتير، ونامت ساعتين متواصلين. سألته، قلت له في ايه؟ قال لي حبايبها واصحابها بيحبوها، كان لازم نبعدهم عنها بقى خلاص كفاية كده علشان ما يغلسوش. ومن بعدها يونس لا بنتي اتكلمت عن حد ولا انا بقيت اشوف حد ولا الموضوع اتكرر تاني. ومن وقتها اقتنعت تمام الاقتناع ان فكرة العمار في البيت موجودين، وده مش انا لوحدي، ده امي كمان، لان امي ليها قصة تانية بتحكيها لي وهحكيها لك. بتقول لي انها من بعد ما خلفتني انا جالي حمى شديدة جدا جدا جدا يا يونس، وكان وقتها القرية اللي هم فيها كان المستشفيات بعيدة، فما كانش قدامهم حل غير ان هما بيعملوا كمادات، والحد بقى ما هيودوني المستشفى اللي هي بقى في المركز بعيد عن القرية دي ربنا يستر. امي بتحكي لي ان كان في واحدة ست بتساعد امي وتقول لها تعمل ايه كل ما انا يجيلي الحمى، وتقول لي فضلت موجودة لحد يا بنتي ما بقى عندك 13 سنة وبلغتي. قبلها كانت موجودة كل لحظة وكل حاجة تتعبي تقول لي أعمل إيه. سبحان الله سبحان الله. ما تنسوش تتابعوا بعد أن يغادر الجميع ده الحلقات الـ AI اللي احنا بننزلها على يوتيوب، ونزلنا مجموعة حلقات بالذكاء الاصطناعي. أتشرف جدا أن انتوا تتابعوها، اكتبوا اسمها عندكم بعد أن يغادر الجميع. كمان احنا أطلقنا بودكاست حلقات حلقتين اتنين مع سيد ومحمد، ودول من العاملين في المشرحة والثلاجات وخلافه مع الأموات. كمان أطلقنا حلقات بعنوان خارج أسوار الرعب، دي هتلاقيها كتيرة جدا جدا. آخر حلقة منهم نزلت امبارح وكانت مع كابتن مدحت، ده مسؤول عن دار وبياخد لبس مستعمل علشان يغسله ويظبطه ويوزعه على الأسر المستحقة، وبيحكي مهازل عن